وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

الكتاب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى.

واحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.

إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا

ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف

إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوي

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

يريد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلي

جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،

سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك

منيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك

عنهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا

الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم.

على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة

بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلك

المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا

الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

جاءت بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة

وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر

أذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهين.

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة.

لا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ

ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون.

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

قد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

موطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

0: الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-1101 021-366-1102 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا كان هناك اتصالات نبدأ بالأسئلة. أخت أمينة مفتاح قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فترة أسبوع تم العثور على مبلغ كبير من المال، نزلت العديد من المناشير لكن لم تتم الإجابة، ماذا أفعل؟ هذا في حكم اللقطة، واللقطة يعرف الإنسان مواصفاتها. إذا كانت نقودا مثلا في وسط حافظة، يعني تزدان قولوا للحافظ، هذه يعرف صفات الحافظة ويحفظها، ويعرف الفلوس عشرات ولا خمسات ولا عشرينات قدم ولا جدد، ويعرف قداش الرقم 1000 ولا 1500 ولا 2000 ولا اللي هو قداش، ويخليهم على جانب ويعرف بهم لمدة سنة. ما دام المبلغ كبيرا يعرف لمدة سنة، في الأول كل يوم كل يومين، بعدين كل أسبوع، بعدين كل شهر. إذا جاء صاحبها لا تعطى له مباشرة، لابد أن يصف العفاص والوكاء كما ورد في الحديث. الآن ما عاش فيه العفاص والوكاء هذا اللي يشدوا به والسرة وكذا، لكن زي ما قلنا إذا كان في حافظة، شلون الحافظة؟ جلد ولا مش جلد؟ جديدة ولا قديمة؟ بقى وصف الحافظة بالضبط. بين المبلغ اللي فيها قداش، مثلا يقول 1550 ولا 2000 ولا 1600 ولا اللي هو، لقينا الرقم صح، باين خمسات ولا عشرات، هذه مرات نتجاوزوها. إذا كان جاب الرقم وجاب الحافظ اللي فيه، مرات نتجاوزه خمسات ولا عشرات، لأن صعب يجتمع هذان الأمران بالتخمين. يجي يقول تزدان جلد هو نايلو، ولا يقول أحمر هو أبيض ولا أخضر ولا لون تاني، ويوصف الرقم وصفا صحيحا. فإذا تأكدنا أن الشخص هذا صاحب المال أو صاحب المال، نعطيه المبلغ. وحتى لو جاء واحد تاني بعد ذلك وصف، هم يمشوا للقاضي هم الاثنين ويدبرون اللي ملزم به شرعا إنه يعطيني أوصاف المبلغ أو أوصاف الشيء الملتقط. فإذا توفرت الأوصاف التي من أجلها أدفع المبلغ وطلع بعد ذلك لواحد تاني مش لي هو، غير هو حاكي للأول هذا قال له ضاع مني ضاعت مني محفظة ولا تزدان في كذا وكذا وجاء هذاك سبق بعدين هذوك يمشوا للقاضي مع الشوريني معاش لي علاقة لأنني أديت ما علي ونندري به هذا مقايلة ولا مش مقايلة ولا سامع ولا مش سامع أني هيك الحديث قال لي اعرف عفاصها ووكاءها فإذا جاء أعطيه إذا لم يأتي أحد هو الأفضل الآن أن تحدد حتى المنطقة قولوا في تاجورة في غوط الشعال في المدينة في القرابول اللي في جزء معين منها مرات حتى الواحد تحدد باش اللي راح منه يبدأ لبينة لأن مرات يبدأ هو جاي من بعيد وراح منه مبلغ ويلقى اللي ناشر في تاجورة ما يخطرش عليه أنه هو طايحات منه مرات في تاجورة فنحددوا المبالغ ونحددوا الأماكن بدون مش تقول في الشارع الفلاني ولا في لا لهك أعطي وصفا عاما فإذا جاء صاحبها فأعطيه وإذا لم يأتي الآن هذا هو السؤال المهم إذا لم يأتي كيف ندير قالوا توحني الآن نتكلم عن المبلغ الكبير لأن المبلغ البسيط 10 جنيه وخمسة جنيه وحتى صرفتها طول وما عرفتش بها كذا عليه لأن مبلغ زهيد يعني حتى صاحبها لو بعيد ويقولوا له من اللي طاحت منه فلوس يقول هذا وكذا ما يقصدوش العشر جنيه يعني مشيت المكان هذاك تبي مني 15 جنيه وتبي بنزينة والبنزينة بالطوابير الحمد لله ينفكت شوية لكن المهم يقول هي ما فيش داعي وإن شاء الله حلال على اللي لقاها وخلاص المبلغ اللي متوسط نقوله من 150 إلى 400 أو لو 500 هذا لا يعرف به سنة كاملة حتى شهر شهرين في الغالب صاحبه لما ما يلقاش شهر شهرين خلاص بعش تجي الرغبة في أنه يدور عليه المبالغ الكبيرة أو الأشياء الثمينة هي التي يعرف بها سنة كاملة الآن ما جاء صاحبها رجعت السنة وما جاء صاحبها عندي ثلاث حلول إما نخليها أمانة ونكتب عليها هذه لقطة وكان جاي صاحبها أعطوه وكان معطوش ما جاي حد وخذي ربي أمانته تصرف أنتم ديروها أمانة أو اختاروا أمانة حتى لكم أنتم أو اختاروا الخيارين الآخرين الخياران الآخران إما أن أنفقها أنا وهذا ما أنصح به غالبا يعني لقيت 3000 جنيه وعرفت في الفيسبوك والأماكن ولا كان فيه مثلا بعض الإذاعات المسموعة نظن كانت في سبها ما نعرفش الآن تعممت ولا لا عندهم وقت معين يقولوا على الأشياء الضائعة من اللي ضايع منا مبلغ من اللي ضايع منا ذهب من اللي ضايع كذا اللي ضايع منا حاجة زي هذه يتصل بالرقم الفلاني فتكون عامة فالحل الثاني أن ينفقها ناخذ الاتصال بعدين نكمل السيد علي من تجورة السلام عليكم
4: السلام
3: الله نبص عليك سيد علي
4: ألو
3: أيوة تفضل يا سيد علي نقص صوت التلفاز بس
4: نعم
3: نقص صوت التلفزيون باش نسمعك باهي
4: باش باهي
3: بنقص صوت التلفزيون باش نسمعك وتسمعني باهي
4: أنا شنو عندي سؤال صديقي
3: تفضل
4: عندي في تو بعض الأيام تدخل بعض هذه أول مرة مش بس كثر
3: يا سيد علي سيد علي تسمع فيا تسمع فيا صوتك شوية كان تختار مكان فيه تغطية وكذا بس كان تختار مكان فيه تغطية وتنقص التلفزيون باش نسمع بس ايوه يا سيد علي سيد علي السيد علي يا ريت اذا كان يسمع فيه ياخذ مكان فيه تغطية واذا كان يتكلم من السيارة وال النافذة مفتوحة ياريت يسكرها لأن ما فهمت منه شيء فقلت الحل الأول إنه يخليها أمانة الحل الثاني إنه ينفقها هو فإذا جاء صاحبها بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، طبعا هني لابد أن يحفظ. الآن عندنا إمكانية التصوير وحفظها على نقال ولا على كمبيوتر ولا اللي هو، ويحفظ المال ويحفظ الصفة وكذا. وكان جاء صاحبها بعد ما أنفقتني حتى بعد عشر سنين يجب علي الرد. إذا لم يأتي حلال علي، يعني يوم القيامة لا أحاسب، ما يقولوا ليش الفلوس هذا حرام عليك. ممكن أحاسب على عدم التعريف، أحاسب على شيء آخر، لكن لا أحاسب على الإنفاق. وهذا أنا عندي مقدم، لأن في العادة إذا كان الإنسان تصدق بها على صاحبها وهو الحل الثالث، نتصدق بها على صاحبها، ثم إذا جاء صاحبها حتى بعد عشر سنين يجب أن أعطيها له. يعني زي ما قلنا مثلا المبلغ 2500 وعرفت سنة زي ما قلنا في الأول كل يومين ثلاثة وبعدين كل أسبوع وبعدين كل شهر، وما جاء صاحبها لين تم السنة، أخذت المبلغ وتبرعت به أو تصدقت به على صاحبه. هذه صدقة على صاحب المال، وتصدقت بال 2500. بعد ما تصدقت بيومين هو جاني، كيف يصير؟ عندنا السيد خالد من غريان.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا شيخ عبد المحسن؟
3: الله يبارك فيك،
5: ربي يحفظك ويزيدك علم ونور.
3: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
5: الشيخ ناني عندي سؤال.
3: تفضل.
5: طبعا اليوم في صلاة الظهر،
3: ايه،
5: طبعا الركعة الأولى نسيت قراءة سورة الفاتحة،
3: بأ؟
5: فاستمريت في الصلاة، وقت وصلت في التشهد الأول ذكرت أني ما قرأت سورة الفاتحة، فقطعت التشهد الأول وقمت جبت ركعة وسورة وتابعت الصلاة، بعتالي سجود سهو قبل السلام، هل هذا الفعل صحيح ولا خاطئ؟
3: أنت الكلام هذا في الركعة الأولى؟
5: في الركعة الأولى نعم.
3: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: جزاك الله خير وحسن شيخنا.
3: ماشي. يا سيد سيد خالد، يا ريت كان تسمع فيا تعاود الاتصال على رحمة والديك. فقلت الحل الثاني أو الحل الثالث والأخير أن أتصدق بها على صاحبها، فإذا جاء صاحبها بعد التصدق بيوم ولا يومين ولا حتى عشر سنين ووصف المال أو وصف الشيء الملتقط وصفا دقيقا. الآن الأخ علي من تجورة.
6: أيوة
3: تفضل سيد علي.
6: نعم
3: تفضل.
6: عندي تصيبات آيات قرآنية غير واضحة نتبعد على بعضها، فمن نحفظها نصور دلوتا ونحفظ من الثاني في مكفلات يا راشد، فمن نحفظها على بعضها من أسفاء سليمات محروفها على بعضها، كيف بدأ كيف تعملها وكيف تسويها؟
3: والله يا سيد علي ما نسمعش فيك الحق، سمعت كيف بتسويها وكيف بتدير لها تقريبا، والباقي راه والله ما سمعت حاجه. ما نسمع اللي بنحاول نركز. نعم
6: عمليك تسمعني.
3: ايه
6: في بعض الايات القرانيه غير مرتبه،
3: بعض الايات
6: سليمان كنت متبعدات على بعض.
3: غرج غرب شويه سيد علي،
6: انت مش كثير ايات قرانيه هذه وتكتفى بكثير بشوية عشان
3: يعني بعض الآيات
6: متبعدات كلمات متبعدات الأحرف،
3: بعض الآيات القرآنية خير. ها
6: في معنى القرآنية مسلمات متبعدات على بعضهم
3: الكلمات متبعدات
6: متبعدات عجيب، يعني مش تقرأها،
3: ما تقدرش تقرأها.
6: انا ضيفات وتقابلت بعضهم وساجفت غيرهم في العرس في بلد عرس غيرهم كلمة طلال رسائل فراني شنيعك يعني ما هوش تكون كلمات مع بعض.
3: إذا كان السيد عبد اللطيف من غدامس إذا كان المخرج فهم فحوى السؤال ياريت يلخص لي، ما فهمتش حتى المخرج ما فهمش، وقال بعض الآيات القرآنية كلمات متباعدة وما عادش فهمت منه. السيد عبد اللطيف،
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أهلا بك عبد المخرج، كيف حالك؟
3: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
7: عندي سؤالين
3: تفضل.
7: السؤال الأول، هل يجوز صلاة الجماعة في الاضطراب
3: هل يجوز الصلاة جماعة وقت شني؟
7: الاضطراب
3: الوقت الضروري.
7: الضروري
3: باي، تمام باي.
7: وهل يجوز أيضا القضاء يعني
3: يعني باختصار، هل يصلوا جماعة في الوقت الضروري وهل يصلوا جماعة قضاء؟ هو هذا سؤالك ولا؟
7: أيوة نعم هذا سؤال.
3: تمام إن شاء الله تسمع لي.
7: سؤال ثاني. كل راتب أنت قبل الظهر.
3: الراتبة قبل الظهر.
7: قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان ولا حتى قبل الأذان
3: بشوية؟ لا تسمع الإجابة عندك سؤال ثاني؟ ماشي ماشي يا سيد عبد اللطيف. فقلت شخص وجد نقطة وعرف بها سنة أو ما يطلب به التعريف سنة ولا أقل من سنة لحسب مقدار المبلغ أو ثمانية الشيء الملتقط، ثم تصدق بها على أو تصدق بهذا المبلغ أو باللقطة على صاحبها، ثم جاء صاحبها الآن أخبره بأني تصدقت بها عليه، قل له راني عرفت واو حتى المنشورات متاعي قاعدات على الفيس وكذا ولما ما جات شرات صدقت بها عليك، كان قال لك باهي تمام خلاص أديت ما عليك، وكان قال لك لا من اللي قال لك تصدق بها ننبيها، فيجب عليك في هذه الحالة أن تردها، والصدقة الأولى تصير باسمك وليس باسمه. أنا لقيت 2500 عرفت بهم، ما جاء حد هذه صدقة على صاحب المال، جاء صاحب المال قلت له والله تصدقت بهم عليك، قال لي من اللي قال لك أنا ننبيهم، الآن أنا ملزم شرعا أن نرد لل 2500 والصدقة التي كانت باسمي تصير باسمي شرعا لأنني خلاص أعطيتها البديل والصدقة لولا ولت لي أني. هذه هي أحكام اللقطة باختصار. عندنا السيد منذر من طرابلس. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
3: تفضل سيد منذر.
8: يا شيخ بدي نسألك على حكم حكم مال الضمان.
3: مال الضمان يعني لمن يعطى؟ لمن يعطى؟
8: لا لا احني لا اخت
3: عندكم اخت خيرها؟
8: عندي اخت معاش الضمان
3: با
8: وحنينا نصرف فيه تتحوش هذا الفلوس لا الاخت.
3: هي تعقل ولا لا تعقل؟ يعني هي تقول عادي هذه فلوسي خذوهم ولا انتم تاخذوا بدون ما تقولوا لها؟
8: بدون فلوسها.
3: انتم تاخذوا بدون ما تقولوا لها؟ تسمع الإجابة. ماشي السيد خالد من غريان قال نسيت الفاتحة واستمرت في الصلاة واني في التشهد تذكرت انني ما قريتش الركعة الاولى في الفاتحة فجبت ركعة وسجدت قبل السلام، هو كان المفروض في هذه الحالة حتى عند من يرى أن ما هي أقوال في المذهب على الصلاة الفاتحة واجبة في كل ركعة أو في جل الصلاة، هذا مذهبنا في كل ركعة ولا في جل الصلاة. من يقول في كل ركعة، الركعة التي لم تأتي فيها بالفاتحة تلغيها. فأني الآن صليت الركعة الأولى بدون فاتحة، الركعة الثانية بفاتحة، فتذكرت في التشهد. الآن ألغي الركعة الأولى وأقوم للركعة الثانية ونحسب اللي هي عندني فعليا ثالثة، الركعة اللي ما قرأت فيها الفاتحة والركعة الثانية اللي قرأت فيها الفاتحة والتشهد. الآن لما نبي نوض للركعة الثالثة فعليا بنحسبها هني ثانية. علاش؟ لأن الركعة اللي فيها الفاتحة لغيتها، لأن تركت منها ركنا لا يمكن تداركه، لأن خلاص فتت الركعة اللي بعدها، فاني الركعة دي كان ألغيها، والركعة الثالثة نجيبها فاتحة وصورة، نجيبها فاتحة وصورة ونتشهد بعدها، ثم آتي بالركعة الثالثة والرابعة بفاتحة فقط، ثم بعد ذلك أسجد بعد السلام للزيادة. الركعة الأولى كلها الآن جت زيادة، وما عنديش نقص هني لأني ما لغيتش الثانية والثالثة، هذه فيها إشكالية شوية، لكن هذا هو التصرف الصحيح. تلغي الركعة التي وقع فيها الأمر اللي هو الركعة الأولى، الغناها كأنني صليت ركعة وجلس التشهد غلط، نسيب التشهد ونوض للركعة الثانية، نجيب فاتحة وصورة، لأن تانية بالنسبة لي يعني لو لبك للغيتها، والتانية سليمة حسبتها أولى، والتالتة سليمة نحسبها تانية، ثم يلزمني التشهد الأوسط، ثم الفاتحة، ثم ركعة بفاتحة، ثم ركعة بفاتحة، ثم أسلم وأسجد بعد السلام. هذا هو التصرف الصحيح الذي كان ينبغي أن يكون. الآن أنت قضيت الركعة الثانية، ماشي الحال، نقوله تمام، وسجدت قبل السلام، وكان فرض السجود أن يكون بعديا، لا حرج عند المالكية، بمعنى لا تبطل الصلاة لمن جعل البعدية قبليا أو جعل القبلية بعديا، لا تبطل الصلاة، غير عندنا واحدة مكروه وعندنا حرام، لكن في النهاية الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. أن الأخت سمية، الأخت سمية من طرابلس.
9: أيوة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يبارك فيك.
9: الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ.
3: تفضل، تفضلي.
9: الله يجزيك فضلك. عندي سؤال أول، عندي أخوتي بطل ورث على والد بطل وحولنا معه.
3: بالله معلش معلش، عاودي لي شنو عندك؟
9: عندنا حوش في بنغازي.
3: حوش في بنغازي، ايوه.
9: ورافضين الاولاد، رافضين يبيعوا.
3: الاولاد رافضين يبيعوا، ايه؟
9: قالوا ريح من ريحة بونا ما نشبهتنا يعني. ونحن البنوتي حقين يعني. مع الزبكان نحن نشوف الصاد. فاهموا معهم، ما فيش فايدة. هذا الصح الأول.
3: يعني عندكم حوش في بنغازي وتبوا تبيعوه، تبوا تقسموه تركة، الأولاد قالوا هذا من ريحة بونا وما نبوش نبيعوه، هكي ولا؟ تسمع فيه يا أخت سمية؟
9: أيوة. والسؤال
3: السؤال الثاني؟
9: السؤال الثاني، عندنا حتى حوش في الزاوية، والثوم اللي بتاع أمي أخذاه قاعد أمي تركت فيه تناس
3: خذا أخوك، شن قال عنده فيه؟ الحوش اللي في الزاوية التبن متاع أمك خذا أخوك، شن قال تنزلت لي بالبيع والشراء؟
9: تبيع وشراء، هي متوفية سوا بدون عدد وبدون عدد بدل الورد.
3: يعني هو جاب عقد إنه شاري التبن متاع أمك، ولا شن صار بالضبط؟
9: هو
3: قال أمي بعت لي التمن.
9: أيوة، في أسرة عدد وبدون عدد، لا نحن يعني عدد الورق.
3: باهي عنده ورقه على ان باع بعت له ولا ما عندهاش؟
9: عنده ورقه.
3: تاكدتوا ان الورقه سليمه ولا ما تاكدتوش؟
9: والله قال الورقه مضبوطه بيع وشراء، لكن التاكيد ان امي ما عمرها ما تفكر فيه شيء هذا، يعني عمرها حتى يعني انا بتفكر حتى تفكر ان اختنا ردت ريح قالت كان صارت طلعت حاجه تعطي لها ما هذه تبني بي ردت ريح، لكن هذا بس ما توقعناها يعني حتى بدون علمنا ولا سالتنا ولا حتى حاجه.
3: تسمع الاجابه باذن الله تعالى. هاي
9: بارك الله فيك.
3: ماشي ماشي. أخ سالم من الزاوية.
10: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: السلام عليكم شيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: نهار طيب إن شاء الله بصحة وخير يا رب.
3: أجمعين يا رب العالمين.
10: أنا بنكلمك على الأخ اللي قال لك الآيات القرآنية، هو هيك حسب فهمي لها أنه في يعني فيه كلمات ما يعرفش يقرأها، يقرأ كلمة وكلمة ما يعرفش يقرأها. قالك وفيها آيات أنا متباعدة يعني قالك أنا ما أعرفش نقرأ. هيك اللي يعني هيك المفهوم يعني.
3: هو زل سمعت منه كلمة ختمة ما ختمة هيك والله ما.
10: إيه مرات يبدأ يعني حتى الخط يبدأ مش واضح له وقالك أنا ما أعرفش نقرأ يعني شنو يكون حكمها يعني.
3: باي باي طول نجاوبه بإذن الله تعالى.
10: يعني هيك والله أعلم.
3: إن شاء الله خير بقى نجاوبه إحنا على المعنى هذا وإن شاء الله كان مش هو هذا السؤال. الله يبارك
10: فيك. دائما نتبع فيك يا شيخ وأنت من المشايخ اللي.
3: بارك الله فيك.
10: اللي
3: بارك الله فيك.
10: إن شاء الله نزال حسنات.
3: آمين يا رب.
10: الله.
3: آمين أجمعين الله. يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد اللطيف قال هل تجوز الصلاة جماعة في الوقت الضروري وهل تجوز الصلاة جماعة في وقت القضاء؟ نعم تجوز في الوقت الضروري ما داموا جميعا لا يقضون تجوز، لكن لا يجوز أن يكون واحد مثلا إمام يصلي الوقت الضروري والمأموم يقضي في صلاة أخرى، ما تمشيش هذه عندنا إحنا، ولا أن يكون الإمام يقضي ويأتم به من يصلي الصلاة حاضرة في الوقت الضروري، لأن إحنا عندنا وقت اختياري هذا وقت أفضلية ولا إثم في أداء الصلاة فيه لا من قريب ولا من بعيد لعذر ولا لغير عذر، ولكن أفضل الوقت أوله. ثم عندنا الوقت الضروري أو الاختياري أداء، والوقت الضروري أداء أيضا قاعدين ما خشناش في القضاء، لكن الفرق بينه وبين الاختياري أن هذا يحرم تأخير الصلاة إليه بدون عذر. مثلا في المغرب ناخذه بالقول اللي يقول ان هي ممتده الى العشاء، فني مثلا تو نصلي بعد شويه بعد شويه بعد شويه الى ان اذن العشاء اللي هو مغيب الشفق، الان ما دام ما عنديش عذر حرام عليا، لكن المغرب لازالت اداء. بين المغرب وبين العشاء هذا وقت اختياري عند هذا القول، لان في اللي يقول ما يمتدش اصلا، فهذا وقت اختياري نبي نصليها بعد المغرب طول هذا أفضل، نبي نصليها بعد نص ساعة، المهم قبل أذان العشاء. فالاثنين أذى، بعد أذان الفجر تولي المغرب قضاء والعشاء تولي قضاء، ففي خمسة أنفار ماشيين مزردين ما صلوش وما عندهم شيء، كانوا يلعبوا في كارتة ولا كورة ولا، المهم ما صلوش إلى أن أدنا العشاء، نقولوا له حرام عليكم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لأن ما عندكمش عذر، ولكن يجوز لكم أن تصلوا جماعة، لأن كلنا نؤدي الآن، كنا نصلوا في الصلاة أداء. ما ينفعش يجي واحد يقول هيا ما دام أنتم أخرتوا وكذا خلي نخش نصلي معاكم المغرب متعامس ولا ولامس ولا متع سنة ولا سنتين، لأن إحنا عنده أداء وهو عنده قضاء، سواء كان هو مأموم ولا إمام، غير الفرق إن كان هو مأموم صلاته هو باطلة وإحنا صلاتنا صحيحة، وكان هو إمام صلاته هو صحيحة وصلاتنا إحنا باطلة، فلابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق في الصلاة، إما حاضرة وإما الاتفاق هني إما حاضرة وإما قضاء. وتبطل لمن اختل وضعه، أن نصلي في حاضر وإمام يقضي، أن اختل وضعي لأن ذاك يقدر يقضي في أي وقت، وأنا لا يجوز لي أن أقتدي بشخص يقضي. وبالعكس إذا كان الإمام يصلي الحاضرة واقتدى به من يقضي تبطل عليهما. في القضاء مازال عندنا قيد آخر، اللي هو أن نصلي في مغرب أمس واللي وراه يصلي في مغرب أول أمس، أن نصلي في مغرب الأمس واللي وراه يصلي في مغرب متاع سنة ولا سنتين فايتة. لا يجوز أن يكون لي إماما ولا أن أكون له إماما، لكن إحنا ماشيين مجموعة لأي ظرف في سفر ولا كذا، ضاعت علينا صلاة العشاء مثلا وما صليناهاش إلى أن أدى للفجر، جينا كلنا بنقضوا نفس العشاء التي فاتتنا، هذا جائز. اتذكرنا الكلام هذا أن إحنا ما صليناش العشاء بعد أسبوعين، يا جماعة مش ذاك اليوم قعدنا في الباص ولا في الطيارة لين أدن علينا الفجر، نظن إيرانا ما قضيناش الصلاة، إيه حق والله ما قضينا، كلنا الخمسة فار ولا العشرة ولا اثنين ولا اللي هو بنقضوا نفس الصلاة اللي ليها أسبوعين فايتتنا، نفس الصلاة عشاء يوم الخميس 1/6 مثلا يجوز. أما هو يقضي في متاع 1/6 متاع 2025 واني نقضي في 1/6 ولا 10/12 متاع 23 وهذاك متاع 21، هذه ما تمشيش، لابد في القضاء عندنا أن تكون الصلاة الفائتة واحدة على الجميع، واحدة يعني ظهر ولا مغرب ولا كذا، وفي يوم محدد، مش ظهر زي ما قلنا نيم تاع السبت هو ظهر الاثنين وهذاك ظهر الثلاث، ما يمشيش هيك. عندنا آخر سؤال الأخت سهام من طرابلس.
11: ألو.
3: أيوة السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تفضلي أختي.
11: شيخ أنا صار النقاش بيني وبين زوجي على سواقة السيارة.
3: باهي.
11: وهو في حالة غضب قال لي لو سبت السيارة على جنة روحك. أنا طبعاً ما سبتهاش، قاعدة لي توا السيارة، لكن هو مشي للشيخ وفتالة وخذها منا مبلغ وقدره 280، قال له دفع يمين ولا حاجة زي توا، وقال له توا سوقها عادي. هذا هو السؤال.
3: هو علاش قالك ماش تسوقيها؟
11: هو صار نقاش بيني وبينه منذ قريب نطلع بالسيارة، هو قال لي كان سبت السيارة توا على ذمة روحك، يعني كان سبتها توا وطلعت من بعد
3: توا،
11: ايه يعني لو سبتها توا راك على ذمة روحك ما تطلعيش بها،
3: يعني الكلام على يوم ولا على ساعة ولا
11: هو هيك لما قال على هذاك اليوم، يعني
3: وفات هذاك اليوم،
11: فاتوا يامات سوى عليها مش يوم.
3: طب علاش
11: تدفع؟ هي شهر تقريبا، هي شهر تو ما سبتهاش.
3: باي تمام، هي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ سالم.
12: أيوة
3: إن شاء الله، تفضل يا أخ سالم.
12: شيخ
3: إيه
12: سؤالين معلش يا سريعة
3: إن شاء الله خير. إيه
12: يا شيخ، أنا في واحد راح من الدواخل يعني زيارة لقارب ماشي، واحد من القارب أعطاني فلوس قال لي برا وأنت بروح لطرابلس، بعد تروح بعد يومين وثلاثة وتولي هنا للجبل يبقي معك قطع غيار للجرار بتاعه، وأنا بروح في الطريق صليت في الجامعة في ضواحي طرابلس لقيت بلقط فلوس اللي غزة، لقيت الفلوس اللي عطيه لي هو برعت به ومشيت ثاني يوم خذيت قطع غيار بالبطاقة، يقول شنو الحكم في هذا؟ ماشي ما عنديش فلوس إلا فلوس هو كانت عندي البطاقة معايا فلوس.
3: يعني مثلا نقول اعطاك 400 جنيه قال لك جيب لي شنو اسمه، المهم اي طرف جيب لي طرف، فانت اعطيت له 400 جنيه تبرعت بهم ورديت له بالبطاقه، اخذت له
12: اخذت البطاقه ثاني يوم.
3: تمام باي تمام، هذه سهله.
12: سؤال ثاني معلش يا شيخ انا بحذاي نفسي تراب بس هذه، لكن نقرأ نصلي وراء الشيخ هو يقول على في غزة المقاومة في الباطل، وحتى الشيخ عم مختار رحمه الله يقول عليه ضيع الليبيين وسبب في رافض الدماء الليبيين وبعد تسأل سؤال يعطيك رقم واحد شيخ في السعودية يقول لك اتصل بي هو خذ من الفتوى في السعودية. أنا مضطر مرات بلحقش على جامعة ثاني وقريب مني جامعة هذا نصلي فيه ونكره راه الصلاة وراه معناها كيني يقولش والله إلا حصل. أيوة
3: بعد تسمع
12: سؤال أخير معلش هو ضروري
3: إن شاء الله.
12: عندي أخي قال لي أسأل ضروري الشيخ عنده مرة امرأة كويسة ومحترمة تخدم فيه وطيبة ومتحجبة وفي شيء لكن
3: من هو هذاي؟ من هو؟
12: تترك في الصلاة تترك في الصلاة قال لك شري سامع قال وطلقها ولا شنو؟
3: زوجته تارك الصلاة
12: ايه وهي ما قايمة مثل بالواجب كلها إلا الصلاة
3: يعني طلقها ولا لا؟
12: ايه
3: ما تسمع الإجابة إن شاء الله
12: ربينا في صغارها وكل شيء قايمة بالواجب ومتحشمة وكل شيء
3: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
12: ما
3: الأخ عبد اللطيف قال الراتبة التي قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان أو قبله؟ من أرادها راتبة فلا بد أن تكون بعد الأذان، بعد الأذان وقبل صلاة الظهر، لا تصلى الراتبة لأن اسمها راتبة الظهر والظهر لم يدخل وقتها بعد، فلا تصلى إلا بعد أذان الظهر إذا أردتها راتبة للظهر. أما لأن هي لا تحتاج إلى نية الراتبة، فلو أنت صليت ركعتين قبل أذان الظهر حتى لو أنت نيتك الظهر لا تمشي لك مطلق نفل وخلاص، ولو صليتها بعد الظهر بدون نية تنصرف مباشرة إلى راتبة الظهر لأن الرواتب هذه لا تحتاج إلى نية إلا نافلة واحدة، لا تحتاج إلى نية إلى نية معينة. السيد مدر من طرابلس لي راتبة الوتر. السيد مدر من طرابلس قال مال الضمان عندي أختي عندها مال ضمان وناخذ ونصرف منها للحوش بدون أن نستأذنها. لا هذا حرام، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس عن غير طيب نفس منهم، وهذا كله محرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الباري عز وجل في القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه آية، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا حديث. فأنتم الآن ملزمون بأحد أمرين، إما تقولوا لا راو سامحينا كنا ناخذ وما قلنا لكش وسامحينا في الفلوس اللي صرفناه مع الحوش، لو قالت الله يسامحكم بدون ضغط منكم خلاص قد برئت ذمتكم وتلزمكم التوبة وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم التوبة. إذا قالت لا من اللي قال لكم بتقدروا المبلغ إذا جبتوه بالجرام خير وبركة، وإذا تعرفوا روحكم كل شهر تاخذوا 100 جنيه والمسألة ليه 10 شهور إذا تبي 1000 كل شهر تاخذوا 150 جنيه وليها سنة إذا عندنا هادو 1500 1800 وهكذا. ما عرفتوش ابنه على الأكثر، زعم خدينا 1500 ولا 2000 أعطوها 2000، زعم خدينا 2000 ولا 3000 أعطوها 3000، وفي الجديد قولوا لا تبي تنفخي انتي على الحوش ولا لا، كان قالت باهي وعندكم ندم في كل شيء، عندكم ندم في كل شيء، فالقديم بروحه والجديد بروحه. قالت لا أعطوني نيفيدي ولما تبوا قولوا لي خير وبركة، هكي أعطوها فيدها الفلوس ولا أعطوها البطاقة فيدها، ولما تبوا حاجة قولوا لها نبوا 100 ولا 10 ولا 1000 ولا 1000000 ولا اللي هو، كان أعطتكم باهي وكان ما أعطتكمش الله غالب. هذا حكم مفات، فإما أن تسامحكم وإما أن تردوا لها بزيادة أو بعاء المسامحة. كان مثلا زي ما قلنا 2000 ولا 3000 المفروض تردوا 3000، كان هي أصرت، لكن لو قالت والله أعطوني 2000 والله يسامحكم بعد ذلك حتى صار فين 10000 خلاص الـ2000 أديتم به ما عليكم. الأخت سمية من طرابلس قالت عندنا حوش بنغازي أخوتي رافضين يبيعوه بحجة إنه من ريحة بونا. ما من ريحة بوكم اشري حصتي، لكن مش ما تبيعاش وتحرمني من حصتي. فيقدر البيت أن 3 حلول، إما أن يسامح صاحب الحق نقول لهم الله يسامحكم وقعدوا بدون ضغط وبدون حشم، وإما أن يشتري من يريد إبقاء المنزل له ما تمام ريحة بوخ خلاص خليه عندك، أنا حصتي 40,000 وهذا حصته 80,000، أعطينا 40 و80 والله يسامحك. هذان الحلاني أفضل. الحل الثالث قال لا أنا ما عنديش باش نشري، وهذاك قال لي نبي فلوسي ما باي ريحة بوي، لكن الشرع ما قالش والله اللي يبي ورد بوه من ريحة بوه ما توزعوش، الشرع قال وزع للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ريحة بوه لا ريحة عمه. فيوزعوا يبيعوا ويعطوا لكل واحد حصته، أو يبقوا فيه ويعطوا إيجار، لكن مسألة أن لا يبوا يعطوا إيجار ولا يبوا يبيعوه، وراوا حتى الإيجار بموافقة التانين، كان التانين قالوا نبي نبيعوا حتى قصة الإيجار ما تمشيش. ما بوش يبيعوا ما بوش يشروا ما بوش يأجروا ما بوش يديروا شيء يرضيكم، ليس لكم حل إلا القضاء، فاتجهوا إلى القضاء. قال عندنا حوش الزاوية والتمن متاع أمي من بوي، قال خوي أنا شريتها وجاب لنا ورقة، الآن أنتم مجالكم القضاء راهو يثبت صحة الورقة، يثبت صحة الورقة، ثم بعد ذلك إذا أثبت صحة الورقة وإنكم أنتم ما سمعتوش به البيع هذا ينظر هل يقسم أو لا يقسم، فإن كان يقسم وخذت تمن راه ما عندكم كذا شيء، وإذا كان لا تمن على الشيوع بعد ذلك قد يعطيكم القاضي حق الشفعة، إنكم أنتم تأخذوا الجزء غير حصته هو بالثمن الذي أعطاه. هذه مسألة الآن معقدة شوية، لكن مبدئيا أول حاجة بتديروها تثبتوا أن الورقة هذه صحيحة أو مزورة قضائيا، كانت تبتت إنها حقيقية ربما تكون في بعض الأحكام هذه اللي أخذ بالشفعة وغيرها، وإذا تبتت إنها كذب ومزورة بعد ذلك كل شيء باق على أصله وأنتم تقسموا الحوش كما هي الحصص وخلاص. الأخ سالم من الزاوية قال عند الآيات ما يعرفش يقراها لأن متوسعة، لا يجوز لك أن تقرأ ما لا تعلم قراءته، عندنا الآن الآيباد زي هذا ولا الهاتف، وعندنا الحمد لله مجموعة كبيرة من التطبيقات تمشي للآية اللي ما عرفتهاش تضغط عليها تسمعها مرتين ولا ثلاثة وبعدين تقرأ، أما تقرأ هيك بس وتكسر القرآن هذا لا يجوز، إما أن تسمع ثم تقرأ وإما أن تقرأ ما شيخته فقط، يعني ني مثلا ما شيخت جزء عمه نسمع فيه وقاريه وكذا ونقرأ فيه كويس، وأول ما خش للمرسلات نبدأ نلخبط معاش نعرف نقرأ، أرى وقرأ جزء عمه في الشهر 30 مرة أنت هيك حصلت حق ختمة. صحيح أنني نختم القرآن كله أفضل، لكن إذا كنت نعرف نقرأه مش أن آية الرحمة نديرها آية عذاب وآية العذاب نديرها آية رحمة، واللي منسوب إلى الله عز وجل ننسب لي، واللي منسوب للبشر من الآيات ننسب للباري عز وجل، صراط الذين أنعمت عليه أنعمت، هني تقول صراط الذين أنعمت مش أنعمت على الباري عز وجل، هذه تغير المعاني وهذا في إثم، وبالتالي يا إما تقرأ باهي والآن متاح، مش لازم تقول والله إني ما نعرفش الآيبات وما نعرفش التقنية، خلاص اللي توصل فيها وفيها مشكلة برا لأول شيخ في الجامعة قول له بالله شدي الآيات هذه أقرام مرة أقرام، هو يقرام مرة اثنين ثلاثة وبعدين أنت تقرام مرة اثنين لين تشيخها، مش لازم تشيخها كلها ما دام أنت عندك مشاكل في كلمات معينة شيخ.

منصوب، والمنصوب مش محسون يدين له، المهم بعد ما تم فيبين روح متأثر بالقصة قدام الشيخ عمران العربي، فقال له والله يا شيخ خوته داروا فيه هلبة، والله هذا سيدنا يوسف خوته داروا فيه هلبة. فقال الشيخ والله اللي درته فيه اليوم انت ما داروا خوته فيه من التقصير اللي تكسر فيه يعني. فمثل هذا راو يحرم علي، تحرم عليه التلاوة، تحرم عليه التلاوة بمعنى تحرم. إن شاء الله ولا تقعد تعاود في قل هو الله أحد والفلق والناس باهي، ولا تبدأ تخش في تبت يد أبي لهب وانت تكسر. راو في في في اللي مبالغين من القراء حتى الأحكام يقول لك حرام منك ما تقرهاش، اللي أربعة ديرة اثنين هذا حرام عليك، واللي أربعة ديرة ستة يعني مدود حرام عليك، هذا ممكن يكون فيه نوع من المبالغة على الأقل عند الفقهاء. فمش أنت تجي تقصر الآيات وورث سليمان داود، تقول وورث سليمان داود، تخلي البو ابن والابن أب، هذه كمشكلة تانية غيرت المعنى كله. وبالتالي يجب للي بيدير ختمة إما يشيخها وإما يعيد قراءة ما شيخه وما يحسن قراءته. أخت سهام قالت زوجي غاضب مني وقالها كانت سوق السيارة توا أنت على ذمة روحك، وما سقتش السيارة توا ومشي لشيخ قال له أعطي 280. مبدئيا المسألة كلها مربوطة بكلمة توا، كان هي توا زي ما قلتي حق ويقصد بها اليوم، وفات اليوم وما سقتيش، لا تبي 280 لا تبي كفارة لا تبي حتى حاجة، انتهي الحلف وسوقي زي ما تبي، وهذا بناء على قولك راهو الآن. إذا كان ما فيش كلمة توا حتى 280 ما ينفعوش، لأن احنا عندنا يمين الطلاق، هذا إما أن يقع معه الطلاق وإما لا يقع، لكن لا يكفر لا ب 280 لا ب 3000 لا ب 10 جنيه، لا يكفر. الكفارة متاعه إذا حنت يقع الطلاق وإذا لم يحنت لا يقع الطلاق. تبقى الآن إذا ما قالش كلمة توا أن زوجك هو اللي يسأل، ربما كانت عنده نية اللي هي يقولوا لها البساط، يعني يقصد إن ما تسوقيهاش اليوم هذاك، أو ما تسوقيهاش تسافري بها، أو ما تسوقيهاش والمية والمطر صابة. إذا كان فيه بساط معين واللغية التغى البساط بعد ذلك نقول لك سوقيها، البساط موجود نقول لك يقع الطلاق، يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف، يعني قال عليه اليمين ماك سيقتيها، سقتها في يوم في مطر والسيارة قعدت تمروح بها يمين ويسار، قال عليه الطلاق ماك سيقتيها، وهو يقصد في يوم المطر، هذا اللي خلاه يحلف على السواق أنه في مطر، لو ساقت في يوم ما فيش مطر لا يقع الطلاق. لكن هذا منين بنعرفوه؟ بنعرفوه من نية الزوج مش من كلام الزوجة، وبالتالي المسألة مربوطة بكلمة توا وبنية الزوج. إذا الزوج قال لك إيه قلت لك توا وقاصد بها ذاك اليوم، راه ما تسحقوش هذا اللي سألتوه غلط، وما تبوش لا 280 ولا غيره. وإذا كان ما عندهاش نية وما تسوقيهاش بكل لا فمطر لا بعيد لا قريب لا حتى حاجة، ما تسوقيهاش بكل وبدون كلمة توا، راهو حتى ال 280 ما ينفعوكش، ما تسوقيهاش، لأنك لو سقتيها يبي يقع الطلاق. هذا فتوى الغالبية الساحقة من أهل العلم، أنت ذاك بتحملوا بتسألوا واحد تاني ذاك مشكلتكم. قال السيد سالم قال واحد أعطاني سيارة، أعطاني طروف نجيب له، نجيب أعطاني فلوس نجيب له بهم طروف للجرارة متاعه، لقيت ناس يلموا في فلوس أعطيتهم الفلوس، وبعدين جبت للطرف بنفس المبلغ أو بالمبلغ نفسه بالبطاقة جائز لا حرج فيه. الآن أنت صرفك للنقود سلف، واستلفت الأفضل ورديت الأقل، ما عندناش إشكالية، لأن ذاك يبي طرف بأربعمية والطرف متاع أربعمية جاه، إذن هذه لا فيها ربا ولا فيها شيء، وأجر الصدقة متاعك بإذن الله تعالى حاصل. قال بحداي مسجد نكره أن نصلي فيه، مش عارف قال يتكلم على غزة، وقال عمر المختار ضيع الليبيين،

مش عارف أنا خير قصتهم على الجهاد والله. هذو اللي طالعين يقولوا لا والله كذبوا، الجزائر ما ماتوش فيها 1,000,000 شهيد، شنو هم ماتوا على ظهرك ولا يعني شنو واجعك أنت من الموضوع؟ ما فهمتش. المهم على كل حال، أني عندي أعدل أهل الأرض، لكن أني هيك ما دار لي شيء، بالعكس مرات يحسن إلي، لكن هيك الباري عز وجل منزل الكرة لي من تلاه، ما نعرفش علاش. فاني هذا الشخص إمام، ننصحك بعدم الصلاة وراءه بغض النظر شنو هو، باهي شين ما ينفعش، عدل مش عدل، لكن هيك الباري عز وجل منزل بغض من تلاي ولا كره من تلاي لي هو. فهذا ننصحك بعدم الصلاة وراءه، لأن الخشوع هذا كله بتنساه، تبدأ غير تراجع في الصلاة أم تتم، وشن هالمشكلة اللي حصلنا فيها، ويا ريت مشيت لجامع تاني، ويا ريت أيبو. المهم بك الخشوع هذا والصلاة معاش تفكر فيها. فأنت لو صليت وراء غيره أفضل، لكن إذا كان نقول أني والله بنحافظ على صلاة الجماعة ومعاش نبي نلحق في جامع تاني ونبي نصلي وراء، الصلاة وراء جائزة ماهيش باطلة، ما دامك أنت تعرف شن تقول وشن تدير وكذا، وصليت وراه وجبت الأمور تامة، فالصلاة صحيحة. بعد ذلك هو ذاك يتقدم ولا ما يتقدمش، هذيك مسألة أخرى، الآن السؤال مش عليها. آخر سؤال، قال زوجته لا تصلي، هل يطلقها أم لا؟ عند المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أن تارك الصلاة عمدا ليس كافرا، تركها تكاسلا وليس جحودا بها، ليس كافرا بل هو عاصي. والزوج العاصي ولا الزوجة العاصية يعطي ذلك الحق في الطرف الآخر إذا كان رجلا أن يطلق ولا إثم عليه، وإذا كانت امرأة أن تطلب الطلاق بالضرر. ومن لا يقوم بحق الله تعالى في الصلاة غالبا لا يقوم بحق الطرف الآخر في الحياة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت:
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تأخذاش.
6: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال: هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول: هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال: هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي: يا رسول الله كنت قائلا، كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال: دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
7: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول: أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فإيش الحكم؟
8: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخ.
9: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ: تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1,000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
10: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاءنا لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
9: يتحقق
10: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير جائزة والله أعلم.
8: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح ان هو يتفقوا فيه او يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الان من ولي الامر في ليبيا، الان ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الان كيف ما تراها الان، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة، حتى هي تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زود وراه عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
3: ضاع نعم.
4: لا لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
4: مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
3: كل حد عارف يعني.
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير.
4: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
11: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
12: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولوا لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو الـ ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
11: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
8: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: رجع لي سؤال أخ سعد، سألك شيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء عندنا، ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ، تقول أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل، لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول احنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة والله الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيان يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
6: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. اول حاجة اخ عبد الحميد لابد ان نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي اعلمه ان عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه، إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقولك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
11: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
13: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غيره، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات وسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
11: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
13: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي ان نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
11: بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
12: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتأخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجيف رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
11: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرة، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلا يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه لله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخص أن يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه. وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه، يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. وهو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها، لا نزيد فيها ولا ننقص منها. وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمره بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله، أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح.
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا، كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر الى اذهان كثيرين، بان الانسان راه عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكده عنده منها صفقة وكده منها كده. فالحكمة في الدعوة كانت يعني ان الرسول يعلن انه متجرد من اي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال نعم يربطهاش الناس هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر وهذا الكفر واهل الفسوق ايضا احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا لا كذا في مصلحه كذا عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها الصفقه الفلانيه وعنده فيها كذا فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني فهو قال لهم انا ما عنديش فيها ادنى مصالح حتى اخف مصالح اللي هي اجره ولا كذا ولا مبلغ معين اما عنديش فيها اي مصلحه يعني تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه بيحصل فائدة منه يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا راه نمر بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا
2: نعم
1: كلنا تنصح واحد تنصح واحد يقول لك هذه معاملة غلط ومرت فيها حرام يقول لك راح أسدني فلوس واحد
2: حسيت نعم كثيرا ماذا الناس لما جت لهم مستورده وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركه
1: ايه صحيح هذه الفتوى اللي
2: نعم
1: صدرت من دار الافتاء
2: نعم لعل عندي شركه هذا على شتف اللحم الفلاني انتم منعتوا لين ما هذه كلها نفسها في الامور الصحيه ونفسها في الامور غيرها فهو قال لهم يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا ومش معي ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عندي الله تبارك وتعالى منكم انتم لا اريد شيئا لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر دعاته الى الله جل وعلا ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة
2: نعم هي التقوى في مضمونة بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى يعني يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر هذه هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر فهي التقوى لها مراحل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق فلذلك احنا لما نجولي كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة التعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا
1: كلهم نفس المعنى
2: نعم كلهم قراب من بعضهم وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب الذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم

0: بل قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح انك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتصير يسار، كان في شوك يمين بتاخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم او ما يغلطش.
0: لا مش شرط، لكن ان يتقي الله تبارك وتعالى، دائما يجاهد نفسه. المتقي يجاهد نفسه، الانسان في هذه الحياه لابد ان يجاهد نفسه، لا يفعل الامر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور. ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيطة ترعيلها سبسي، لكن في اليوم تخدم أنت في 20 و30 تجارة.
1: نعم.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة، تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث أن من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يد الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو
0: نعم
1: يحذر ويرجع.
0: نعم، كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يدور بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه دليل من القرآن على ذلك، من الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
0: نعم، العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبد الله واتقوه، وما ذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه

0: هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره، وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بيّنت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبيّنت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة يعني تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد وجزء منها في العبادات وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرة هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ربي قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقية. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف للمتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
0: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما ما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرة
0: لا لا لا مرة يخدم هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح. يعني
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بينت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. من أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا، يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر. سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليها قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه الطبيعة. قال: إلا المصلين، أول واحد يبدأ: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمة والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج: ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد: قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط يا نعم. شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا، شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح.
2: يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: يعني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور: الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا، في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
2: لا، هو الإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا هيك الدعاء.
2: نعم،
1: إنه يقرأ التفسير،
2: نعم، والآيات اللي كل مرة يقرأ سورة جديدة، ما يقرأش نفس السورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس السور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ نفس السورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش على نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ سورة جديدة وقاري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع، عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله، عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدأ الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع أنهي قبل الصلاة تمام، ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة، هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا، فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات دوشة زنبك،
1: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي بعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع السجود ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش، السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا، دير لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه، واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشع فيها مباشرة، مش تجي وتطلع وكأنك ما تفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا، قبل صلاة دقيقتين أنك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني الخشوع راهو يجيب الشو بتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما، أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة، فهذا المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة، زي ما ذكرنا ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف زمنه منع الخير، وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين، فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم.
2: شيخ، إن الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا اللي هي بعد ما ذكر الصلاة، قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع وال مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الآبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا، ولو ربي سألنا كل أموالنا الناس كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
2: بسيط جدا جدا جدا، يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع ضرائب 10% و20%، فإحنا نتكلم مروع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
2: ربع العشر مش 10% وكذا كذا، لا لا، يعني المسألة يعني في بخل من الناس. وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار الربع دينار ربع
2: اي نعم إيه يعني عشرة دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني العشرة دينار ربع جنيه، والمئة دينار زوز ونص، والألف 25، والأربعين ألف ألف، والمئة ألف 2500، يعني أي مبلغ نقسم عليه 40، أي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، أي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودينه واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء لكل من آمن سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا، لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين وكذا الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بـ بـ بـ بـ بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة، فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
2: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه. في الآيات الأولى يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة وانبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منهم. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قومي إني لكم نذير مبين. يا قومي إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخضع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
2: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح. والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. أن أعبد الله يعني هو عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر، هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
3: جزء تبارك.
2: نعم اي نعم جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني خمس مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
2: نعم أحد هذه الأمور، أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم صلم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل، رب ذكر عنهم قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام قال وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إنا كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي. حديث لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزاني هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
4: نعم.
5: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده حمد الشاكرين، ونسأله التوفيق والسداد في أمرنا كله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه مكالماتكم للرد عن أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف 092-092-16-02 092-092-17-02. هل لدينا اتصال؟ السلام عليكم أخ أبو محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخنا السلام عليكم، مبارك شيخنا.
1: عليكم مبارك أخي الكريم.
2: والله نسألك شيخ، أنا رجل كبير في السن شوية، في 76 سنة
1: ما شاء الله،
2: وفي جنبي المسجد يبعد عني 50 متر يعني أقل.
1: نعم.
2: وطبعا أنا مش ماضي في الجامع المسجد نصلي في الخمسة وقت، لأني أنا نطلع في مكان تاني نصلي في مكان آخر، لكن في جنب لما أكون أنا موجود نصلي ديما في المسجد. لكن الشيخ نسك صور الحقيقة، الواحد محرج كان في المسجد، إحنا ما نقدرش نتكلم ونتحشم شوية هيك.
1: نعم.
2: إحنا الإمام اللي يصلي بينا واخد الأركان كلها، واخد الإمامة إنه يصلي، واخد يعني زي ما تقولوا قيم، واخد المهم غلنا ما نبي نقعد نصلي، أنا اللي بنصلي ولكن أنا اللي بنذن يعني. فالحقيقة ما نزنوش بقل يعني جداً الفجر، جداً الظهر، ويدنا المغرب، ويدنا العشاء، ويدنا صلاة الجمعة اللي هو الثاني، وماشي ما نتكلموش، وشاب صغير وماشي ولو جاب، وطبعا ما ينقلش منهم جايب واحد يخدم في المسجد فلوس على صندوق وما صندوق، كلام احنا ما ندوروش، ما نبوش لنا مشاكل المسجد، وتحسب عليه لما حد يكون كبير يتكلم هيك تحسه فات في خاطرنا شوية. والواحد انت تعرف انسان ضعيف الشيخ، إنه بيقول عمر هذا ما دبي يمشي بالعمرة وبيصلي وبيكفى عن سيادة، وكان حصل كيف يد في الجامعة ويز بين حرمش من الأذان وهكذا. في الحقيقة مش بقول كي وخلاص، مش أنا بتفي حتى ناس تاني غير مش بيش كذا يتكلموا ولا يسيب ولا حاجة. لكن شاء الخضر إنه هو في الفترة اللي فاتت هذه الرجل استاجع شوي ما بيش فيه يعني، ولكن كويس إن شاء الله. فكان قعدوا ناس تانيين بدلة شباب، لكن في يوم جمعة كان هو مش موجود، تقدم واحد ضمن الجمعة، المجموعة الثانية اللي معاه اللي صلي معاه في الصلاة تقدم هذا ضمن، ولكن الثاني قام من الصلاة يعني واحد رجل تقدم تن بعد هذاك الشيخ اللي غايب، الجاء الثاني هذاك قام صلاة واحدة يعني عادي ما مشيت العادي ما فيش مشكلة. نفس المرة الثانية جمعة الثانية الحقيقة يعني قمت أنا بالأذان، ونفس الشخص اللي قام صلى المرة الأولى قام الصلاة وسكتت، أنا ما تكلمتش، قلت ممكن خلي كيف يعني بقى. فالجمعة الثالثة هو وصى هو الشخص الثاني، واحد وصى قال له أنت تبي تدل الأذان الثاني وقيم واحد اثنين ثلاثة بالمشهد. عدلنا الرجل لذلك، لكن اللي يقيم في الصلاة قريب شخص له، هذا لما ذن الثاني ما خامش الصلاة على اللي قطع هذا الشيء، ما قالش يعني خام على الصلاة نفسه ذن وخام هو نفسه الصلاة. سيتناقشنا شوية أنا والشخص الثاني اللي هو قام اللي هو ذن الذان اللي هو ثالث مرة، وناقشت الشخص اللي قام الصلاة الأول قلت له يا سيدة لا أنت تذن في الأذان الأول ديما، لكن ما لماذا أنت هذاك اليوم لا تذن شخص وأنت قمت الصلاة وهو ذن الجمعة، والمرة الثانية أنا قلت له ذن الجمعة وأنت قمت الصلاة، واليوم سيد هذا اللي توه موجود قام الصلاة ذن وأنت ما قمت الصلاة. أنا نبدأ نفهم فيك شنو الوضع، أنا ما نعرفش الأمور هي تفهمها هي. فقام الشخص اللي كان في الجمعة قال أنا والله مكلفني الشيخ فلان وقال لي أنت بتقيم بالأذان، هو مريض قال كلمني الحوشة وقال لي أنت بتقيم بالأذان، أنا أعطيني طبيب راح لمدة شهر والله شهرين وأنا ما بقدرش نقاوم وبتقيم أنت بالإجراءات هذه.
1: طيب هي تو الإشكالية حضرتك يعني على عملية حرمان الإنسان من الأذان،
2: بس
1: من الأذان يعني هذه الإشكالية بالدرجة الأولى السؤال يعني.
2: حرمانه هو في في في حسب ما فهمت من الشخص الثاني قال لي أنا متابع للمشاجد الثاني، أنا قلت ما أنا بقيت متابع بالمناسبة متابع أنت كنت بيان الأوقاف وش المعين هو الشخص قلت له تولي صلي لنا 10 سنين تولى 5، قال لي هذا هو معين أنه هو يذن فقط يعني ماذا يصلي
1: إمام، لأن هي ما إن شاء الله تسمعك في الإجابة في العموم إن شاء الله بإذن تعالى، ما هي التوجيه عام إن شاء الله بإذن تعالى.
2: إيه وما نكشف الحراج إحنا فهمت،
1: أنا بس
2: لكن أنا من حق إني من حق إني مثلاً أنت نية في الأذان نقدر نتناقش معه ولا ما نقدرش نا، ولا هو اللي يذن وخلاص
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله.
2: وأنت طيب شيخنا بارك الله
1: بإذن تعالى إن شاء الله. الأخ عصام السلام عليكم.
3: عليكم السلام خير الشيخ مسلم.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
3: أخبارك اليوم يوم سعيد إن شاء الله.
1: ربي يحفظك ويبارك فيك.
3: بالله عليك بلا فرج يا شيخ.
1: نعم إن شاء الله.
3: عندي سيارة بعتها الوقت
1: نعم.
3: وقعد يحلفني قال لي بنخدم عليها، سيارة نافذة كبيرة عرفتوا.
1: إيه.
3: قال لي بنخدم عليها وبعد فترة ساعدتها فيها واجد. وبعد فترة جيت أنزلها في السوق.
1: لقيتها؟
3: يبيع فيها دبل الدبل عرفتوا.
1: عفوا واحدة بس حلف بيشتريها منك لأنه بيخدم عليها.
3: بيشتريها منك قال لي قال يا أخوي بيشتريها منك والله إذا رجعت لي كنت بخدم عليها. قلت له والله إلا عادي إذا بدك تخدم عليها عادي توقع إن شاء الله.
1: طيب.
3: وساعدت فيها جبت لك واش قريب 15,000 نزلت فيها. ولما بعتها لا بعد فترة أجل أسبوعين شهر جيت أعرضها لنزلها في النت عرفت. دزيت لقيت لها راه مانيش متابع كانت تبيع وكانت مختار مالكش قال لك خطار مش سامع ترى معاش رد علي.
1: نعم ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
3: الله يشفيك.
1: السلام عليكم اخي هشام.
4: اهلا يا شيخ شو حالك؟
1: اهلا وسهلا بك اخي الكريم.
4: تمام يا شيخ بالله عندي صديقي
1: نعم
4: يا صديقي مروح في الليل نفس المرشاداتي والسياره لفت فيه في نص الطريق.
1: عفوا
4: على في امراه جايه تجري ما شافتش الحادث ضربت السياره تمام والمراه صار لها كسور في الجسم خشت العنايه وطلعت.
1: نعم.
4: وبعد 9 شهور المراه توفت سبب الوفاه صار لها تعب. تمام هل الأولاد صاحب الحادث الأول اللي سيارة ناشط المرشبين اللي جبت في نص الطريق هل عليه دية أو عليه أي حاجة يعتبر هو سبب في الوفاة أو لا؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هي والسيارة المنظورة ما عشان تتحرك خلاص يعني ما حاول يحولها السيارة ولا سيبها خلاها مكانها ومشي ولا
4: كيف صار الحادث كيف صار قاعد هو كيف صار جبت السيارة فكرين جبت المرأة
1: بين سبب الوفاة المرأة
4: تعفن الله أعلم إهمال طبي خطأ طبي المهم صار هيك صار لها تعفن بعد 9 شهور إلى السنة.
1: إيه إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى إن شاء الله.
4: تمام.
1: نعم. طيب السؤال أخي الكريم ما يخص أبو محمد الكلام على الأحق بالإمامة في الصلاة عفوا بالأذان يعني بالأذان. المسألة هذه أولا اللي بنتكلموا عليه مسألة أن هي هذه المساجد اختصاص أصيل للهيئة العامة للأوقاف، هي التي تعين يعني من يؤم المسجد، يعني الإمام والقيم الذي يتولى الأذان والإشراف على نظافة المسجد، فهي التي لها الحق في هذا الأمر، وهي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وتجب طاعتها في المعروف بما يحقق المصلحة العامة وبما فيه منفعة الناس. فبالتالي المستغرب هو الله أعلم في العادة، في العادة يعني اللي نعرفوه أن اللجان الإدارية في المساجد حسب نظام الأوقاف أن المؤذن له يعني القيم له اختصاصات والإمام له اختصاصات، ولكل منهما اختصاص أصيل أو خاص به، يعني هذه مسألة. وكون الأوقاف يعني إذا كان هم عنده تكليف يعني من الأوقاف يعني بالإمامة وأن يكون قيم على المسجد، لا أعلم والله أعلم هذه المسألة، لكن كما قلت المتعارف عليه من سنين أن كل واحد له اسمه يعني له اختصاصات تخصه في نفسه من حيث التكليف ومن حيث من هو يقوم بنظافة المسجد والقيام بشؤونه وبالأذان، لأن هي معلومة أن هذه وظيفة القيم في العادة، وظيفة القيم. فأما عملية الإمامة أن يؤم المصلين فهو الإمام، سواء كان تكليفه بإمامة الأوقات الخمس وصلاة الجمعة أو الأوقات الخمس فقط، أو من كلف بصلاة الجمعة دون غيرها. فإذا قلنا هذه هي اختصاصات كل فريق يعني أو كل إنسان، يعني الإمام الأوقات الخمسة إما مع صلاة الجمعة أو بدونها، مرات الخطيب يعني جمعة يكلف ليس نفس الإمام، والقيم اللي هو يتولى عملية الإشراف على المسجد والأذان. فالحق إذن الأذان هو المؤذن المكلف من قبل الأوقاف، وما يجيش حق من حد أن يعني يمنع من هذا هذا الواجب. وإذن الجهة هي التي مسؤولة على هذا الأمر، الجهة الشرعية لها الولاية. فإنسان ينبغي في المقابل، في المقابل أقول كحقوق كحق تنظيمي، ما هو في مسألة لعل الله أعلم السائل الكريم هو صحيح يعني يسن الأذان في حق المسلم ولو مر في العمر يعني كحكم، لكن المسألة اللي نقولها أن في بعض الأحيان الإجراءات التنظيمية تقتضي تكليف شخص معين حتى لا تقع الخصومات في المساجد، يعني لا تقع الخصومات في المساجد. احنا بنجمع بين شيئين، احنا بنقول للمؤذن يعني ما فيش باس اخي الكريم يا قيم المسجد لو تعطي الفرصه مره للاخوه المصلين لمن يتقن الاذان، مش كل واحد، مش كل من بيأذن اجر فضيله وسنه وكذا هيقدمه، لا يعني القيم المسجد انت المكلف من الجهات المسؤوله على الإشراف على الأذان، سواء يعني بتأذن أنت أو بتكلف من يؤذن يعني بدلك، ما فيش بأس في هذا الأمر. لكن زي ما قلت لابد يعني قبل اللي بيجي بيقدم نعرفوش إحنا يقدم من قبل، ويجيه القيم وقبل الأذان بساعة ولا بفترة معينة ويسمع الأذان الشخص هذا، إذا كان يؤذن بالصفة المطلوبة شرعا فيأذن له ولا بأس بذلك. وكما قلت هذا من باب حتى الأجر من للمؤذن، المؤذن الموجود ويكلف أحد الأشخاص. نشوف في مساجدنا حقيقة المفضل الله سبحانه وتعالى أن في الغالب يعني في العموم لا تجد يعني احتكار للأذان من قبل المؤذن القيم المكلف من الأوقاف. ففي بعض الأحيان وقد تحدث له ظروف الإنسان، يعني معروف أن التقيد من أصعب المهام الآن الموجودة، الإمام والقيم، والإمام والقيم أن يتقيد بالأوقات الخمس في مسجد واحد وفي مكان واحد، وإحنا يعني نعرف اللي بين فيه اللي عنده وظيفة وفي اللي عنده أشغال وفي اللي يعني عندنا التزاماتنا الاجتماعية والاجتماعات المالية والخصمة ولا الظروف المالية أيضا وكذا، فأنك يعني تلزم إنسان في الخمس أوقات أن يكون إمام في مسجد واحد، هذه حقيقة من أصعب المهام. أسأل الله أن يعين من كلف بها ويرزقه الإخلاص والتوفيق والقبول. فكذلك القيم حتى هو أن قيام بالأذان في خمس أوقات التزام يعني ما هوش سهل، التزام ليس سهلا وفيه من المعاناة والصعوبة ما فيه يعني يعني حقيقة، وبالإضافة إلى ما يكتنف ذلك من مشاكل الناس التي يعني تريد أن تسير المسجد كما كل واحد بيسير المسجد كما يرى هو، تعرف الدوة التكييف وافتح الروشن لا سكر الروشن، افتح الضي لا سكر الضي، أنا أبو مكيف المكيف لاني خدموه مكيف لاني قوي كذا، يبدأ يعني يعاني الحقيقة في العادة في القيم في المسجد إذا كان ما عنداش زي ما نقوله إحنا قوة هكي في فرض شخصيته وكلامه يبدأ يعاني في المشاكل داخل المسجد، وبالتالي يعني يعذر حقيقة أقولها يعذر في العادة القيم المسجد حتى ولو تصرف ببعض التصرفات التي يعني يراها البعض أنها غلظة وكذا، يعني لازم زي ما قلت لك يعني أنت حط روحك مكانه، مش حتقدر لو يكلفوك أنت ممكن تشد قيم مكانه تقول لا ما شدش لي مكانه قيم، لأن عارف التزاماتها وعارف ما يترتب عليها من يعني يبي أعصاب خاصة حقيقة. زي ما قلت لك شوف المساجد، شوف المشاكل اللي تصير في بعض المساجد، في بعض المساجد فالقيام بشؤون المسجد هو هذا يعني فعل شاق وأمر يعني يؤجر عليه الإنسان، وإن كان إذا قاد مقابله يعني مكافأة يعني

0: يعني كان في الصيف دوت المكيفات، وكان في يعني في الشتاء دوت الصقع والتدفئة وكذا وإلى غيره، وواحد يبي واحد ما يبيش، يعني ما وإرضاء الناس غاية لا تدرك. فالكلام إذن يجب أن نقدر هذه المهمة ونقدر الناس هؤلاء هذه أصحاب هذا العمل يعني، ونحتسب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقهم الله. في المقابل القيم زي ما قلت لا يحرم الناس من سنة الأذان، من سنة الأذان ما فيش بأس، يعني يوم بعد يوم قدم شخص، يعني يوم بعد يوم قدم شخص وهكذا، يعني يحاول ما يحرمش الناس من سنة الأذان. وزي ما قلت مش كل من يبي أذن يقدم، لا، لابد أن يكون يعني إنسان يعني يتقن صيغة الأذان، يتقن صيغة الأذان، يجي قدام المؤذن ولا قدام الإمام ويؤذن قدامه، فإن كان أداؤه صحيحا سمح له، وإن كان في خطأ بسيط ولا كذا يصحح له ويؤذن، ولا يحرمون الناس من الأداء من الأداء. مع اتصال أخ محمد، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
0: يومكم مبارك أخي الكريم.
1: نسأل الله يتقبل منكم ويزيدكم علما يا شيخ.
0: وإياك اللهم.
1: عندي سؤال وملاحظة توجيهية
0: إن شاء الله.
1: أنا أعتقد
0: أن
1: الرصيد
0: يتم نعاود
1: بشريحة
0: الأخرى
1: يا شيخ إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يخلي ميزان حسناتك إن شاء الله. طيب، المسألة الثانية اللي تكلم عنها الأخ الكريم أيضا هي عملية إقامة الصلاة، إقامة الصلاة الآن يعني كانت فيها إشكالية متى تقام الصلاة، وهذه الإشكالية حسمت بعمل الساعة المؤقتة هذه، فهي محل اتفاق بين الجميع. يعني عادة نعمل اتصال آخر. أخي محمد، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم أخي الكريم، تفضل أخي الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
1: شيخنا عندي سؤال والثاني طلب توجيه الله يبارك فيك.
0: نعم.
1: السؤال.
0: نعم.
1: في الركعة الثانية بدأت بدل النبع الفاتحة سهوا، كنت رأي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ثم توقفت وأتيت بالفاتحة والصورة وجدت أتممت الصلاة، يعني ركعت أتممت الصلاة دون سجود سهو. ما حكم ذلك؟ هذا الأول. طلب التوجيه يا شيخ، الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتاب العزيز بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأرجو من حضرتكم ومن دار الإفتاء عامة أنها تدعو إلى خطاب يوحد الناس، خطاب لا يفرق. اليوم نحن في ضد ثنائية صراع، أصبحنا مصطفين خلف مكتبي المشهد اللي باستفافنا وراهم، أصبح يقنوا فينا ويمددوا في حكمهم، يفتعلوا في الأزمات والمشاكل حتى يبقوا أطول مدة. احنا لدينا واحد، ديننا واحد، ثقافتنا واحدة، هويتنا واحدة. بالنسبة للحساب السياسية سواء كان ملكية أو سبتمبرية أو فبرايرية أو حتى فدالية وتبقيم، فهي لا تعني شيء في ميزان الشرع. الشرع يعني نحن يجب أن نكون صف واحد، قلب واحد. فإذا الصف الليبيين وابتعدوا عن خطاب الكراهية والعداء، يعني أعتقد وأجزم أن الله سيوفقنا للخروج من أزمتنا وبناء دولتنا بناء صحيح. فدعوة منكم إلى خطاب الكراهية والمفردات اللي تصير لأي طرف من الليبيين، سواء طرف سبتمبري سواء طرف فبرايري، أي مفردة تؤشر المشاعر نبتعدوا عنها حتى نولف بعض. وبارك الله فيكم يا شيخ.
0: جزاك الله خير. بارك الله فيك أخي محمد. إذن أكمل. أما بخص الإقامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن زيد، بعض أهل العلم يتكلم عن المسألة أن الأذان، أمر أن يعلم أن الأذان لبلال، قال فإنه أندى صوتا، فإنه أندى صوتا. على كل حال هناك من الأئمة من يرى أن من يتولى الإقامة هو من تولى الأذان، هذا القول. وفي المذهب أيضا لا فرق، سواء أن يتولى بين الأذان هو من يتولى الإقامة ويتولى غيره لا بأس في ذلك. يعني ينبغي على الإنسان أن نبتعد

0: عن كل ما من شأنه أن يفرق بين جماعة المسلمين. أنا أدنت وجاء واحد وأقام الصلاة، الإقامة صحيحة ولا شيء في ذلك، هي سنة خارجة الصلاة أصلا، سنة الإقامة، ومن قام بها حصلت السنة. هي مسألة خلاف بين أهل العلم من هو الأولى بالإقامة. هناك من قال أن من أذن هو الذي يقيم، وإن كان في حيث الله أعلم الذي يعلمه أنه في ضعف. وأيضا كذلك من يرى أنه لا فرق بين المؤذن أو غيره من الحاضرين، والأمر فيه سعة، ولا ينبغي يعني الإنسان أنت عندك رغبة في فعل الخير أنت مأجور عليه. يعني إذا أذنت الأذان وتبي تقيم الصلاة، يعني فعلك هذا إن كنت تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى فلك الأجر، فلك الأجر. وإن كان نبي نأذن نبي نقيم وبش يسمعوني أو بحيث نجيها يعني بلحن معين أو بكذا، فهذا عملك ليس لله سبحانه وتعالى، عملك ليس لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني أمر مذموم، ولا ينبغي أن تكون الأعمال في بيت الله إلا لله خالصة. فالأمر فيه سعة. معنا اتصال أم محمد. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بنسألك.
0: نعم.
1: أنا عندي أمانة عاطينها لي، قالوا لي يعطيها لي لذوي الحاجة يعني. عندي عائلة متكونة من 5 أطفال وأمهم. الأب توفي وأمه يعني الأم تعول عليهم. الأم تشتغل وتوجههم فلوس بهم يعني. هل يرد عليهم نعطيهم هذه صدقة ولا شنو؟
0: انت يعني ما حددولكش عائله معينه؟
1: لا ما حددوليش عائله معينه.
0: وهذه صدقه ما هي الزكاه؟
1: لا صدقه، هو زي ما تقول يعني ندر في شيء معين، زي ما تقول حاجه هيك
0: ندر نصدقه خلاص يعني ما عيناش.
1: ايوه
0: ان شاء الله تسمعي الاجابه باذن الله.
1: معلش ما عنديش راديو لي.
0: نعم ما فيش باس. لا يعني الإنسان إذا أعطي مبلغ من المال وقيل له تصدق به يعني في على عائلة، ولم يحدد أن عائلة هذه تكون فقيرة يعني بمعنى الفقر، والأولى طبعا هو الفقير دائما أولى، ذو الحاجة أولى من غيره. فإذا أنت كان عندهم ما يكفيهم، زي ما قلت حضرتك أنت أن هذه المرأة زوجها توفي، زوجها توفي
1: مع
0: الزوجة 900 تعرف 900. إذا قصدك نزلها مرتب مش فروقات ولا كذا ولا حاجة؟
1: لا هو طبعا أكيد عندهم أكيد فروقات، نعرفش نزل
0: تو
1: ولا
0: نزل. إيه لا نزلهم تو مرتب فقط يعني.
1: أي مرتب.
0: إيه مرتب فقط 900 دينار دي عاش يتكلموا بها الناس حقيقة يعني، في خاصة في ظل الأسرة
1: يتكون. الأم حتى هي تشتغل.
0: حتى ولو تشتغل هي مش مسؤولة عن نفقة أبنائها يعني من ناحية شرعية، هم تكلموا كتمام. والله أعلم باحتياجات المرأة، في ما نعرفش أن الاحتياجات هذه الأسرة من عدمها، عدة أفراد الأسرة مرات 4 و5 و6 يعني في العادة، حتى 2000 إلى 2500 يشدوا راهو يعني، حتى لو قداش بنديروا معاش الأم يعني. فالأمر من ناحية شرعية جائز مدام يعني هو منذورا مال متصدق به في وجوه الخير، وهذا وجه من وجوه الخير فلا بأس بذلك وإعطاؤها. يعني دائما نميز بين الزكاة والصدقة، هذا دائما نحن نركز عليه للمستمعين الكرام، أن باب الصدقة واسع، باب الصدقة يعني حتى لو كان مش مستحق يعني ما فيش بأس يعني، فالأمر فيه سعة. حتى لو شخص يعني وضع متوسط وعطيته ما فيش شيء، بس حتى لو غني يعني فلا بأس بذلك، ما لم يحدد لك أنه هو صاحب النذر لفقير يعني، كان نعطي صدقة لله وخلاص. فمن باب أولى لأعطيت من هو أقل حاجة، فالأمر فيه سعة. الزكاة تختلف، لابد في شروط معينة في الفقير يعني تنظر فيها، ولها شروط زي ما قلت يعني من حيث الفقر، من حيث المركب، من حيث العقار، من حيث المرتب، من حيث عدد أفراد الأسرة، إن هل فيهم صفة الفقر أم لا كذا. ذلك دائما يحتاط في الزكاة ما لا يحتاط في الصدقة والله أعلم. فلا بأس أن أعطيتم من هذا المال هذه العائلة، جائز ولا شيء عليك بإذن تعالى، ومأجورة، مش لا شيء عليك، مأجورة مع ذلك بإذن تعالى، فالدال على الخير كفاعله.
1: بارك الله فيك، الله يرحمك
0: إن شاء الله. إذن كما قلت مستمعينا الكرام، بالنسبة لما يخص في المسجد أن الأمر يعني فيه سعة لإقامة الصلاة، سواء يعني أقام الصلاة المؤذن وأقامها غيره فلا بأس بذلك، والأجر حاصل للجميع. ودائما أخي الكريم زي ما قلت تبي تأذن أو تبي يعني تقيم الصلاة أو كذا فلا بأس بذلك. ونصوا دائما القيمين على أنهم لا يحرمون الناس من هذه القربة من هذه الشعيرة، هي شعيرة الأذان. والله أعلم. نعم اتصال أخي عبد الحفيظ. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
0: حالك مبارك.
2: الله يبارك فيك. قلت لك أنا هروينا بقراية القرآن نقرأ بعد العصر.
0: نعم
2: فأنا أمس نسمع بالشيخ في سجود التلاوة
0: إيه
2: قال لي لا كيف أنت تسجد في سجود التلاوة بعد صلاة العصر؟
0: نعم
2: حرام عليك
0: على صلاة العصر مباشرة ولا عند غروب الشمس سكي صفرت خلاص بتغرب الشمس ولا أنت بالضبط؟
2: أنا صلي في العصر ونقرأ فهمت. فقال لي لا من هي عنا ما فيش سجود
0: بعد صلاة العصر مباشرة. نعم
2: بعد العصر وبعد الفجر
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذنه تعالى إن شاء الله.
2: ما لا بالله
0: سنة فيك أنا. الله يحفظك إن شاء الله بإذن الله.
2: الله يحفظك.
0: نعم. وياك إن شاء الله. طيب. السائل الكريم الأخ عصام بيتكلم عليه مسألة أن أحد الإخوة فيما يتعلق أنه دار حادث بالسيارة. يعني حادث نشأ قال يعني ضرب الرصيف وهذه السيارة قعدت في مكانها إلى أن بعد فترة بسيطة دخلت سيارة أخرى وصدمت بالسيارة اللي كانت واقفة وترتب على ذلك أن عفوا ترتب على ذلك ماذا أن المرأة اللي خشت فيه صارت لها كسور ومضاعفات ودخلت المستشفى وطلعت وبعدها بسنة تقريبا 9 شهور أو 10 شهور توفيت هذه المرأة وغير معروف يعني سبب الوفاة الله أعلم أخي الكريم. إذا كان سبب الوفاة يعني زي ما قلت إخمال طبي أو يعني عدم علاج العلاج الصحيح وكذا فلا يتحمله هذا الرجل ولكن إن كانت بسبب الوفاة يعني استمر الأمر وتيقن والله أعلم تيقن من أن الموت هو بسبب الحادث فعليه الكفارة وكذلك عليه الدية إذا كان هو متسبب في هذا الحادث وكان هو سبب فيه يعني أمر يعني ترتب على هذه الوفاة والله أعلم. فالمسألة بحاجة إلى بحث حقيقة لا أستطيع أن أقول من الآن هل عليه شيء أم لا. كما قلت الأمر متروك الله أعلم التقارير الطبية ولعملية حتى عملية الحمد لله التقرير المرور يعني هذا هو الذي يفصل هل يترتب عليه الدية والكفارة أم لا يترتب عليه ذلك والله أعلم. الأخ عصام يقول يعني عندي سيارة بعتها لشخص وهذا الشخص حلف أنه هو يبي يخدم عليها فساعدت في سعرها وفرق سعر يعني قال حوالي 15,000 وثم بعد ذلك بفترة وجدت عرضها للبيع. البيع هنا ما هوش مشروط أنت الآن مشروط يعني من الأشياء التي يترتب عليها صحة البيع هو حرية التصرف الملك التام أن يمشي منك سيارة أنت بتبيعتها لي بساعدني فيها بارك الله فيك ومأجور على ذلك. إن الطرف الثاني إذا كان هو تحايل على السعر والله أعلم مش تحايل السعر يعني قال لك هوني بنخدم عليها وساعدني في ثمنها وكذا وساعدت أنت لهذا السبب فأنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى في تخفيف الثمن على هذا المشتري. فإن كان صادقا فبينها ونعمة يعني ما هو الشرط الإنسان رهم يعني الله أعلم بظرفه يعني نقول الإنسان نبي نشتري سيارة ونبي نخدم عليها. وبعدين صار لي ظرف لما دخلت في دين وجي وقت السداد وما عنديش باش نسدد، او ان العمل ما مشاش معاي، وربما شيء في مثلا في السياره او كذا زي ما كنت اتوقعها، ما تعرف متى اتكلم. فاني الملك التام وحريه التصرف في الملك هذا يعني شرط من شروط صحه البيع، يعني ما تحجرش علي، لا تحجر علي في البيع اني لازم نخدم بها ولا ما اسمه ما تردها لي ولا كذا، لا اللي هو البيع ان الاجاب وقبول وقبضت مالك وقبضتنا السلعة وانتهى البيع. بعدين حر في التصرف أنا فيها، ما نقولش قيد علي، يعني يا تخدم بها يا تردها لي، هذا كلام لا يصح هنا الاسم، لأنك أنا قد تدخل بين في أمر آخر اللي هو هل هي سيارة هذه دين ولا بيع ولا بيع، هو بيع مدام بيع إذن المالك يعني تصرف في شيء المثمون أو المبيع كما يراه هو وفي الوجه الذي يراه فيه، مرات تحب يتصدقها يبيعها، مرات وتأتي سيارة تانية أحسن من سيارتك أنت وبسعر أفضل وكذا يبيع سيارة بيأخذ سيارة تانية، فأنت مش محجور عليه، لا يحق لك أن تحجر على من اشترى منك سلعة أن يستعملها في أمر معين أو في نطاق معين، هذا لا. أنت أجرك حاصل عند الله سبحانه وتعالى، كونه هو كذب عليك آثم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يبارك الله له في هذه البيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان إذا بين بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما، يعني فهذه مسألة أنت بعت له وساعدت في الثمن لأن يبي يشتغل بها، إذا كانت هذه نية صادقة فعلا كما قلت لك، ثم بعد ذلك تبين له أو يعني عنا له أمر آخر يعني خطر عليه خاطر آخر، هو حر يعني بياخذ بيبيعها زي ما قلنا احنا بيخش في مجال آخر بسيارة أفضل، بيخش في تجارة أخرى في استثمار آخر، هذا هو حر ولا شيء عليه ولا شيء عليه. وإذا كان إنما يعني حلف لك كاذبا أنه يريد أن يشتغل عليها فعليه إثمه وعليه وزر ما حلف من حلف كاذب والله أعلم. طيب الأخ محمد يقول في الركعة الثانية بدأت بالتسبيح ثم استدركت ذلك وأكملت الصلاة فما حكم ما فعلته؟ فصلاة أخي الكريم صلاة صحيحة، إن الذكر قلت سبحان الله والحمد لله وكذا فهذه زيادة في الصلاة، زيادة خفيفة، ومن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني مجرد سبحان الله والحمد لله ثم تذكرت فبدأت بالفاتحة يحدث السهو للإنسان فلا يترتب عليه سجود بعدي من هذه الزيادة وصلاتك صحيحة، فهذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي يعني في الركعة الثانية لما نضط بدل ما نبدأ بالفاتحة قلت سبحان الله والحمد لله، هذا من الذكر، من ذكر الله وذكر خفيف، ثم تذكرت وبادرت بقراءة الفاتحة والصورة وأكملت صلاتي فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة والله أعلم. من ضمنها الأخ محمد يتكلم عن مسألة عملية الاعتصام بحبل الله وعدم الابتعاد عن الفرقة وابتعاد عن التنابذ والحرب وما إلى آخره. والله المسألة أخي الكريم لها طرفان كما يقال، لها طرفان فيها يعني الأمر هو الإشكالية في الظلم، إشكالية في الظلم، هذا الذي يعني ينبغي أن نركز عليه ولا نسوي بين الظالم والمظلوم بغض النظر. أنت قلت كلمتك يعني ينبغي عن جميع التوجهات أن نحتكم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان من ولاؤه قلت الملكية ولا ولاؤه لجماعة سبتمبر ولا فبراير ولا كذا، شرع الله هو الذي يحكم بيننا، شرع الله هو الذي يحكم بيننا ونتبع الحق. يعني إذا كان في النظام السابق فيه الظلم وفيه طغيان، كذلك ما نشاهده بعد ذلك في عهد فبراير أيضا حصل ظلم وطغيان وحبس وحرب وقتل وخطف يعني وسرقة المال العام بمليارات وكذا. ينبغي أن نقر بهذا الأمر، ينبغي أن نقر من جوش يعني نحاول يعني نجرم فئة ونبرئ فئة، يعني هذا لا ينبغي، وينبغي الإقرار بالحق. يعني نقول أنه على اتصال. السلام عليكم أخت وعد.
3: وعليكم السلام. لو سمحت عندي استفسار يا شيخ.
0: تفضلي.
3: بقول أنا استفسر، هل المكالمة مسجلة أو على الهواء؟
0: هذه على الهواء مباشرة. نعم. طيب. فالكلام في هذه المسألة كما قلت لك أخي محمد ينبغي أن نحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، سواء كان توجهك أو انتماءك أو يعني ينبغي أن تحكم شرع الله في من ترى أنه على صواب، ابتعادا عن الأهواء، تبتعد عن الأهواء النفس والولاءات القبلية أو الولاءات الجهوية أو الولاءات يعني ولاؤك لله ولرسوله، أينما ثم شرع الله فنحن معه، هذا الذي هو يجمع كلمة المسلمين. والتوحد بين المسلمين فيه يعني حقوق هضمت، حقوق هضمت وفي ناس ظلمت في كل عصر، في كل عصر أو في كل عهد في ناس ظلمت قولا واحدا لا شك في ذلك. فهؤلاء الناس ينبغي أن ترد لهم حقوقهم، سواء كان من النظام السابق أجرم في حق ناس ينبغي أن يعني يعطى حقوق هؤلاء الناس، سواء بالتعويض بالمصالحة بالعفو فيما يمكن العفو فيه من قبل المظلومين، وكذلك من ظلم من العهد السابق في عهد ما بعد في العهد الحالي عهد فبراير. يعني نتكلم بصراحة في ناس حتى هي تعرضت للظلم والنهب أموالهم والتهجير وكذا وإلى آخره، حتى هم مسلمين زينا زيهم، وحتى هم ينبغي عليهم أن ينبغي علينا أن نقيم الحقوق، نعطي كل ذي حق حقه. المعتدي بين أمرين، إما أن يقتص منه وإما أن يطلب العفو من أصحاب من الناس المظلومة، هم كان أن يسامحوه فالأمر لهم مأجون على ذلك. ويمكن تدخل الدولة في المسائل التي وخاصة المسائل هذه مسائل المال، هذه يمكن يعني يصرف المال في يعني في النهب وفي كل يعني مليارات كل يوم نسمع في الفساد اللي صاير يصلح به بين الناس، مدبينا أن نجتمع إلى كلمة سواء. وكما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية التي تدعونا إلى الاعتصام وإلى جمع الكلمة وإلى عدم يعني الفرقة وإلى نبذ الكراهية والضغائن كما قلت بما يرضي الله سبحانه وتعالى، الطريقة التي تكون متبعة عندنا معروفة الطريقة هي ماهيش يعني أمر كبير. لو أردنا أن ننصف، لو أردنا أن ننصف يعني بين الجميع كلهم على ميزان العدالة كما يقال، وعندنا واحدة من اثنين، إما القصاص أو العفو أو جبر الضرر، ممن يكون العفو يكون من أولياء الناس المظلومة، يكون الجبر الضرر يكون لهم، وإما القصاص يعني هذا مسائل لا تستطيع أنت أخي الكريم، يعني قد تكون فيه محاولات لجمع الكلمة بالمصالحة بالتجميع جمع كلمة المسلمين، والبلاد الآن مقسمة ومفرقة يعني كل على هواه وكل على هواه، سواء هواه يعني هواه الظالم أو كل سواء على هواه الذي يحركه المال أو إلى آخره. فهذا الأمر كما قلت لك تعالوا إلى كلمة سواء، نأتي نحكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، كل ذي حق يأخذ حقه من أي طرف كان، زي ما قلت الظلم وقع عليه كل جهة وقع عليها ظلم، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشمال، كل صاحب حق من حقه أن ينصف، لكن لا تتوقع كيف يعني، لا تتوقع والله أعلم هكذا أقول إلا بالقوة، وبالتالي الظلم يبقى الظلم. من لم يقتص له أو يعني يعوض أو يعفو من تلقاء نفسه يعني طمعا في كرم الله سبحانه وتعالى، إذن الظلم سيبقى، الظلم سيبقى. فالذي ندعو إليه هو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بيننا، وفتح باب المصالحة والمسامحة على ما تقتضيه أحكام الشريعة فقط لا أكثر ولا أقل. كما قلت يعني ما هي الأمر ما هوش يعني موش حاجة كبيرة يعني، يعني نقدر إحني لو أردنا أن ننصف أنفسنا على الأقل نتكلم عن عامة الناس، لعامة الناس لا تناصر يعني اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، ولا تناصر الظالم من أي كان، لأن إحني أصبح الأمر اختلط الآن يعني ابن المنطقة انصره ظالما أو مظلوما، ولد منطقتنا ولد منطقتي ولا ولد قبيلتي ولا ولد عائلتي ولا ولد جهتي ولا ولد الكتيبة اللي فيها ولا كذا، هذا هو الولاء له للأسف، وبالتالي لن يستقيم لنا حال. أنت تؤيد من كان حق وفق شرع الله سبحانه وتعالى، سواء كان من قبيلتك، من قبيلة فلانية، من الشرق، من الغرب، من الجنوب، من الشمال، هذا هو الميزان، ميزان شرع الله سبحانه وتعالى. من كان على الحق كنت معه، ومن كان على غير الحق فلا أتبعه وأتبع شرع الله في هذه المسألة. نسأل الله أن يجمعنا جميعا على كلمة سواء، وأن يحقن دماء المسلمين في هذا البلد وفي بلاد المسلمين جميعا، وأن يجمعنا على كلمة العدل وعلى كلمة المحبة والأخوة. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نعاود إن شاء الله تعالى.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة.
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشاي بيشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم برنامج فتوى، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. وللتواصل معنا على أرقام الهواتف 092 092 16 0 092 092 17 0. معنا اتصال. السلام عليكم أخي جبريل.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. حالكم باهي إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب.
0: عليكم بارك الله أخي الكريم.
1: بلا شك موضوع التعليم هذا وتأجيل الدراسة قبل قادة المعلمين، بالله نبغى نصيحة للمعلمين، يعني تأخير الدراسة عن الأبناء وتضييع الوقت، يعني هذا مش من شيء من المعلمين، يعني المعلمين على الصبر والأمانة هم يعني القدوة، من المفترض أنه يخبر كذا، يحاول بطرق ثانية، يعني مش بتأجيل الدراسة. فبالله نبغى توجيه قدوات المجتمع، المعلمين والمعلمات نقبت. بارك الله فيهم شيخ.
0: إن شاء الله بإذن تعالى سبحان الله. إن شاء الله بإذن تعالى. معنا اتصال. طيب إذن أكمل الإجابة على سؤال الأخ عبد الحفيظ. قال صليت العصر وبعد الصلاة قرأت ما تيسر من كتاب الله، ثم جاءت موضع سجود التلاوة فسجدت، فجاء أحد الأخوة وقال له سجودك للتلاوة بعد صلاة العصر حرام، هكذا قال له. السجود التلاوة هو سنة يشترط فيه ما يشترط في الصلوات، يعني من طهارة ونية وغير ذلك، فيعني كالصلاة كمثل الصلاة بالضبط، لا يكون إلا عن طهارة، عن طهارة اللي هو إنسان، يعني طهارة رفع الحدث الأصغر، أن يكون إنسان طاهرا كما أنه يريد أن يصلي بالضبط، ما فيش فرق. هذا في سجود التلاوة عند السادة المالكية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث الصحيح لا صلاة بعد العصر بعد الفجر أو بعد الصبح، عفوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، في هذين الوقتين. وسجود التلاوة عندنا كما قلت هو صلاة، يعني حكم حكم الصلاة، فالنهي هنا سجود التلاوة زي النوافل، كانك بتصلي ركعتين أو زي النوافل الأخرى معي. فلا ينبغي للمسلم أن إذا صلى صلاة العصر، مش إذا أدن العصر، إذا صلى صلاة العصر، إذا أنت أدن العصر له نصف ساعة وأردت أن تتنفل بركعتين أو أربع فلا بأس بذلك، ثم تصلي العصر فلا بأس بذلك. أما إذا صليت العصر يعني سواء جماعة أو فردا، فلا تصلي بعد ذلك شيئا من النوافل حتى تغرب الشمس. وكذلك الحكم في صلاة الصبح، إذا صليت الصبح فلا يعني تصلي أي صلاة من صلوات النوافل وغيرها إلا بعد أن تطلع الشمس، إلا بعد أن تطلع الشمس، وتطلع الشمس بقيد رمح، يعني نقول ثلث ساعة بالاحتياط، ثلث ساعة بالاحتياط. أما الصلوات المفروضة إذا أنت يعني صليت العصر وثم بعد ذلك تذكرت أن في صلاة ما صليتهاش من يومين ثلاثة أربع أيام أو كذا، فتصليها في أي وقت. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فذاك وقتها كما بين المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقطة وقت النهي هذا خاص بالنوافل، وزي ما قلت سجود التلاوة يدخل فيه. النوافل يعني والنافلة والسجود التلاوة أو التنفل بعد أن تصلي العصر مكروه. مكروه ماذا يعني؟ طبعا ما برد عليه بعض الناس اللي قلنا دائما في كل حلقة يتجرؤون على الفتوى، يتجرؤ على الفتوى. في فرق بين نقول مكروه وفي فرق بين نقول حرام. لما جي شخص يقول أنت حرام عليك أنك سجود التلاوة، هذا يعني من أين أتيت بهذا؟ هذه مسألة. فالتحريم هو ما ما يسمه الحرام، هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. يعني شيء لما ما تفعلش حرام تؤجر عليه، لكن لو فعلته تأثم، هذا الحرام. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني يقول لك هذا شيء مكروه، أي أنك لو تركت هذا الشيء كان لك الأجر، ولو فعلت لا إثم عليك. ففي كل كلمة الحرام إذا فعلته فعليك الإثم. الحرام ما يعاقب على فعله، ما يعاقب على فعله. المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني لأني شفت شخص الآن يعني جاء بعد صلاة العصر، في فرق لما تغرب وتشرق الشمس لي حكم بروحها طبعا بينه، لكن الآن جاءت إنسان جاء بعد العصر من نصف ساعة أو ساعة أو كذا وصلى صلاة نافلة تنفل قبل أن يعني تصفر الشمس وكذا، يعني نافلة. فهذا فعل فعلا مكروها، يعني لو تركك لهذا الفعل فيه أجر، تركك لصلاة النافلة لك أجر فيها. لماذا؟ لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. ثم جاء حديث آخر وقال يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا أمر آخر. إنسان الصلوات الخمس يعني عندها أوقاتها معروفة، الصلوات الخمس المفروضة يعني، لكن غيرها يعني من جيش يعني وقت غروب الشمس أو وقت شروق الشمس ونصلي نافلة ولا سجود تلاوة. زي ما قلت لأن احنا عندنا سجود التلاوة زي الصلاة، وحكم حكم صلاة النوافل وحكم الصلاة، يعني حكم الصلاة من حيث الطهارة واشتراطات الصلاة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتقصد هذين الوقتين هما وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. فهنا النهي قال نهي تحريم، قال عدل النبي أو عدل في حديث ويقرأ إن الشمس تطلع بقرني شيطان أو بين قرني شيطان ومعها قرن الشيطان. ولأن الكفار كانوا يسجدون للشمس ويصلون لها في هذين الوقتين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين لمخالفة من الكفار. فإذا عندنا فرق في النهي عن الصلاة، عندنا فرق بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر. بعد الصلاة يعني يدخل النهي نهي كراهة. أما يعني عفوا بعد صلاة الظهر بعد العصر أو بعد صلاة الصبح الوقت الاستفار هذا، قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تغرب الشمس في المغرب، يعني نهي كراهة. نهي كراهة يعني لو لم تفعل سجود التلاوة، لما سجدت الآن سجود التلاوة لم أسجد سجود نقرأ في القرآن واتتني آية التلاوة ولم أسجد، فلي الأجر على عدم السجود. لماذا؟ لأن السجود في هذا الوقت فيه حكم بالكراهة، وزي ما قلنا دائما الكراهة ما يثاب على تركه، فترك السجود هنا فيه أجر لموافقته لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاني ما نجيش الآن حتى لو جاءت إنسان ووجدته سجد التلاوة في هذا الوقت يعني في غير الغروب والشروق، في هذه الحالة ننبه نقول له في نهي ونهي فيه كراهة عن هذا السجود، ولا أقول له حرام، لا أحرم شيئا حتى ولو قال البعض بالتحريم. فعندنا نحن مراعاة الخلاف دائما نراعي هذا الأمر، وخاصة من إنسان العامي بالذات. العامي رأوا المقصود به يعني من لم يكن متخصصا في العلم الشرعي، يعني قد خلش قول عالم معين وتلزم به الناس الآخرين في مسائل الخلاف، هذه ديما نتكلم عليها. الأشياء المتفق على عدم جوازها من أهل العلم سينبه عليها، أما المسائل الخلافية فلا ينكر الإنسان على إنسان فعل فعلا موافقا لقولي أو لمذهب من المذاهب. معنا اتصال. أخي أبو محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ محمد كيف حالك؟
0: يومك مبارك أخي الكريم.
2: شيخ محمد نبي نسألك سؤال.
0: نعم.
2: شو الحكم المرأة الناكل اللي وصلت ذات تطرد زوجها من البيت؟
0: تطردها؟
2: ايه تطردها من البيت عرفت؟
0: ايه.
2: وعلى أساس أن تبي في تفكيرها أن تأخذ منها بيتها.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
2: يا شيخ محمد بالله يبي رقم تليفونك الخاص.
0: التليفون يعطيك الاخ المخرج ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب اذا هذه هي المساله كما قلت اخي الكريم السائل الكريم. المساله هنا تدخل في عمليه عندنا حكمين، حكم بالكراهه وحكم بالتحريم، والامر سهل وبسيط. الكراهة قبل أن تغرب الشمس هذا مكروه، وتشتد الكراهة قبل إذا صارت الشمس أكثر، يعني بعض أهل العلم. والتحريم عند الغروب وعند لحظة الغروب والشروق، لما ينزل حاجب الشمس خلاص بينزل، هذيك اللحظة يدخل فيه التحريم، وعللت أنها يعني تغرب وتشرق الشمس بين قرني شيطان والعياذ بالله. هذه مسألة. السؤال اللي بعده. نعم معنا اتصال. أخ محمد السلام عليكم. أخ محمد السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
3: نبي ما عندي تسألين.
0: إن شاء الله تفضل أخي كريم.
3: عندي تسأل لو في الصلاة لما الإنسان يستعد من الشيطان مثل كناها ضد الشيطان ولا حاجة في الصلاة نفسها الشيخ يقرب واستعدت نفسك من الشيطان، أو جت آية تذكر محاسن الجنة ومحاسن الله يقول يا رب نفسك مثلا الشيخ يقرب عن محاسن الجنة ولا حاجة هيك وقلت يا رب إن شاء الله وهو تصلي، هل هذا يبطل الصلاة ولا ما يبطلهاش؟
0: نعم استعاذة من الشيطان في الصلاة يعني
3: ساعد من الشيطان، وحتى مثلا يا رب كلام زي هذا يعني كلام هذا ينقل صلاة المخلصة.
0: نعم.
3: السؤال الثاني تكلم بقخ على التعليم.
0: نعم.
3: حتى المدرس هو لي حقوق يا شيخ.
0: نعم.
3: كان ما جاش وسيلة ثانية إلا هذه مش يحصل حقوقه شو بيدير به. نعم. دولة مش مدوراتها. ولا يصح والصغار يبيع عليهم التعليم ويبيع عليهم لكن المعلم ما لقاش حل ثاني، وان شاء الله ربي يهدي جميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن تعالى ان شاء الله.
3: أي السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ سالم السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا بك اخي الكريم.
4: شيخنا
0: اهلا وسهلا شيخنا، الله يبارك فيك.
4: والله يا شيخنا قلت كنا مشيت لبنغازي المدة اللي فاتت
0: تمام.
4: نحكي يعني صلاة القطر والكذا أكثر من واحد أعطاني طريقة، كل واحد قال لي لا ما تفرش لا أخطر لا أجمع لا ما تجمعش، أنا بتوضيح تنصار لي ترني محدد أسبوعين لبنغازي نبقى بنغازي أسبوعين تمام، بعد 10 أيام بالضبط صار لي شغل تبرد مشيت قعدت 3 أيام ورجعت، حتى هي ماشي في تبرد هي صلاة كيف من ساعة يعني لأن أنا مستمر معي الموضوع هذا مسافر هي من بغازي مطراتها كذا حسب العملي كل مرة نمشي مع مجموعة كل واحد يقول لك لا ما
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله.
4: مع شكرا شكرا.
0: طيب الأخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب وتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد، من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما يجيني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش، يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأنا صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش، ما تعصبي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية. يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقة وكذا، أعطيني البحرية، فالمنبوش يعني الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر أو قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي، وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لله ولله، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا: والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش. تبعي أي أساس تعيين أنت مكان يبي 10 فرحة معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها؟ يعني وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره؟ يعني على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس، عشان ما تصعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس، يعني من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات، يعني محق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة، ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو فتح باب فساد، يعني حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنشي نشتغل معه بذلك بيعطيني 700,000 في الشهر، لا ده أنا مقعمس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي وقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح عشان بنخدم معك أنت. يعني التأثير اللي يعني كانت الحمالية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير، يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش وياخد في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة احنا سبحان الله ما نعرفش من نتكلم بالضبط ومن يشدوا الخلل اللي صاير. شين جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات، يعني زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى، يعني حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علاوة الخطر الفعلية اللي موجودة. يعني عادة دائما زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11,000 ولا كذا، كيف نميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ده ما يجيش. معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه، يعني هذا شبه كل مرة نسمع واحد يعني مات من الكهرباء، يعني قصدي نسمعه فيه. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص، التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، حسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين قلت عايشين معك في نفس البلاد، يعني يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس انت اخذ مني انت مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000. يعني هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس لهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء. يعني فمستمعين الكرام، يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص عملية التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء، يعني ناس يعني. ودور التعليم، التعليم يعني مكانت عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانت المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير، احنا نقولوا ليه واللي عليه الاثنين، المعلم معلم أجيال، يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي. كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ جراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم، فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى زي ما أقول، أو حتى 50 عام وتعالى زي، لا زال ذكر من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم، راه اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، يعني الأسماء أسماءهم لا زالت، الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا، يومنا هذا نذكرها. أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام، من الحين في صف خامس ورابع وثالث، واللي حتى في السنة الأولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس

مفتاح لل حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره, يعني العمل المهني الشامل او التدريب المهني وكذا منه, حتى هو معلم التقنيه معلم الطيار لابد, يعني البدائي والاعدادي لابد, ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعه على طول زي ما نقول. تبدا منين تبدا والجامعه حتى هو مدرس نفس الشيء, معلم يعتبر معلم حتى نفس الشيء. فمن الابتدائي الى الاعدادي الى الثانوي الى الجامعه طريق بناء الدولة الناجحة التعليم. ده لا يتجادل فيه اثنان, لا يتجادل فيه اثنان, يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته على الوجه الأكمل. إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات, وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم, وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة, يعني تو المدارس الخاصة ممكن فصل تلقى فيه 20 و15 طالب مدارس الخاصة, مدارس العامة من الضغط يقول فيها 35 و40, يعني حتى الكرسي بتاع النفرين اللي قاعد فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب هو حتى الطالب نفس البيئة نفسها ما تساعدها في بعض المدارس على الأقل, لكن شوف انت المعلم, شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والاعدادي, يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن يعني او عفوا المراحل الاولى كل ما كانت اصعب الاستيعاب والفهم, ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم و سعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط, يعني كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي, التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس الشيء الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول, يعني الإقفال يعني الطالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل, يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول, يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك, الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني, لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة. أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر هذا لا جدال فيه, وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية, مش اللي يوقع ويروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح, لا تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله. يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه, وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما, وهلما جر إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء. هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام, ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات اللي يستحقونها قولا واحدا, هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق. في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام, يعني الضرر القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار, هذه قاعدة شرعية وحديثة, يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء القاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار, لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت. يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدئ العام الدراسي أو نعطي فرصة على قدر الفصل الأول

0: الآن راحوا عندكم هنا إلى الفصل الأول درونا حل أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا. فجدا مطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس. يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج دمج المقررات. يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال كل في مجاله. فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه. هذا كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه. يعني غياب التعليم يؤثر فيه، غياب الصحة يؤثر فيه، يبدأ واضح. غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره. شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ. يعني تشوفها أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم. يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك، يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به، يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به، ما يأثرش فيه. لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطله تتأثر فيه، المستوصف اللي نعالج فيه والمستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن، ليه تأثيره. الخدمات العامة أصحاب شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير، لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيه. فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر. فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم، نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن، لا نمن عليهم، لا نمن عليهم، لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم، حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا. لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول إحنا، يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا. وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى في الأصل، يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام، لكن حبذا أنكم تعطوا فرصة بس. يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة ما نشوف فيه سلبني من ناحية من نظرتني. أنا تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد، ما يقولش في أحد. وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نجوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا، لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين، فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة. يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف العادي للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطرة فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ورئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يدها القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الجهاد قد يكون كلامي صوابا أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هيك الذي علمه والله أعلم. يعني في شوف الأخبار يعني فنبو نجمعوا بين شيئين معلش إخوان نقابة المعلمين، لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة. هذا قلت لكم لا نزاع فيه، لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا تو زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشات وقتنا ما ينفعوش مثلا 3 سنين سنتين، ولو زدناهم شهرين ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شهرين ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتحوا المجال المفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن التعطيل الدراسة هكذا لعدنا ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر من ضغط من دار تعطيل الطلب على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيلهم لا يجوز، من ناحية أعضاء التدريس لهم حقوق المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم. الأسئلة الأخرى نحاول زي ما قلت موضوع كان موضوع يعني مهم نتكلم عليه، ونحاول نصلحه بين جميع الأطراف بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بين أطراف المجتمع نتكلم يعني بين الجميع بما يرضي الله سبحانه وتعالى على ما علمنا. الأخ أبو محمد يتكلم عن المرأة الناشز التي تعصي زوجها والتي يعني لا تعطيه حقه وتطرده من البيت لأجل الاستحواذ على البيت. حقيقة هذا أمر يعني لا شك أنه حرام وأنه لا يجوز، هذا ما فيش خلاف في ذلك، يعني طبعا على حسب السؤال، على حسب السؤال يعني النشوز أو النشوز والإعراض عن الزوج وعدم طاعته وتلبية رغباته وهذه أشياء لا يصح للمرأة. لكن حقيقة حتى احنا نرى ونتكلم من جهة تانية، كيف المرأة تزني من بيتي؟ معلش أني وين شخصية الزوج؟ وين شخصية الرجل في البيت؟ كيف المرأة تزني من الحوش؟ معلش أو حتى هي فيها يعني في علة في الرجل هنا، يسامحوني يعني انت الرجال القوامون، كيف القوامة؟ وين سلطة البيت والصرف والقيام بشؤون البيت؟ يعني كيف المرأة؟ نعرف المرأة هي اللي اسمها يعني المرأة هي اللي تمشي تحرج وتسيب البيت، مش العكس. يعني شخصية الرجل هذه مسائل في بعض الأحيان تستغرب فيها، يعني ربي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة هنا يعني وسلطة شخصية الرجل وين؟ هذا اللي بنتكلم عليه. هي إحنا كونها هذا إساءتها لزوجها هذا ما في ذلك شك معي أنه هو شيء محرم، وبالتالي المرأة التي الزوج يعني تعرض عن زوجها ويطلبها وعن الحقوق الزوجية وغيره كذلك هذه معروفة، يعني ما فيهاش كلام أنها تلعنها الملائكة حتى تصبح وحتى ترجع وفيها نص وارد. لكن في المقابل دي السؤال نشوف فيه من طرف آخر، كيف أين شخصية الزوج؟ أين شخصية الزوج وهو رب البيت من هذا الفعل؟ يعني المرأة بتطلعنيش بحوشيني، بالعكس كيف يعني لابد أن أثبت قوامتي وعندي سلطة البيت لابد أن تكون عندي. هي آثمة، هي المرأة آثمة، ولعل هذا المسألة دائما اللي تحدث خلال اتصالات المستمعين يعني سواء في 14-13 أو في على الهاتف المباشر، مسألة تدرج، مسألة تدرج تهاون في عدم شخصية الرجل في بيته بما يرضي الله، هذا نتكلم مش بالظلم، بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي نتكلم عليه. يعني وين شخصيتك من بداية الزواج؟ هذه هي الأركان التي تبنى عليها البيت من البداية. إذا شخصية الزوج موجودة وفارض احترامه لا يصل الأمر لهذا الحال، وقلت بما فارض احترامه دائما مربوطة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وليس بالظلم كما يفعل البعض، يعني الظلم والجبروت. فعملية هذا الكلام طبعا زي ما قلت أخي الكريم إن شو الزوجة هنا يعني أو إعراض الزوجة عن زوجها هذا أمر يعني محرم والملائكة تلعن المرأة التي دعاها زوجها يعني وتعرض عنه بلا عذر، فما بالك القيام بأموره الأخرى يعني، مش الاعتداء عليه ولا الزانة يعني مش خلتي. لكن دائما الحقيقة في مثل هذه المسائل أضع اللوم على الزوج وليس على المرأة، لأنه هو السبب في هذا الفعل. شخصية الرجل لابد أن تكون يعني ثابتة في البيت، والمرأة راه تحب رجل قوي، قوي في الله زي ما قلت دائما، شخصيته قوية في الله في الحق، يعني هذا رجل هو الذي يرغب فيه. فينبغي عليك أخي المسلم أيا كان، كلام مش موجه للأخي الكريم هذا بالذات، لأن الله أعلم لا أعلم يعني كل واحد ظرفه وأشياء غائبة عنا ما نعرفوش الظروف التي قد تكون غير ظاهرة عندنا، لكن ينبغي عليك أن تفرض يعني حقوقك الشرعية في بيتك. الأخ محمد تكلم عن الاستعاذة في الصلاة. الاستعاذة عند السادة المالكية مكروهة، مكروهة، وبالتالي يعني ينبغي على الإنسان ألا يقدم عليها، ألا يقدم عليها، وخاصة طبعا حين وارد هو الاستعادة في افتتاح الصلاة، في افتتاح الصلاة لحديث أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذه هي المسألة الفاخذة حتى في البسملة، فالكراهة هي ما عليه عليه المذهب، ما عليه المذهب. وبالتالي ينبغي على الإنسان عدم الاستعادة ما دام ليس ساهيا، ما دام ليس ساهيا حاول إنسان وفاه صحيح. يأتي لك الشيطان خنزب ويلهيك عن الصلاة، هذا الشيطان اسمه خنزب وكما ورد في الحديث، ويلهيك عن الصلاة وعن عفوا عن عدد الركعات ولا في السجود ولا في كذا. إنسان حاول يستذكر دائما الوقوف بين يدي الله، استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والتدبر، تدبر في الآيات، والتدبر وانت في حال الركوع وانت تسبح ربك العظيم، انك هذا الركوع هو لله سبحانه وتعالى، استحضار. هذه دائما تقيب علينا نحن، فيبدأ الإنسان ممكن يكبر تكبيرة الإحرام ويطلق السلام من غير ما يشعر بروحه، ماشي سارح، ماشي سارح يعني زي ما يقولوا إلى أن يخرج من الصلاة ولا يكون لها أثر عليه، لا يكون لها أثر عليه. فبالتالي ينبغي عليك أخي المسلم أن تستحضر يعني هذه اللحظات العظيمة التي وقفت فيها أو أنت واقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى لا يسجرك الشيطان بقدر ما تستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. آيات العذاب، هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية من آيات العذاب تعوذ منها، وإذا مر بآية من آيات الجنة يعني سأل الله سبحانه وتعالى الجنة. فالمسألة هل هذه في صلاة النافلة خلاف بين العلم أو حتى في الفريضة، فالله أعلم أن فيها خلاف بينهما. هناك من يرى أن في كل صلاة، وهناك من يرى أن هذا في صلاة النافلة فقط، والله أعلم. فالإنسان يعني إذا قرأ عفوا القرآن ومر بآية من آيات العذاب يعني آيات العذاب يتعوذ منها، كما ورد في الحديث أن أحد الصحابة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فصلى البقرة، عفوا افتتح بقراءة البقرة، سورة البقرة، وفي كل لما يمر بالمئة الأولى يركع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها، ثم قرأ آل عمران، وأيضا كذلك قام الليل بماذا؟ لعل بسورة النساء. فالحديث هو قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. فالظهر أن هذا الحديث يكون في النوافل، في النوافل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفرائض، وإن كان كما قلت المسألة هي خلافية والله أعلم بين أهل العلم، والأمر فيها واسع. مستمعينا الكرام، الأخ سالم، أحكام القصر في الصلاة، لا أعرف هذا الوقت يعني يسعفنا أم لا. أحكام القصر في الصلاة هل الوقت تشوفون أم لا، لكن على كل حال صلاة القصر تكون للمسافر الذي أراد أن يقطع مسافة القصر يعني 82 كيلومتر تقريبا، وأراد أن يقيم أكثر من 20 أقل من 20 صلاة، فإنه القصر من حيث أو من أول ما يخرج من المنطقة متاعه والمدينة متاعه يبدأ في قصر الصلاة إلى أن يصل المكان اللي هو قاصده، المكان اللي هو قاصده إذا تقعد فيه يعني 20 صلاة متكاملات 20 صلاة فما فوق، فأنت هنا تصلي صلاة المقيم، تصلي صلاة المقيم. فإذا كان أنت مقيم عارف روحك مقيم أكثر من أقل من 20 صلاة فإنك تصلي صلاة المسافر القصر. العملية الجمع عند السادة المالكية عندنا الجمع يكون إذا أنت في الطريق شاد الرحال في الطريق يعني بتمشي بتصلي بتركب بعد صلاة الظهر وبتمشي مع شروق في المغرب وغروب الشمس وكذا إلى آخره وهكذا، فتجمع بينهما عندنا في المذهب وكما ينص عليه علماؤنا إذا جد به السير، إذا جد به السير فإنك تجمع. أما إذا وصلت المكان اللي أنت فيه وقعد فيها أقل من 20 صلاة فلا تجمع، لا تجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. المسألة الأخرى إذا كنت أنت مسافر ومش عارف كم تقعد عندك مصلحة مربوط بمصلحة لا يمكن تنهيها في يوم وممكن تكملها في يومين وممكن تقعد 7 أيام مش معروف، زي ما قلت إنسان مرات مثال إنسان ماشي لتونس بيدير كشف بيروح في العادة يمكن يمشي اليوم بعد غضوة يكون مروح إن شاء الله ندير كشف ونروح بس ما نش معطل يعني يعني أقل من 20 صلاة. هذا الأصل فيه وصول الغادي الدكتور ما جاش الدكتور مسافر خلي وجي غضوة يجي بعد غضوة في تحليل يبوه في كذا فهو ما عاش عرف أمتى بيكمل، ممكن غضوة يكمل ويروح ممكن بعد غضوة ممكن حتى بعد أسبوع، فهذا يقصر والله أعلم إلى أن يرجع والله أعلم. هذا ما على عجالة هكذا فيما يتعلق بأحكام القصر لعلها تكون وافية، فإن كان وافية وإلا لعلنا نزيد نطيل الكلام عليها إن كان هناك حاجة في الحلقة المقبلة. مستمعين الكرام انتهى وقت البرنامج، وفي ختامه كما أقول دائما إن كان صوابا ما قلته فهو من الله وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم وأنهي هذه الحلقة بتقديم الشكر للفريق المصاحب لي في إخراج هذه الحلقة، فجزاهم الله عنا وعن المستمعين وعن العلم كل خير، وإلى لقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام كنتم تستمعون

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، 3 هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن 3 لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب 4 لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار الباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جزء منه دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر؟ فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فهم فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذا ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أهو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ في مسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها ممن تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي صورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخ.
3: أهلا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، لازلنا في الكلام عن أحكام المفقود، ختمنا الحلقة الماضية عن الكلام عن أصنافه، كيف تقسم التركة الخاصة بالمفقود؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تكلمنا الشيخ إبراهيم في الحلقات الأخيرة عن ميراث المفقود، وربما حتى يعني توسعنا فيه قليلا لأهمية أحكامه، وربما حتى لكثرة مثل هذه المسائل في زماننا الحاضر، وإن كانت حتى في الماضي كانت موجودة، لكن ربما في هذا الزمان يعني كثرت جدا، بالذات في أزمنة الحروب وهذه الهجرات والسفريات، مع توسع يعني مع توسع وسائل الاتصال وغير ذلك، إلا أن أحكام المفقود لا زالت موجودة حتى زماننا الحاضر، سواء في زمن السلم وفي الغالب حقيقة وفي الغالب تكون في الحروب. أزمنة الحروب أو أزمنة الأوبئة.
1: نعم،
3: كما حصل في السنوات الأخيرة. نعم، بالنسبة لأصناف المفقود، هذه الفقرة التي توقفنا عندها قلنا المفقود لا يخلو من حالتين أو صنفين، إما أن يكون وارثا وإما أن يكون موروثا. طبعا تكلمنا الكلام الماضي كله كان على إذا كان موروثا، يعني هو صاحب التركة، كيف نتعامل معه وكيف نقسم تركته. وقلنا هذه تكلمنا عليها الأحوال التي يفقد فيها، أحوال حرب أحوال سلم، تكلمنا عنها بالتفصيل. كلامنا اليوم إذا كان المفقود وارثا، يعني هو أحد الورثة، ليس هو صاحب المال إنما هو أحد الورثة، يعني مات شخص وأحد ورثته مفقودا، سواء كان هذا المفقود مثلا زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك، المهم أن يكون وارثا. فنقول أن هذا المفقود إن كان له تأثير على بقية الورثة فهذا اللي بنتكلم عليه، أما إذا لم يكن تأثير فيعني الحكم فيه سهل جدا. يعني إن كان المفقود يؤثر على الورثة الموجودين معه من حيث النصيب، يعني يؤثر فيهم إن كان موجودا يأخذون نصيبا معينا، وإن كان غير موجود يأخذون نصيبا آخر، فهنا نعاملهم بالأضر للاحتياط. هنا جي مسألة الاحتياط، يعني لابد أن نحتاط في توزيع التركات، لا نعطي التركة لأن قد يظهر المفقود حيا، فكيف نبي نجمع لحصته بعد، كيف نبي نسترده؟ ما نقدرش نسترده، حيصعب ذلك وربما حتى يتصرف فيها، لكن نعامل ورث الذين معه بالأضر، يعني نقول لأن تأخذ الأضر، وكيف بتقول بالعامية عندك رصيد عندنا، جاء صاحبا اللي هو أولى به سيأخذه، وإن لم يأتي فسنكمل نعيد القسمة على أن هذا المفقود كأنه غير موجود، ونعيد القسمة، ومن يلحق شيئا يضاف أو يزاد على حصته. فنقول مثلا، نعطي مثال نحن باش نوضح به المسألة شيخ، نقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك،
1: نعم،
3: نقول هلك هالك أو نقول هلكت امرأة مثلا،
1: نعم،
3: وتركت زوجا وأما، هذه مسألة حتكون فيها دقة شوية يعني، فيها حتى خذنا احنا ممكن تكفينا أو يعني تعيد تغنينا عن مسائل أخرى. نقول ناخذ واحدة أسهل منها معلش أفضل، نقول هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وشقيقة. زوج وأم وأب وشقيقة. طبعا المفقود هنا من؟ المفقود هنا هو الأب، المفقود هنا هو الأب، يعني هلكت امرأة عن زوج، عن زوج وأم وشقيقة حتى تكون المثال أوضح، وأب مفقود شيخ إبراهيم، وأب مفقود. طبعا هنا حتى أبين أو أوضح ميراث الورثة وحكم هذا المفقود وهل سيؤثر في من معه أو لا، فلو نظرنا باعتبار المفقود حيا وباعتباره ميتا سنجد الفارق. لو اعتبرنا أن هذا المفقود اللي هو الأب، طبعا هذه نعم. امرأة توفيت أباها مفقود وعندها بنت، لو اعتبرنا أن هذا الأب المفقود حيا، كيف سيكون، كيف ستقسم التركة؟ ستكون للزوج النصف والباقي لمن؟ للأب والأم.
1: نعم.
3: ولا شيء للشقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة محجوبة.
1: نعم.
3: بيش؟ بالأب. وهنا المسألة شيخ إبراهيم فيها لفتة جميلة، اللي هي شنو؟ هذه المسألة صارت إحدى صور الغروين أو العمريتين، لأن هنا الأخت الشقيقة الواحدة لا تؤثر في الأم، لا تؤثر في الأم، محجوبة بيش؟ بالأب. وكأن المسألة هي كالآتي، صورة من صور العمريتين، هلكت امرأة عن زوج وأم وأب، فنجول عمريتين خذنا من قبل، للزوج النصف والباقي أثلاثا بين الأب والأم، ستأخذ الأم ثلث الباقي وسيأخذ الأب ثلثي الباقي. هذه عمرية زي ما قلنا أو أحد الغروي، هذه باعتبار الأبي حيا. بقى لو اعتبرنا الأب ميت كيف ستقسم التركة؟ سيأخذ الزوج نصفها ولا؟
1: نعم.
3: الحالتين الزوج سيأخذ النصف وستأخذ الأم الثلث. لماذا تأخذ الثلث الأم؟ لعدم وجود فرع وارث ولا جمع
1: من الإخوة.
3: من الإخوة. بقى والبنت شبت والأخت الشقيقة شم تأخذ في هذه الحالة؟ ستأخذ النصف أيضا، لأنها منفردة، لعدم وجود مساوي لها أو معصب أو من يحجبها. ستبقى المسألة هنا عائلة شيخ إبراهيم. احنا باب العول أخذنا الشيء، باب العول مازال، لكن سنتطرق إليه إن شاء الله. المسألة عائلة هنا، لأن المسألة ضاقت بفروضها. انظر للزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم الثلث، هنا المسألة تصح من ستة وتعول إلى ثمانية، تصح من ستة وتعول إلى ثمانية. باهي إذن هنا شيخ إبراهيم لما في العمل في فريضة المفقود، إن ندير نقدر هذا المفقود حيا ثم نقدره ميتا وننظر بين الفريضتين. فالوارث الذي لا يتأثر به يعطى نصيبة كامل، ما فيش داعي رجيه يرجع حكم مفقود حي ولا ميت، ما ليش علاقة به، مهماش أمره، سواء طلع حي وطلع ميت لا يتأثر. هنا عندنا مثلا الزوج، الزوج لما اعتبرنا المفقود حي، الأب ما اعتبرناه حي، أخذ نصيبه لي وكم؟
1: نصف.
3: النصف.
1: لا أثر.
3: بس في نقطة واحدة. في الفريضة الثانية شين بيصير لما اعتبرناها ميت؟ يأخذ نصيبه لكن بالعول.
1: أيوه.
3: مش بالكامل، لأن لو طلع الأب ميت بتخش الشقيقة معاه، بينقص حق الجميع اللي هو العول، قلنا من ثمانية وليست من ستة.
1: نعم.
3: المقصود أن لا أمنعه نهائيا. أعطيه الحظ الأضر في حقه، أتعامل معه أن المفقود ميت في هذه الحالة وأعطيه الحظ الأقل. شوف بالعكس سبحان الله، لو المفقود حي ما يحرمش الزوج هنا، في هذه المسألة يستفيد الزوج أكثر، لأنه سيأخذ نصفه كاملا. شوف الأب سبحان الله في هذه المسألة لا يؤثر على الزوج كما تؤثر عليه الشقيقة. أما إذا اعتبرنا المفقود ميتا فستدخل الشقيقة بقوتها تأخذ النصف،
2: وتؤثر في الزوج وتؤثر حتى في نفسه الكل، تضيق المسألة بفروضها فيقل نصيب الزوج عن نصف، ويقل حتى نصيب الشقيقة عن النصف، ويقل نصيب الأم عن الثلث. فهنا أتعامل بالأضر في مثل هذه الصورة، يعني أعطي الورثة بالحظ الأضر. شنو الأضر؟ كل واحد بالأضر. بالنسبة للزوج نعطيه الأضر في حقه اللي هو نعتبر أن الشقيقة موجودة معه. بالنسبة للأم أيضا نفس الشيء، نعطيها الحظ الأقل، نعطيها الحظ الأقل. باهي نجي للشقيقة، الشقيقة كيف ندير لها؟ الشقيقة هنا لا أعطيها شيئا. لماذا؟ لأن ما فيش وسط، يا تأخذ يا ما تأخذش. في مسألة إذا وجد الأب حيا محجوبة به
1: تحجب له،
2: وإذا كان المفقود ميتا فترث النصف بعد العول طبعا. ففي هذه الحالة شو الأضر في حقها؟ ألا تعطى شيئا. فنعطي الزوج بالحظ الأقل، وأعطي الأم بالحظ الأقل، ولا أعطي الشقيقة شيئا، أوقف سهام البقية وأنتظر حتى يصدر حكم من القاضي أو تأتي بين بحكمها بشأن هذا المفقود. هذا بالنسبة للمثال الأول. نأخذ مثال ثاني شيخ برنمي تقريب الصورة أيضا، اللي هو قلنا لو هلكت امرأة نفسها، نحاول نقرب فيها عشان نخلي فيها زوج، هلكت امرأة عن زوج وأم عن زوج وأم وجد وأخت لأب وأخ لأب مفقود. هنا بنحاول كيف ننوع فيها شوي، نخلو فيها جد وإخوة. هنا فيها المسألة فيها جد وإخوة. نعم فيها جد وإخوة. هلكت امرأة قلنا عن نفس الأولى عن زوج وأم، لكن بدل الأب حطينا جد، ومع أخت شقيق، أخت لأب حاضرة وأخت لأب مفقودة. أخ لأب مفقود. المسألة في نفس الكلام شيخ إبراهيم، نقدر أن هذا المفقود حيا ونقدره ميتا. فريطين عبد ندير فريطين باش نشوف الورثة، اللي يتضرر به نعامله بالأضر، واللي ما يتضررش به في الحالتين أعطيه، علش نعطل فيه شيخ إبراهيم، أعطيه نصيبه كاملا. كما قلنا في باب الحمل، لما تكلمنا عن ميراث الحمل قلنا اللي يتأثر بالحمل هذا يوقف، إذا كان يحجب نهائيا كيف المفقود الآن هذا لا يعطى شيئا. أما من يأخذ نصيب أعلى ونصيب أقل أعطيه النصيب الأقل، يعني نقوله وأوقف السهام الباقية حتى يتبين حال الحمل في ذاك الباب، وهنا حتى يتبين حال
1: الفقد
2: المفقود في هذا الباب. فعلى افتراض أن المفقود هذا لو افترضناه حي، شن بيصير؟ حتبقى المسألة من زوج وأم وجد وأخ وأخت لأب، اعتبرنا حي. هنا في أحوال جد والإخوة، سيأخذ الزوج النصف وستأخذ الأم إيش؟ السدس. لماذا؟ لأننا عندما افترضنا الأخ المفقود حيا صار معها أخوان،
1: جمع
2: أخت وأخ. فهنا سأأخذ السدس، يعني عندي نصف وعندي سدس، كم بقي من التركة؟ بقي ثلث. الثلث هذا بين الجد والإخوة. وقلنا في باب الجد والإخوة في هذا مثل هذه الحالة وهذه الصورة للجد أفضلية من ثلاث خيارات، اللي هما شنو؟ إما أن يقاسم الإخوة، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس المال ويطلع. فهنا لما تشوف الـ في في في في في حياة الـ تشوف في حياة الـ المفقود، لقينا أن الجد يقتسم مع الإخوة ثلث الباقي. المسألة أصلها من ستة، لماذا؟ لأن فيها نصف وفيها سدس اللي هو سدس الأم، يصح للزوج منها ثلاثة وللجد منها وللأم منها واحد، كم بقي؟ بقي ثلث. الثلث هذا إذا اقتسمه الجد والإخوة شيخ إبراهيم، إذا اقتسمه الجد والإخوة سيأخذ إيش الجد منا؟ سيأخذ خمسي هذا الثلث. ركز معي، إنهم أخ جد وأخ أخت، 2 من 5. إذن في هذه الحالة، وإذا هذا إذا قاسم، وإذا أخذ ثلث الباقي سيأخذ ثلث الثلث، يعني وكم يشارك ثلث كم يشارك من التركة؟ 9. فهنا الجد لا يقاسم ولا يأخذ، إنما يأخذ شن هنا؟ يأخذ سدس المال مباشرة ويطلع، وهو أحظ له. ليش؟ السدس إنه يطلع بنص التلترة، تلت الباقي لما يقتسمه يأخذ من السدس حيبقى نصفه، فهنا يأخذ السدس ويبقى الباقي بين الأخ والأخت. في الصورة الثانية أو الحالة الثانية على تقدير هذا المفقود ميتا، لو قدرناه ميت شو بيصير؟ بيبقى عندي نفس الكلام، الزوج حيأخذ النصف، أما الأم هنا
1: تزيد،
2: شو بيصير فيها؟
1: تأخذ الثلث.
2: تأخذ الثلث باهي. وش انفضل في التركة؟ فضل جد وأخت لأب. ألا يذكرك هذا بشيء شيخ إبراهيم وأيضا الإخوة المتتبعين لبرنامجنا؟ ألا يذكرهم بشيء؟ ها تذكروا قليلا معنا. ها كما قال الناظم رحمه الله تعالى، ها عندما تكلم على باب أو ميراث الإيش الأكدرية،
1: أيوة.
2: قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. قلنا هذه الأخت الأكدرية هي سواء كانت شقيقة أو لأب، المهم تنفرد مع الجد ويكون معها فوق زوج وأم.
1: شوف صورتها.
2: هذه صورتها. شوف المثال كيف جاني جميل لك، أعطانا تنويعات.
1: باب الجد والإخوة
2: والأكدرية. لما طلع الأخ لأب اعتبرناه ميت، صارت المسألة شنو هي؟ زوج وأم وجد وأخت لأب. خلاص.
1: نعم.
2: الأم حتاخذ تاخذ الثلث. ما عاش في جمع، لما اعتبرناه ميت صار معها أخت واحدة. وذكرنا من قبل الشيخ إبراهيم قلنا أن الجد يعد مع الإخوة كأخ شقيق معهم في العد فقط، لكنه لا يعد على الأم. ما يجيش واحد يقول لي والله الجد راه هنا أخ لأب، معناه الأم معها اثنين. لا، كما قال الشيخ الناظم رحمه الله قال إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، ما يأترش فيها، لا يعد عليها، لا يعد عليها. فهنا شوف الصورة الجميلة كيف تحولت إلى مسألة أكدرية. فهنا نعمل في عمل أكدرية، اللي هو شنو الأكدرية؟ للزوج النصف وللأم الثلث وللجد يأخذ السدس، ثم تعود الأخت لأب شنو تأخذ؟ تأخذ النصف، فيرجع عليها الجد ويقتسم مع هذا النصف، فتصح المسألة كما قلنا من ستة هي أصلها، ثم تعول إلى تسعة، وبعد في عول إن الجد خد السدس، الشقيقة خدت إيش النصف اللي هو ثلاثة من ستة فصارت تسعة، وبعد التصحيح تصح من 27 وهكذا. المهم نشوف الآن بعد نجي ندير مقارنة بين الفريضتين في حالة في تقديري فريضة، في تقديري حياة المفقود وفي تقديري موته أتعامل بالأضر. نشوف هذا الوارث الأول شن خداه هو حي شن خداه هو ميت، إن كان زي بعضهم أعطيه نصيبة، وإن كان فيه حظين واحد أعلى واحد أقل أعطيه الحظ الأقل. أيضا أنظر إلى من يرث ومن لا يرث، فإن كان في أحد الفريضتين يرث وفي أحد الفريضتين يرث وفي الأخرى لا يرث لا أعطيه شيء، احتمال أن يكون لا يرث. فأتعامل معه بهذه الكيفية بالنسبة لي ميراث أو عمل حساب في عملية مفقود. والباقي الفضل الباقية أسميها سهام موقوفة، هي هذه سهام المفقود، إن جاء أخذها وإلا رجعنا على التقسيم على تقدير موته، وأعطي الورثة استكمل لهم ما أوقفت منهم من سهام.
1: نعم شيخ.
2: هذا باختصار شيخ إبراهيم. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا. يرد شيخنا في مسألة الفقد ميراث الأسير.
2: نعم.
1: هو مفقود لكنه يعني معروف الجهة الآسرة له، ومش معروف لكن أمتى يطلع، فكيف يتعامل معه في الميراث؟
2: نعم، هو المفقود الأسير، الأسير يعتبر زي المفقود، الأسير الذي لا يعلم. طبعا نحن نرى لما نتكلم عن المفقود أيضا عندما نتكلم عن الأسير، الأسير الذي يعلم مكانه مسجون في مكان معين ويزار من حين إلى آخر، هذا ليس مفقودا. كما قلنا في المفقود الذي يتصل

0: كيف مثلا نقولوا كيف مثلا أسرى الإخوان الفلسطينيين فرج الله همهم إن شاء الله نصرهم على عدوهم، هذه ما أسرى لا يعلم حالهم، مش معروفين، خدهم العدو ولا يعلم حالهم، صح ولا لا؟
1: يعلم حي أو الميت،
0: هذه يدخل في هذا الحكم.
1: أيوه.
0: لكن في بعض الأسرى أو المسجونين الذين يعلم حالهم، يتصلون بأهليهم وذويهم، يبعثون أخبار، تنصر صورهم، يعني يجرى معهم لقاءات بوسائل التصوير،
1: دليل على حياتهم.
0: نعم، هذا ليس مفقودا، هذا غائب يسمى.
1: أيوه.
0: أما الذي انقطعت أخباره كما قلنا واختفت أثاره، هذا المفقود اللي نتكلم عنه. فالأسير نفس الشيء، حتى هو كالحاضر يعتبر كالحاضر بالنسبة، حتى لو فقدت أخباره يعطى حكم الحاضر حتى يحكم في حاله وينظر فيه للقاضي، نفس الكلام، لا يقسم ماله ولا شيء من ذلك حتى ينظر القاضي ويقيس عليه المقاييس أو المعايير التي عند القاضي، فيعني حسب نفس الشيء، فقط في بلد مسلمين في غير بلد مسلمين في كذا، حتى وله أحوال وتجرى عليه عمل المفقود. أيوة.
1: نعم شيخ.
0: فيه أظن ستسألني عنه، لكن تفضل اسأل عنه أنت أولا.
1: المرتد
0: والعياذ بالله. نعم.
1: إذا ارتد يعني المسلم كيف يعامل كذلك في التركة؟
0: والله شيخ، المرتد هذا في بعض طبعا تكلم فيه أهل العلم كثيرا، لكن نحن نقول ما قال عنه أئمتنا وما ذكره شيخنا حمزة أبو فارس حفظه الله ومده الله بالصحة والعافية في كتابه، قال طبعا المرتد من يكون في الأسر أو في غير الأسر، الفقهاء قالوا إذا ارتد ويوقف ماله حتى يتوب الله سبحانه وتعالى ويرجع، تاب ورجع رجع ماله،
1: هذا التشابه بينه وبين المفقود.
0: نعم. أما نعم هذا التشابه. أما إذا مات على ردته، فهذا خلاف بين أهل العلم، في من قال إن ماله كل يذهب إلى في البيت مال المسلمين، وهناك من اجتهد وأعتقد أن هذا ما عليه العمل، اللي هو وهو الرأي الوسط كما تقول، يعني قالوا يعني ينظر في ماله، في حال ماله، ما جمعه في حال إسلامه هذا يحكم بأنه ميراث، أما ما جمعه بعد ردته فهو فيء لبيت مال المسلمين، هذا هو الرأي الوسط في هذه الآراء، والله تعالى باختصار يعني تكلمنا عنه باختصار.
1: نعم. نعم شيخنا، يرد الآن سؤال نختم به الحلقة، ماذا إن عاد المفقود؟
0: نعم.
1: بعد قسمة يعني ماله وكذا يعود،
0: نحن نعم هذا سؤال جدا مهم جدا، وتكلمنا عنه من قبل شيخ إبراهيم، وقلنا أن المفقود الصحيح ألا يجتهد فيه إلا من القاضي، وهذا الصحيح هو هذا عليه العمل، يعني فيش واحد مفقود إلا المفقود الذي طال زمنه، يعني وفعلا حتى لو ما حكمش قاضي، في بعض الفقهاء قالوا لما يفوت سنة التعمير حتى الأقصى مدة التعمير هذا يعني لا يتوقع عودته، زي من وصل إلى 120 عام وهو أعلى حاجة كما قلنا مدة التعمير، اختلف فيها الفقهاء من 70 إلى 120، على فكرة لو في حتى من المالكية من قال بال 120 حسب ما ظهر لنا، هو تقريبا لا إله إلا أنت أحد أئمة المالكية ابن عبد الحكم تقريبا
1: يقول إن أعلى مدة يعني ينتظر فيها 120 سنة،
0: لكن هو السائد عندنا والعمل عندنا على أن 70 سنة، وفي من 80 وفي من أوصلها إلى 120، لكن لو واحد تخيلنا واحد مفقود له 150 عام هل يتوقع عودته؟ لا، هذا قصدي أحيانا يقسم ماله بدون رجوع إلى القضاء، أمتى الرجوع إلى القضاء يكون لازما؟ إذا كان مازال في أمل في حياته، في أمل في حياته، مثلا له مفقود عمره تو عمره الآن لو أنه موجود بيننا عمره 55 60 حتى 70، لأن في أمل أنه يوصل حتى يفوت 80 و90، فنحن نتكلم عن المفقود الذي حكم بموته، المفقود الذي حكم بموته كما قلنا هذا إذا رجع وكان القاضي قد حكم بموته حسب الأدلة والأشياء اللي عنده، فالكلام كما قال أهل العلم في ذلك، قالوا أن ماله الذي قسم بناء على هذا الحكم حكم القاضي، يعني ما وجده في أيدي الورثة موجود على حاله لم يتصرف فيه من حقه إنه يسترجع، أما ما فات بالتصرف وجوه التصرف الشرعية خلاص فات، يعني شيء باعوه وهبوه تصرفوا فيه، أما اللي يلقاه موجود على حاله هذا يرجع

0: يرجع إليه من حقه هو، لأنه أولى بماله. أما ما تصرف فيه فلا بوجه شرعي، فلا يرجع إليه منه شيء، ولا يطالب الوارث بذلك،
1: ما
0: لأن
1: طلبش
0: الوارث
1: للتعويض
0: لا
1: لبقيمة
0: يطالب، لأن أخذ بطريق شرعي، أخذ عن طريق شرعي. ما وجد يرجع، وما لم يوجد أو تصرف فيه فلا يطالب به الوارث، ويعوضه الله خيرا.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذا التفصيل. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا، قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل، لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح، رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري، السلحفاة، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخباراً في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقولوا إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذا كان اللي معرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس في التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات. هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أن يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة ولا غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما عاد في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبه، هذا أفضل للإنسان، ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
4: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
4: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
5: حتى أجنبية، يعني
4: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعضه بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى أظنني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تأخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
5: تسمع بي يا شيخ؟
4: نسمع فيك.
5: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
4: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله يعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاش كذا، درجة 10 معاش كذا، درجة 9 معاش كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
4: آمين يا رب.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقوله أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية، قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه، فنحن ننصحه ونتصل بالـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
8: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
7: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
9: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الماء لو كنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك؟ فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري. يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة ليستا من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. شو معنى الكلام هذا؟ أنه هو إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا. وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات تراه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويعك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
0: يعني يفوض كأن شيخنا.
1: نعم
0: الله عز وجل.
1: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاقتصار على الغسلة الواحدة، قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خاف منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه ويكتفي بالثلاث والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
1: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخره، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن. جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس، يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا ومن خالف هذا، يعني من العوام، فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم. وهذا اللي نسمه فيه احنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات، سواء كان من الناصح او من المنتصح. مرات الناصح ما بيش يكلمه، يقولك توا انا بنكلمه بنقول له، يطلع افقه مني ويطلع لي يفكني منه مانيش مكلمه. ولا كذلك المنتصح ما يرضاش ان واحد يقول له هذه راهي مش هكي والله غلط. والا فعلى الناس أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا لا ينال العلم مستحي ولا متكبر.
0: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم، فقال بلسان سأول وقلب عقول.
1: نعم بارك الله فيك، صحيح الله. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها، وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية. يعني وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها هي رد مسح الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل، وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلل بعد مسحة الأولى فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح الماء من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء بعد ذلك. العادة أن هذه ممكن تكون القصة عند الجماعة هادو اللي يقتصدوا في الماء كثيرا، يعني هادو ما يتوصدوا بطاسة واثنين وانا مش عارف كيف يتوضوا بها، هذا ممكن يصير الكلام معه.
0: أو ربما شيخنا يكون الشعر كثيف يعني قد يأخذ الماء.
1: ممكن نعم
0: تصور.
1: على كل نحن ذكرنا إن لم يبقى فيسقط الرد.
0: نعم يعني شيخنا لا يجدد الماء ليرد،
1: لا يجدد، لا يجدد ليس الماء. نعم نأتي إلى السنة التي تليهما، وهي مسح الأذنين جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا نعم: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في قراءة يعني. وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن. وكيف يكون؟

0: حلقة مصورة
1: يعني ده
0: كنا
1: كان
0: يعني عمليا أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
1: الرؤية،
0: الرؤية حتى يفهمها. وهذا يقوم به المشايخ في الدروس، يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا احنا الحلقات المصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما مع رأسه الشريف بماء واحد، أي بالماء الذي أخذه لمسح الرأس. ومذهب علمائنا أن السنة تجديد الماء لهما. يستندون في ذلك إلى العمل، وأيضا إلى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا أن مسح الأذنين سنة، وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا كريم. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعينا الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: في الصلوات ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في الصلوات. قالوا الصلوات جمع صبر بصبر بإسكان باء هي الغداء الباردة. غدا وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تسألت يوما عن كيفية أداء وضوئك؟

0: بن سعيدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فقوموا.

0: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
1: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شيء يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا: والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب، اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكراه. طيب نأتي إلى مسألة الآن. لو خالف المتوضئ عمدا أو جهلا وقدم ما حقه التأخير، مثلا غسل يديه قبل وجهه، فهنا نقول إنه أساء لمخالفته السنة، بل ويندب له أن يعيد وضوءه مراعاة لمن يقول بالوجوب، ولا شيء عليه إن لم يعد. هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا، قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. ايش معنى القرب وايش معنى البعد؟ قالوا القرب يعني به قبل جفاف أعضائه، والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث، ويعيد ما بعده كذلك، وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد، فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
1: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، يستخدم الوضوء الوضوء بالفتح اللي هو الماء، فمندوب له أن يقتصد في ذلك. حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة يعني
0: والله.
1: مش تقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا توا راهو جماعة هلبة الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها تفلت المية تفلت
0: والله يقويها هو يقدر يستعمل أقل يعني.
1: مش معقول أنت بتتوضى تستخدم 30 40 لتر باش تتوضى أنت، هذا فيه إسراف
0: شخص الواحد بس
1: فيه
0: يعني.
1: هدر إيه؟ أيوه. هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
1: نعم
0: الله عليه وسلم.
1: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام متاع استفهام إن كان ينكر عليه سرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرين نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله. والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو يفعله غالب الناس اليوم وهو السواد الأعظم من هذا الهذر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق، فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو فيه هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا ناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره لي يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس. ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا والله سئلت الأسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشاء للفجر،
0: يعاود
1: من العشاء للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد ما عممش وقاعد ما شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان الله. يعني هذا الغسل اللي ممكن 5 دقائق بالوفاء يسدوك، 5 دقائق بالوفاء يسدو في الغسل، يعني معقولة يوصل الوسواس بالإنسان إنه يبقى فيه اللي يقولك نقعد نص ساعة هلبة نص ساعة وساعتين هوين، تخيل مية خزان يتصب بومبة تجبد مضغطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش، مش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. اغو عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بيدك معاش توليلة، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفتك من الوسواس. وهالبناس راو يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقول لك يا سبحان الله كيف كنت انا، يقول لك سبحان الله، ايه يقول لك كيف كنت انا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري بهذه يعني هذا الوسواس اللي والاوهام اللي نتبع فيها. نعم
0: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوب من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به الإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيت بنص شيشة
1: لقصة المية،
0: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
1: نعم.
0: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
1: هذا
0: يعني
1: أيضا ينتبه إليه بعض. الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم. يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد، في المداير بخاخة المية، بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمز في فوق البساطات، يصب شوية شوية مية بس وهذا يصبح مسح معاش
0: ما غسل،
1: فهمت ايه؟ فلهذا قلنا هذا امر يعني ما يضيعش انسان باش انت تحصل سنة تضيع فرض. هذا لا، الانسان يكون وسط، الغسل معروف والناس كلها تعرفه، تعالى على اقل شيء يسمى غسل. ايوه. اما قصة هذه تتوضى بطاسة البلاستيك هذه الصغيرة
0: غير
1: هذه ما ممكن. يعني ممكن بوق في الاخير انت قدرتها، لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في اخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله، وهل يعني عامة الناس او اكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو اجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
1: نعم. أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا، وفيه آثار صحيحة، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب. وأيضا يذكرون حديث اللي يتوضأ في البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، ليتوظف البيت اللهم افتح اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. ايضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوضى يصلي ركعتين، جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
0: نعم شيخنا. آخر هذه السنن الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة في المسجد أن يخرج من بيته على طهارة.
1: أي نعم، هذا جاء فيه حديث، هو حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، وفي رواية ثم خرج إلى مسجد لا ينهزه أو ينهره الله أعلم بصحة اللفظة إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والدرجة بعشر أمثالها. فانظر هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم، وأنت تسعى إلى بيت من بيوت الله لإقامة أعظم فريضة ولإعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذا المقصد الطيب وهذا الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكل من يعني يسعى إلى الصلاة، وكذلك هذا الذي يتوضأ في بيته فيحصل به هذا الأجر. وكما جاء في الحديث المشائين في الظلم، نعم هذه كلها راه فيها أجور عظيمة، ولكن يغفل الناس عن هذه الهبات وهذه العطايا التي هي يسيرة في الحقيقة، يعني شو بتاخذ من الإنسان، ولكن يغفل الإنسان عنها في اليوم والليلة من الأجور والعطايا والهبات لله سبحانه وتعالى، يعني كتب بها الأجر العظيم للإنسان. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به. بهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بسنن الوضوء، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بما قال الشيخ وبما سمعنا جميع السامعين والمتابعين لهذه الإذاعة ولهذه الحلقات، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يكفر به عن خطايانا بهذه الأعمال، نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. مستمعي الكرام نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
4: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله يغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجول الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله يغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
6: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام، كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان، حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقول له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
7: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
8: قد نسميه صندوق التكافل، يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.
1: شيخنا الكريم نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02، 092-092-16-02، 092-092-15-02، 092-092-15-02. عندنا أولا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. هذا سائل يقول: ما حكم من يصلي ولكنه لا يشعر بخشوع في صلاته، وهل تقبل صلاته؟ أنقول له أولا، قال: ما حكم من يصلي ولكنه لا يشعر بخشوع من صلاته؟ الصلاة في حد ذاتها بقصد الامتثال يتاب عليه الإنسان، يصلي بقصد الامتثال لله سبحانه وتعالى ابتداء، ثم بعد ذلك يحاول أن يحقق ما هو مطلوب في صلاته. ومن أهم هذه الأشياء، كما سأل السائل ذكر قضية الخشوع، الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المصلي أن الناس تصلي، ومن الناس من يكتب له عشر الصلاة، ومنهم من يكتب له تسع الصلاة، ومنهم من يكتب له ثمن الصلاة، إلى غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاءت نصوص أخرى بأن الإنسان المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني ليس له من أجر يتاب عليه من في الصلاة إلا بقدر ما عقل منها، بقدر ما حضر فيها عقله. ولكن ابتداء عليه أن يقصد الامتثال في إقامة الصلاة، امتثال لله عز وجل، حتى يتاب على الحد الأدنى، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في إدراك هذا الأجر. وكونه لا يشعر بهذا، طبعا الفقهاء نصوا على أن الإنسان يحاول أن يفرغ نفسه بقدر الإمكان، ولهذا نهينا عن الصلاة والإنسان مشغول البال بأي شيء من الأشياء، كأن إذا حضر الطعام يقول: أقدم الطعام قبل الأكل، قبل الصلاة، حتى لا تنشغل بالتفكير في الطعام في خلال الصلاة. نعم، عندنا أخ عماد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: نكتك يا شيخ، أنا عندي بوي.
1: إيه. نعم، الأخ إبراهيم، تفضل.
3: السلام عليكم شيخ النفاتي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: حياك الله شيخ النفاتي، نفع الله بعلمك إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم. آمين آمين، وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير.
3: شيخ النفاتي، بالله عندي تنويه، بالله إن البث بتاع القناة على الراديو مقطوع في مدينة مصراتة، بالله إذا تنوى عليه علشان يوقفوا المسؤولين في القناة، ممكن يصلحوه.
1: باهي.
3: يومين ما نسمعوش في صوتكم الطيب والله.
1: باهي. حاضر.
3: اي
1: والله، ربي يوفقكم ان شاء الله. نعم، إذا ما يتعلق بالسؤال الأخ الأول وهو الذي سأل عن قضية الخشوع، نقول له هذه من أعظم القضايا في الصلاة التي ينبغي أن يقصدها الإنسان، ولكن لما هي كانت المسألة تحتاج إلى مجاهدة في تحقيق هذا المعنى، عليه الإنسان أن يحاول دائما يعني الاستمرار إلى الأفضل. فلذلك مما يعين على هذا تفريغ النفس والقلب من الشواغل الأخرى، كمثال كما إن حضر الطعام وصلاة الحاقن. الحاقن يعني اللي هو نقول إحنا يعني نفسه يتحامل، نقول إحنا حقنا البول أو الريح وكذا، يقول يا راه ممكن تكون من المكروه وقد تكون من الباطل لأنك أنت مشغول نفسك بهذا إلى غير ذلك. ونهينا عن إشغال المصلي، ونهينا عن المرور من أمام المصلي. كل هذا يصب في إعانة المصلي. الحقيقة من الحكم أنها تصب في إعانة المصلي على أن يحضر في صلاته بقلبه لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما يعينه على هذا أن يصحضر الإنسان الخوف والرجاء. الخوف خوفه من الله عز وجل أن يعجل له العقوبة في هذه الدنيا، أو أن يعذب في قبره، أو أن يعذب في الدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وكذلك يستحضر الرجاء أنه يرجو من الله عز وجل المتوبة وزيادة النعم والخيرات، فهو المنعم سبحانه وتعالى على عباده. ثم بعد ذلك يعني يتتبع ما يذكره من قرآن ومن أذكار عامة. لما يأتي للفاتحة يتذكر أنه لم يقول الحمد لله رب العالمين، يستحضر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم، نعمة البصر، الكلام، السمع، الأقدام، المال، ويحمد الله عز وجل إذا فقد من فقد شيء منها. لأن احنا قلنا نعمة البصر فيه اللي كفيف، نعمة السمع فيه اللي ما يسمعش. نقول أنت تحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. فأنت موعود بتكفير الذنوب وزيادة الأجور. إما اللي عنده أي إصابة في جسمه، في ماله، في أي وجه من الوجوه يعني، فالله عز وجل كريم. وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن ولا يكون للمؤمن إن أصابته سراء، يعني حاجة طيبة، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء فصبر فله الجنة. إذن يشكر للسراء ويصبر على الضراء. فالإنسان يحمد الله على كل حال، وهو أهل لأن يحمد جل جلاله. وهكذا يمشي بهذا الوجه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تثني على الله عز وجل بأنه رحمن رحيم. وكذلك لما تقرأ قوله تعالى ملك يوم الدين تتذكر اليوم الآخر وما فيه من أهوال وفيه من عظائم الأمور. وهكذا وأنت تعلم أن الله عز وجل في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الإنسان أو المصلي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال المصلي ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إلى آخر الفاتحة. يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيستحضر الإنسان هذه المعاني الطيبة. وكذلك لما يركع يستحضر أنه خاضع لله، ويستحضر عظيم يعني قدر الله عز وجل، ويناجي ربه بقوله سبحان ربي العظيم. وكذلك في السجود يعني هو أذل ما يكون الإنسان لله عز وجل في سجوده، وضع جبينه على الأرض، ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو الله عز وجل. وهكذا يستمر في صلاته، يعني حاول يستحضر معاني الكلمات ومعاني الحركات اللي يأتي بها، لعل الله عز وجل يهديه بعد ذلك ويوفقه إلى هذا المعنى. وهو كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكما تقدم الناس تتفاوت في هذا من حال إلى حال. فلربما صلى الإنسان ولم يذكر من صلاته شيء إلا حال التسليم، وهذه من الغفلة والعياذ بالله. ولربما استحضر في ركوعه، وربما استحضر حضر قلبه في سجوده. فالإنسان يجاهد نفسه. لكن قال هل تقبل صلاته؟ العلماء الحقيقة تكلموا في هذا الباب، لكن نقول إحنا إن شاء الله الصلاة مقبولة، كونها تصح الصلاة، صحيح الصلاة، لكن يقبل منك بقدر ما حضر عقلك كما جاء في الأثر، بقدر ما عقل منها. بقدر ما عقل منها، يتفاوت الناس في هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. ثم سأل مثلا سائل آخر قال: شخص أدرك الإمام راكعا لكنه باي. الأخ عماد تفضل.
2: عندي الوالدة متوفية
1: إيه؟
2: وعندي مرت أبوي قاعدة مع أبوي في أرضها، وأرضها هي طبعا أرضها هي ملكة هي ملك الله فهمتني. أنا مصيرة مشكلة هيك ما عادش بيقدر يمشي لأبوي فهمتني. وهي ما تبيش من يجي غادي، وأنا نكلم فيه أبوي بالتليفون مرات نجبحها مرات نجبحش فيه، نكلم فيه أكثر حاجة بالتليفون.
1: باهي حاضر تسمع الجواب. يا انت كان مشيت فيه مشكله بينك وبين اهل بوكو؟
2: فيه مشكله هي.
1: باهي حاضر
2: انا رزق ما تبيش من الجاع غادي.
1: باهي حاضر تسمع الجواب باذن الله. قال رجل ادرك الامام راكعا لكنه لم يطمئن في الركوع، فهل تحسب له الركعة؟ نقول نعم، ماذا ما أدرك الإمام قبل أن يستقل الإمام راكعا قائما، قبل أن يستقل في قيامه نقول أدركت الركعة إن شاء الله. لكن لو شك الإنسان بأنه وصل إلى حد الركوع بعد أن وقف الإمام نقول هذا عليك أنك أنت تعيد هذه الركعة. لكن ماذا ما أنت وصلت لحد الركوع قبل الإمام ينتصب قائما نقول أنت إن شاء الله أدركت الركعة وتحسب لك هذه الركعة، ثم تحقق من الطمأنينة ولو المقدار اليسير، لأنك أنت بتلحق على الإمام في حال الرفوع في حال الرفع. لأن صحيح هو إنسان لما يركع مطالب أن يبقى شوية داب التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا في الركوع، ولا هو أن يأتي ببعض الأذكار المشروعة فيه في الركوع. لكن في حالة اللي ذكرها نعم، لما الإمام رفع هو من تمام أن يأتم الإنسان بالإمام المتابعة، فما يبقاش الإنسان راكع يسبح والإمام رافع. فنقول أنت حتى ركعت ما تقول ما تطولش تقول أني بنتم التسبيح وبنتم المناجات، ولكن عليك أنك أنت بمجرد ما تحقق أدنى ما يحقق الفرض في الطمأنينة عجل بمتابعة الإمام بالقيام. الأخ أنور تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا فضيلة الشيخ شن حالك؟
1: الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا تفضل.
4: ربي يحفظكم إن شاء الله.
1: أي أيوة والله وإياكم إن شاء الله.
4: معلش أنا عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، أنا مرة جالس في صلاة الجمعة لكن الشيخ لما في النهاية بخلاص يقرأ في التشهد بس بيطلب السلام شوية، أنا شفت السهو على اليمين وبعدين سقطت. والسؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، هل الشفع والوتر يتصلوا مع بعضهم الثلاثة ركعات عادي ولا ركعتين بروحهم وركعة بروحها؟
1: باي حاضر
4: باي شكرا حضرتك وجه محمد ربي يحفظك.
1: الله يبارك فيك.

0: No.
1: السائل الآخر قال: ما حكم من يتأخر عن الصلاة بسبب العمل ثم يجمع صلوات اليوم في الليل؟ هذا طبعا لعله تكرر السؤال الحقيقة في مرات عديدة، ولكن الأخ السائل نقول له: والله هي التأخير ممنوع، لأن حدود الوقت الذي أمرنا بأن نحن نقيم فيه الصلاة مش كيف نبو احنا نوزعوه، كيف نبو في وقت في أحوال في أزمان اليوم، أو أن نحن نجمعوه في آخر الليل والآخر النهار. هذا محدد بالوحي، هذا أمر نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن له صلاة الظهر، ثم بيّن له صلاة العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح. في أول بيّن له أول وقت وآخر الوقت، وقال: ما بين هذين وقت. جبريل عليه السلام هو اللي حدد الأوقات للصلوات، فحني ما عندناش حق أن نأخر الصلاة عن وقتها. ولذلك الوقت اللي ما بين الصلاتين هذا الذي يسمى بالوقت الاختياري. الظهر عندها وقت اختياري، تقدر تنتظر لعل من أطول الأوقات صلاة الظهر، من بجرد الأذان إلى قبيل صلاة العصر، هذا كله وقت اختياري. بعد من أذان العصر وبرا غادي يبقى هذا ضروري للظهر، حرام عليك تأخرها أكثر من هيك. العصر كذلك تبدأ من عندما يصير ظل كل شيء مثله، هو اللي هو وقت يؤدم فيه العصر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليها وقت الاصفرار ينتهي، معنى العشية ما زالت طويلة، لكن حرام عليه الإنسان يأخرها لنهاية المساء. نقول أنت دخلت في الوقت الضروري، يلا عجل بالعصر اللي صلي في قبل المغرب، نقول حين نصف ساعة، نقول صحيح وقتها أداء، لكن يسمى وقت ضروري مش اختياري. حرام عليه الإنسان، حرام عليه الإنسان يأخر الصلاة ذلك الوقت، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار اللي هم منهم الغافل والناسي والنائم والمرأة التي طهرت في ذلك الوقت. على العموم هذا لا يكون إلا أصحاب الأعذار. ومثلها المغرب عنده وقت، والعشاء عنده وقت، والصبح عنده وقت، فما يبقاش الإنسان يقول نجمعهم كلهم يصليهم في الليل مع بعضهم، يقول حرام عليك، حرام، مع أنه واجب عليه يصليهم، لكن حرام عليه هذا التأخير. وبعضهم ذكر الوعيد في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: الويل هو وادي من أودي جهنم يجري بالعذاب، أعاذنا الله وإياكم. وهذا هو أعده الله عز وجل لمن يخرج الصلاة عن وقتها، لمن يخرج الصلاة عن وقتها الاختياري. بعض العلماء قال أعده الله عز وجل، فهو وادي يجري بالعذاب لهؤلاء الناس، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. الأخ علي تفضل.
2: تفضل شيخ إن شاء الله، الله يفتح عليك ويفتح عليك إن شاء الله.
1: والله وإياكم إن شاء الله.
2: الله ما فيك يا شيخ، أنا خايف مظلم، نحكي القصة على عجالة عاد تعطيك درس فربي يوفقك إن شاء الله.
1: تفضل.
2: أنا جوز من مرأة، جوز من مرأة أرملة، ومن أهتم بناتها ثم 4 شهور. أخوها وعمها كانوا لي مقدم ومؤخر، إحنا ما نبغوا شيء. حزت بنفسي بنيتين وجون في دامة، قلت لهم لا ما يصيرش، راني ندير مقدم 1000 دينار مؤخرة 5 ليرة. يقول لي بارك الله فيك، بيك بارك الله. بعد مرور 4 شهور للأسف ما دايما بالحكم من تعليق صوت من قلة احترام من هذا حاجات مليار من يعمل الله نيتي خاصة لله، وأنا اللي جاب الصدر يرى اللي يقول هون كراني نبي نعطي، لكن في منا شو قال لي لا مش عارف كيف في درس فيك طيب. قال لي اني لحد طلعت من الحوش، قبل ما اطلع من الحوش قلت لك انت ما درتش، انت ما درتش فيه، ما اعطيتني شيء وما وقفتش مع صغاري وش اللي قطع منك. انا حد جاتني لا قلت له صدق رسول الله، بس سكتت انا ما عاش بيت، كلمت خويا قلت له اجي استلم اجاك وتمشي. فالسؤال هنا يا شيخ، المؤخر مؤخر الصدق بالنسبه للمحكمه، المحكمه قالوا لي اليوم شاف المحكمه انه مش انتبه في الطلاق تمام، قالوا لي ما تبيش تعطاه يعني نحطه لها على المرتب قسم من يخصمه ربع مرتب او تعطيه منها. انا بين ربي عندي فلوس اليوم، كان ربي تبي نصيبه من الدنيا من اخذه ما يقارب 160,000 تمام، مؤخري حوالي 33,000. فهل انا لازم اعطيهم لها طول، لان انا مراعي ربي لان عندها ايتام طول ذرايا، فتشوف فيها الاحسن ان اعطيهم لها. على تقولي لا اشار عن يعني جوز كيت وجوز كيت.
1: انت الصداق بش قلت ما قالوا لك ما يبوا شيء هم
2: كيف
1: الصداق؟ قداش مدير لها صداق انت؟
2: انا درت لها 1000 مقدم و5 ليرات مؤخر.
1: 5 ليرات به تمام.
2: أي نعم.
1: نعم.
2: كيف شيخ؟
1: باهي خلاص، لا هذا اللي توضح منك. تمام باه، واضح الجو. السؤال باه، حاضر.
2: أنا خايف الله أني نظلم نتامهم، لأن الله يعلم الله حبي ليهم لآخر لحظة، فما نبي حتى الفلوس ما أعطيهم هذا حقها.
1: وانت معاشي، وانت معاشي فرصة لردها والإصلاح بينكم.
2: والله أنا أبوي، أنا أرني مش نتعيد توا ولا شيء، نكتب اللي نقول لك عليه. ما مش نزل فات نية الناس، كان بيني وبينها عشرة، طلعتني أنا مش

0: هذه ما يتعلق بقضية تأخير الصلاة لا تكون إلا لصاحب العذر، لكن لو أخر نقول صليه مستغفر، اللي أخر حتى تعمد يستغفر الله عز وجل. تفضل تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
1: بالنسبة لي لما نقرأ القرآن وجي آيات جزاءهم الجنة، ولي نقطع القرآن نقول اللهم اجعلني منهم، أو جزاءهم النار نقول اللهم اجعلنا منها، أو آية وصلوا عليه وسلموا تسليما نقول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا أو لا؟
0: باهي حاضر حاضر حاضر. نعم لو جئنا لأسئلة الإخوة الذين اتصلوا قبل قليل، نبدأ بالأخ عماد بارك الله فيه. قال أبوه مع زوجة أبيه، يعني أبوه ساكن مع زوجة أبوه. الأخ عماد أبوه متزوج مرأة من غير أم عماد وساكن مع هذه الزوجة في بيتها، لكن قال العلاقة سيئة بين عماد وبين زوجة أبوه، ومنعتهم من الذهاب إلى بيتها، فهل يكفيها أن يكلم أبوه بالهاتف؟ والله ما يكفي شيء. نقول له يا أخ عماد، أبوك ما دام مرتاح مع المرأة هذه يكفي هذا الكلام بالهاتف، ما دام راضي ما دام راضي، لأن الإنسان مطالب بالصلة بالوصل، وصلة الرحم تقع بأدنى شيء وهو أن يتصل الإنسان بالطرف الآخر ولو بالهاتف هاتفيا. لكن الإنسان إذا كان صاحبه ما يكفيش الهاتف، في اللي يبقى عند أمه ولا أبوه مرضى، في اللي حتى صحيح مش مريض ولكن يبيه بيحضر أمامه بيشوفه متشوق لرؤيته، ما ينفعش الهاتف، ما ينفعش الهاتف. إذا كان الأب ولا الأم متشوقين لرؤية ولدهم يبدأ يكلم فيهم بالهاتف وما يجيهم، نقول لا تمشي لهم. وإذا كان هم يبوا المال وما عندهم، هو عند المال الصلة هذه يبقى بالإعطاء، أمك محتاجة ولا أبوك محتاج وإنت عندك المال، نقول أنت صلة الرحم تكون بالذهاب وإعطاء المال، تنفق عليهم وتعطيهم الكسوة وتعطيهم الدواء. لكن لو كان أبوك يا أخي عماد أنت في غناء، يعني ربي غنيه بالمال أو عايش معها المرأة هذه في رزقها وفي حوشها وهو مرتاح، وهو حتى مشيت لاش راضي راضي، إذا كان أبوك راضي عليك حتى مشيت لاش يكفي الهاتف، يكفي الهاتف، ومش لازم تمشي له أنت شخصيا إذا كان بتسبب له في مشكلة مع المرأة هذه، فساعده معلش كلمة بالهاتف وهي إن شاء الله ربي يهديها. نعم. وطبعا العلاقة بين زوجة الأب وبين الربيب، لأن هذا ربيبها عماد، في الغالب هي العلاقة تبقى يعني متوترة هكذا، ولهذا من اللي يوفق ربي سبحانه وتعالى يغلب نفسه. المرأة التي تتزوج رجل عنده أبناء تحاول تغلب نفسها وتشفق على الأبناء، تشفق عليهم يعني وتراضيهم بقدر الإمكان. والربائب أمام زوجة الأب كثير ما يقع، تقع الشحناء بينهم، لكن نقول الموفق حتى هو اللي غلب نفسه وحاول يحسن إلى المرأة، يحسن إلى زوجة أبيه، لأنها أصبحت محرم من المحارم، بل هذه زوجة الأب راه من المحرم الدائم، حتى اللي مات أبوه مثلا وقعدت هي، هذه من المحرم الدائم اللي تقدر تقعد تسكن معها وتقدر تسافر معها وتحج بها وتعتمر معاك، محرم دائم، ولذلك الإحسان لها مطلوب. فهي ما بوش نقول زي الأم بالضبط، لكن هي نزلت منزلة الأم في مقامها لما كانت هي زوجة الأب، فالإحسان مطلوب. نعم. باهي الأخ علي هذا اللي زوج من أرملة.
2: نعم
0: الأخ علي. باهي يا أخ علي حاضر نجاوبه. يا أخ علي أولا أنت قلت قال لك ما نبو شيء، طبعا هذا حتى في من جديد راه ما يملكش واحد يقول لك ما نبي شيء. في الصداق فيه حد أدنى، حد أدنى وهو حق الله عز وجل. حتى المرأة تقول لك ما نبيش صداق بكل ما تقدرش، نقولها أقل شيء يشرع ربع دينار، والربع الدينار راه مش ربع جنيه متاعنا، هذا مش ربع جنيه متاعنا، هذا متاع 25 قرش. الربع الدينار ربع دينار الذهبي، ربع دينار ذهبي، والربع والدينار الذهبي هو 4 غرامات وربع، 4 غرامات ذهب عيار 24 وربع، أقل شيء ربعهم اللي هو جرام وكتب.

0: سر. يعني اللي بيعطي أقل المهر يعطي أقل شيء جرام ذهب 24 وربع. هني في الحال هذا يبقى نقول احنا اللي يعطيه 2000 ولا 2500 ولا كذا، لو قلنا هذا طبعا ترجع لسعر الذهب، يمكن يكون هذا أقل المهر. بعدها مش واجب يشرطوا عليها زيدوه مؤخر ويزيدوه حاجيات، هذا اللي بيساعد أقل شيء صاحبه، ما يقدرش ينقص أكثر من هيك. وبعدها كونك أنت بارك الله فيك تطوعت لها بالليرات، تطوعت لها بالليرات، هذا فضل منك، فضل منك وما تندمش عليه، لأن الزواج مبني على المكارمة، مش زي البيع والشراء مبني على المشاحة، مبني على المكارمة. فأنت أكرمتها بارك الله فيك بدل ما قالوا لك شيء، ولكن لما أنت الآن سألت هل تعجل لها بهم ولا القيمة، إذا كان عندك أموال عجل لها بهم، لأن هذا دين، والدين حل بالطلاق، حل الدين وأجل حل. وهني أنت ما تكونش مماطل، لأن مطل الغني ظلم. توا بعض الناس اللي يطلقوا في نسوينهم وبعدها يقعد يقطر فيه تقطير المؤخر الصداق بشوي بشوي ويدعي أنه عنده شيء، هذا ظالم، هذا ظالم رأو حرم عليه. يبقى يضطر القاضي، القاضي يحكم بالظاهر، شو بيدي له القاضي؟ تو لو كان جاي قال لنا فلوس نعطي لها توا، القاضي يقول لا أعطيك الصحة بارك الله فيك، لكن يدعي أنه معدم، القاضي يقول لما أنا قصته لك، لكن نقول له أنت ما دامك ما طلت المرأة حرام عليك، قال لي عليه مؤخر صداق يدفعه إذا ساءت العلاقة وطالباته المرأة بهذا. فأنت عجل به وما تندمش على الخير اللي درته يا أخ علي، ما تندمش عليه، هذا يكون إن شاء الله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: الله يطمن قلبك إن شاء الله، بارك الله فيك وزادك الله علما.
0: آمين آمين آمين. تفضلوا. هذا إذا ما يتعلق بالأخ علي. نجول الأخ إبراهيم بارك الله فيه اللي اتصل قبل قليل، قال البت في مدينة مصراتة قال أمس واليوم راهو مقطوع، قال ذكروا جماعة الراديو يراجعوه، في يبدو أن عندهم عطل ما يسمعوش في بت الراديو في مصراتة. الأخ أنور قال في صلاة الجمعة في التشهد التفت عن يمين ثم تذكر، قال في صلاة الجمعة التفت. نقول له أول الالتفات يا أخ أنور في الصلاة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكنه من المكروه، والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني واحد التفت يمين تلفت يسار هو يصلي، نقول له صلاتك صحيحة لكن نقصك أجر. وجاء في الأثر أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث بأن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان، والاختلاس بالمعنى العام طبعا هذا من أمور الغيب، لكن بالمعنى العام المعاني اللغوية الاختلاس هو ما يشبه السرقة. لما نقول فلان اختلس أموال الدولة والله كذا والله كذا، يعني أخذها خفية وغلها وأخذها. فالشيطان لعنه الله يود أن يصرف الإنسان عن الصلاة، يود أن يصرف عن الصلاة، يقول له ما تصليش أنت قاعد صغير والله كذا والله كذا، يثنيه عن الصلاة ما يصليش. لكن لما يغلبه الآدم يغلب وينود يصلي، الشيطان قاعد طامع يقول خلي اللي نضيع عليه نضيع عليه، ولو يخطر عليه الالتفات فهو اختلاس يختلسه الشيطان، يعني نقص لك من أجرك. فلهذا الإنسان ماذا به يثبت في اتجاه القبلة لا يغادر. أما بطلان الصلاة لا تبطل إلا إذا الإنسان استدبر القبلة بقدميه، إذا كان الإنسان برجليه بكل بكل استدبر القبلة هني تبطل الصلاة، لكن غير مجرد تلفت يمين والله يسار نقول له هذا هذا هذه الحركة مكروهة. فصلاتك صحيحة يا أخ أنور عندما فعلت هذا، وإن شاء الله ربي يعني يثبتنا وإياكم. عنده سؤال آخر، قال الأخ أنور قال هل تصلى الشفع والوتر متصلة في ثلاث ركعات؟ هي تصلى راهو تكون متصلة، لكن الفقهاء قالوا أنها يفرق بينها بالسلام أفضل. من الأفضل أن الإنسان يأتي بالشفع يصلي ركعتين ويسلم عند بعد التشهد يسلم، ثم يقوم ويأتي بالوتر بتكبير جديد، هذا أفضل. لكن لو صلىها متصلة ثلاث ركعات أو أوترها بخمسة أو كذا صلاته صحيحة، لكن الأولى الإنسان يأتي بالوجه الأفضل، الوجه الأفضل أن يفصل بينهما بفاصل السلام. ما يتعلق بالأخت هدى قالت بأنها تقرأ القرآن، وعند ذكر الجنة والنار أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت الجنة تسأل الله الجنة، وإذا ذكرت النار تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. فنقول هذا من حسن القراءة، هذا من من من آثار تدبر القراءة اللي هي مطلوبة، اللي هي مطلوبة. فهذه حال مطلوبة يا أخت هدى، تقرأ القرآن وما تبديش تجري هيك زي ما يقرأ كثير من الناس يبقوا مش مستوعبين المعنى، لكن اللي يقرأ قراءة تدبر نعم، إذا مر بالجنة يسأل الله الجنة، وإذا مر بالنار بذكر النار في القرآن أو الجحيم أو غيره يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. نعم. كذلك السائل آخر سأل قال هل يجوز للمصلي أن يفتح هاتفه أثناء الصلاة لقراءة آية أو دعاء؟ نقول لا، الأولى هذا لا يكون، الأولى أن ما يكون في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة الانشغال بالنقال هذا طبعا، الانشغال بالنقال إذا كان هو حركة خفيفة هذا من المكروه، وإذا كان هو كتر بدأ يدير في الصفحات وانشغل كأنه يلعب تبطل الصلاة، تكون الصلاة باطلة. لكن إذا كان هو مجرد يعني الحركة خفيفة تكون مكروهة، ولربما هو مطالب ببعض الحركة المكروهة. لو نقول إحنا هو يصلي في جماعة وشرين النقال في جيبه مثلا، فنقول أنت بترتب عليه تشويش للمصلين، فمعليش هني يعني يسكره بيده، يسكره. ولهذا لو أنه قام بقفله قبل الصلاة يكون هذا أولى، لأن الحركة الخفيفة مكروهة على كل حال مكروهة، لكن لو كتر تكون الصلاة باطلة. بعض الفقهاء جوز هذا في صلاة النافلة، جوز هذا في صلاة النافلة لو كان هو بيقرأ قرآن مثلا بيطيل القيام وبيقرأ من النقال بيصلي ركعات نافلة لله سبحانه وتعالى، أو لعل فيه من الفقهاء من جوز هذا كما جوز القراءة بالمصحف، والأمر سواء لما يكون شاهد النقال ويقرأ في آية من القرآن أو سورة من القرآن في صلاته في النافلة، لكن في الفريضة هذا أمر ما يكونش. السائل الآخر قال هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي ترتدي ملابس عليها رسومات أو صور؟ الحق قضية الملابس والصور، هذه الصور والرسومات هي لها علاقة بحكم الصور، ما حكم اتخاذ الصور؟ لأن عندنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور ووعيد يتعلق بالمصورين وعيد، لكن الفقهاء نصوا على أن مما اتفق عليه العلماء بالإجماع أن المعني بالوعيد في التصوير هو اللي صاحب التصوير الصور المجسمة، هذا محل اتفاق بين جميع الفقهاء أن صاحب الوعيد هو يتحقق بالأولى بصاحب الصور المجسمة اللي يعني يصنع تماثيل مجسمة، نقول احنا أي حيوان، المهم من ذوات الروح، من ذوات الروح، دار قطط، دار خيول، فيل كذا، ولو كانت من الحلي، من الحلي يعني حلي الذهب، وهذه ملاحظة للنساء، كثير من النساء تلقاها يعني تقتني من الذهب، من الذهب فيل على هيئة الفيل، وفيل ذهب على هيئة سمكة، وفيل هيئة كذا، نقول لها هذا حرام عليك، حرام عليك، باي كيف بتدير لها بتلوحها؟ نقول لا، لكن تكسره وتبعت ترف على تمشي تصرفه على الاستباكة، تصرفه على أنه كسر، تصرفه وتتخذ من الذهب الآخر يعني البدائل الكثيرة جدا، بقية النقوش الأخرى اللي هي يعني من غير ذوات الروح، صورة ورقة وردة حاجة من الطبيعة كله من الجائز، المهم ذات الروح ممنوع. فإذا ولو كانت حلي، ومنها التحف في البيوت، هذه ممنوعة باتفاق العلماء، وذكروا بأن من الوعيد فيها أنها تمنع دخول ملائكة الرحمة، يعني اللي حاط فمتال في حوشة ذكروا بأنها تمنع دخول ملائكة الرحمة، وهذا لها أثر سلبي. لو أن مثلا إنسان يحتضر في البيت رجل أو امرأة حضره الموت، ونقول إذا حضرت ملائكة الرحمة يعني ترجو من الله عز وجل أن يصرف عنك الشيطان، يهرب الشيطان إذا راها، لكن إذا لم تحضرها ملائكة الرحمة يخشى من حضور الشيطان والعياذ بالله، وإذا حضر الشيطان يخشى أن يميتها على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بسوء الخاتمة أعاذنا الله إياكم. فعليه الإنسان يعني يخلي بيته من الصور المجسمة، هذه التحف اللي حاطينها سواء كانت خشب ولا معدن ولا بلاستيك ولا غيره، إلا لعب الأطفال. لعب الأطفال هذه ما فيهاش بأس ما دام هي مندرجة تحت لعب الأطفال، لكن علينا أن نحن ما نتحايلوش ونتخذوها تحفة. من غير لعب، من غير الأشياء المجسمة، من غير الأشياء المجسمة، الأشياء هذه إذا كانت هي نقوشات وصور، من العلماء من قال ما ينطبقش عليها الحقيقة النهي، ومنهم من قال ينطبق الحقيقة، وهذه لورود بعض النصوص إلا رقما في توب، بعضهم قال هذا استثناء فلا يدخله. لهذا بصفة عامة لا تبطل الصلاة لكنها مذمومة، حتى أنهم ذكروا اللي يصلي من المكروه، من المكروه أن يصلي في اتجاه صورة، يعني صورة على الحيط ماذا به الإنسان ما يصليش في اتجاهها. ومن الفقهاء من قال الصور التي هي في الثياب فرقوا بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة. الممتهنة هي الصورة المبتذلة اللي يعني نقول الحين موجودة في بساط ولا في عفاسة ولا في لباس عيل يلعب ممتهن، بينما غيرها اللي يعني ما يليقش بالكبير يلبس صورة يبدأ فيها صورة حيوانات، لأن هذه مرات هي ليست من الممتهنة، يبدأ هو حاطة في مكان كأنها مكان عزيز. وعلى كل حال الكبير ما ينبغيش لي هذا الكبير، لكن أهو العيل يجري فيه الخلاف من عدة وجوه، من حيث كونها ليست مجسمة من جهة، ومن حيث كونها ممتهنة وغير ممتهنة من جهة، لكن علاقتها بالصلاة هي مكروه أن الإنسان يصلي في اتجاه فيها صورة، ولذلك الكبير كلما اجتنبها كان أولى وخير. السؤال الآخر، السائل قال رجل نسي عدد الركعات التي صلىها فماذا يفعل، وهل يختلف الحكم إذا كان كثير الشك؟ الشك هذا والتردد لا يخلو منه الناس غالبا، لكن الفرق هل يأتيه الإنسان في الأسبوع مرة ولا اثنين، والله كل يوم كل يوم يجيه. إذا كان في الأسبوع مثلا مرة ولا اثنين ولا في الشهر ولا كذا، فهذا الوضع الطبيعي. الإنسان نقول له خذ العدد الأقل، اللي الحاجة اللي شك فيها خذ أقل الاحتمالات. فإذا كان شك قال دع ما درت هالشيء هذا ولا ما درتهاش، اعتبر روحك ما درتهاش. إذا كان في رقم قال احني دعمه في الركعة الثانية ولا الثالثة، نقول خذ العدد الأقل، اعتبر نفسك في الركعة الثانية ونود كمل بقية الركعتين، اعتبر نفسك في الركعة الثانية. هذا إذن اللي ما يجيش الشك ديما، ياخذ العدد الأقل وبعدها يكمل الناقص. وهذه كما ذكر الفقهاء سواء كان ذلك في الصلاة أو في الطائف اللي يطوف في العمرة والحج، يبني على أقل العدد ويكمل البقية، ثم يسجد بعد السلام سجدتين، يسجد بعد السلام سجدتين سجد السهو. لكن إذا كان يعتري كل يوم، وهذا موجود حتى في بعض الناس، يعني الشك كل يوم ولازم ليه، مرة يقول زعما قريت فاتحة ولا ما قريتش، ومرة يقول يا تراحني في الركعة الأولى ولا الثانية، ومرة يقول زعما ركعت ولا ما ركعت، هذا ما اعتراه الشك كل يوم استنكحه الشك، ونقول له ارد بالك من يخالطك الوسواس. فهذه يخاف أن تكون هي بداية وسواس، ولهذا عليه أن يعرض عنه، والإعراض بأنه يأخذ العدد الأكثر. لما تشك في حاجة خذ العدد الأوفى، قلت يا تراني في الركعة الأخيرة ولا في الركعة الثالثة، نقول لك اعتبر روحك في الأخيرة، يلا تشهد وكمل وتسلم واطلع. وإذا وهكذا يقول يا تراني قريت السورة ولا ما قريتهاش، نقول اعتبر روحك قريتها. أي حاجة يشك فيها يعتبر نفسه دارها، هذا من استنكحه الشك لابد، لأن كان هو مدار شكي يغلبه الوسواس ويضيق عليه، وبالتالي يضطر أحيانا حتى يعني عدم القيام بالعبادة. ولكن هذا عليه أن يعرض ويأتي بأكبر الاحتمالات، يعني يبني على الأكثر، ويسجد كذلك بعد السلام، يسجد بعد السلام سجدتين ترغيما للشيطان. ثم سأل آخر سؤال آخر، قال ما حكم من يأخذ راتبه من جهة عمله لكنه لا يلتزم بساعات العمل الكاملة؟ نقول والله شنو هو تواره، هو العمل هذا منوط بالمرتب اللي تاخذ فيه منوط بساعات الشغل، اجره هذه اجره، وما دامها اجره انت يعني تحرى الحلال بتغطيه الزمن هذا بما هو مطلوب، يعني مثل ما هو مطلوب منه يبقى في المكان، مطلوب منه انه هو يوفي للناس اللي هو ما يبقاش، يعني نقول احنا موظف في مؤسسه، وهذا راه يوجد في بعض المؤسسات، يبدا موظف في مؤسسه مسيب مكتبه طالع منه هارب بس وين ماشي هدرز والله مسكره ولا غيره، ولما يجي يقول فلان مهناش ولا فلان مشغول، وهو ماشي هدرز على غيره والله مشغول بحاجه ما تلزماش، نقول انت الان ضيعت على الناس العمل، لكن تبي تحلل قرشك اقعد في مطرحك وسجد الناس اللي جايين يبوا حاجه سجدهم، انت تقدم في مصالح الناس باجره فما عندكش فيه فضل، لكن انت لما تتقن يبدا الفضل بينك وبين الله عز وجل، ان ربي يعطيك الاجر ويبارك لك ربي في جهدك اللي انت قدمته. فالانسان لا يعني لا يخادع نفسه ولا يخرج زي ما قال هذا السائل الساعات، اذا كان يحتاج، وممكن الناس الانسان يحتاج للخروج او كذا يستأذن ويوقظ الناس اللي معاه، بحيث كانوا هم يبوا يقصوا منه جزء من المال يحاسبوه، يبقى هذا من حقهم. قال رجل آخر اقترض مالا من صديقه واشترط عليه أن يرده بزيادة، فمن حكم القرض؟ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، القرض يعني استلف ما يكونش إلا لوجه الله. أما واحد يسلف صاحبه زي ما قال السائل هذا ويشرط عليه يقول له بترده لي بزيادة، كان أعطاه 1000 يقول له بترده لي 1100 والله 1000 حتى 1000 جنيه، والله حتى أعطاه مادة غير النقد غير الفلوس، أعطاه قنطار شمن قال له بترده لي قنطار وربع، والله أعطاه كم كمية من الطعام وقال له بتزيدني عليهم كذا، نقول له هذا دخلت في الربا، أنت هذا أصبحت مرابي، أصبحت مرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، فيحذر الإنسان من أكل الربا. اللي يسلف حد ما يخدش إلا بقدر ما أعطى، لا يزيد عليه هذا. فنقول أنت كانك صاحب السؤال، كان صاحبك قاعد بخدتش منه ما تخدش، وكانك خدت منه إلزمه برأس المال فقط، والزايد كله حرام، ما تعطيش الزايد. الأخ أبو يحيى تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم، تفضلوا.
2: والله بنسألك يعني لمسألة كذا مرة نحصل منها فتوى مختلفة، هي الحكم العمل بشهادة مزورة. حكم العمل إن مثلا واحد عنده زوجته وكذا تمشي مرة واحدة في الأسبوع الخدمة تاعتها، هذا الشيء مرتب عليه. نبغى التوضيح بس يا شيخ بارك الله فيك.
0: ماهي حاضر.
2: شكرا.
0: عفوا. والله ما يتعلق بالسؤال الأخ أبو يحيى، في فرق بين واحد يمشي بشهادة مزورة وبين واحد يمشي مرة في الأسبوع. أما الشهادة المزورة هذا المال مال حرام، بقدر ما أعطوه من مقدار زائد في، لأنه مثلا واحد عينوه ما عنده الشهادة، عندهم تصنيف هم يقول عندك أنت بنحطوك في الدرجة كذا لأن ما عندكش الشهادة الفلانية، بتتقاضى على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال بتتقاضى 1000 جنيه، لكن يمشي يجيب لهم شهادة أنه هو مثلا عنده شهادة ثانوية، يقول اللي عنده شهادة ثانوية بنعطوه علاوة أكتر ولا غيره، بدل 1000 بيبدأ عندك 1200، 200 هذا مال حرام. جاي واحد تاني قال لهم أني عندي شهادة حتي مزورة خرجت معهد متوسط، قالوا أنت خير من مثلا من الثانوي مثلا، يعني أنت بتاخذ فوق من 1000 الأساسي راهو بنعطوك 400 1400، نقول 400 هذا حرام لأن مبنيات على زور. وهكذا يجيب لهم خريج جامعي، يجيب لهم خريج كذا، يبقى هو النسبة هذه الزائدة اللي يخدم فيها، لأن لو كان ما جابش المؤهل اللي جايبه يمكن بيحطوه على سبيل المثال في وظيفة تتناسب معه زي اللي حاطينه نقول إحنا مثلا الأعمال اللي كلها شريفة كلها طيبة بيحطوه نقول إحنا في الباب في البوابة بيحطوه في يعني يعينهم في أي أمر من الأمور، لكن مجرد وظيفة عند مقدار معين. لكن لما تجيب مؤهل يقولك أنت عندك درجة مالية معينة بيعطوك الزايد، الزايد هذا مال حرام، ولهذا راه اللي يشري شهادة مزورة راه ما ربحش فيها، راه خلط عليه الحرام من النهار الأول من الشهر الأول، ولهذا اللي وفق ربي يتخلص منها، هذه يتعين بالشهادة الصحيحة، وبالتالي يكون ماله مال حلال، كان بيحج به حج صحيح، كان هو يبي يعتمر عمر صحيحة، لأن اللي حج بمال الحرام الفقهاء اختلفوا، منهم من قال حج باطل لما يتوب يعاود الحج، ومنهم من قال ما هوش باطل لكن ما عنداش فيه أجر، ويجي يتبعه مال الحرام حتى في مكلته في شرابه في لما يصيم به رمضان، هل يقبل منه الصيام أو لا يقبل منه الصيام، لما يصلي به ولابس حوايج هو شريهم بهالمرتب اللي فيه الحرام، هل تقبل منه الصلاة أو لا تقبل الصلاة، روي عن بعض الصحابة أن لا تقبل منه وعليه حتى مقدار درهم من حرام أو دينار، وهكذا حتى صغاره أسرته اللي يأكلوا في الحرام، أيما جسم غذي بالحرام فالنار أولى به، فهم أقرب إلى الانحراف والضياع والعياذ بالله. فالحرام ما فيش خير، الحرام ما فيش خير، ولهذا نقول له أنت صاحب المؤهل ما تفرحش به، تشري شهادة شريه بالفلوس والله مزورة متاع معهد متوسط والله معهد عالي والله جامعية والله ليسانس والله ماجستير والله دكتوراه، أنت تاكل في الحرام تبي ولا ما تبيش، ولذلك يرد باله الإنسان. هذا ما يتعلق بالشهادة المزورة. وطبعا العيب على اللي أعطاها، حتى هو اللي أعطاها الحقيقة ما عنداش مروءة وما عنداش ديانة تمنعه من إعطاء مال مزورة اللي ينعكس سلبا على حتى على حياة الناس. هب أن طبيب ما عنداش شهادة وزورة، هب أن مهندس أو مدرس شهادة مزورة، كيف بيقري الصغار أولاد الناس؟ بيضيع صغار الناس، والمهندس كان شهادة مزورة بيضيع أموال الناس، وهكذا اللي في مطرح عنده حاجة مزورة هو بيضيع الناس في الجهة اللي خش فيها. لكن سيدي اخدم من غير شهادة بكل، يحطوك في المكان اللي يتناسب معاك واللي انت تتعلم، ومرات تعطوك شهادة خبرة وتنطلق انت لما تكون هي صحيحة وتنطلق بالمعرفة اللي حصلتها. أما قضية الذهاب مرة في الأسبوع أو أكثر يا أخ أبو يحيى، هذا راه بيختلف باختلاف الجهة اللي انت فيها وباختلاف نوع الشغل. إذا كان هم عاطينها إذا كان هي تقتضيه صلاحية الشغل، هكذا صلاحية الشغل في اللي دايرينهم توكات، في اللي عنده عمل ينزه ويمشي يبقى، هذا ما فيش باس إن شاء الله، ما فيش باس إذا كانها افتكت من المحابات. لكن إذا كان هي عندها محابات اللي متفاهمة هي وياها قريب لها أو صديق للأسرة أو كذا، وبالتالي قالها بري أنت ما عليك شيء بري وارت علي من أسبوع لأسبوع أنت معرفة والله كذا، حباها حتيخشها الحرام، حتيخشها الحرام. لكن لو كان لا تعرفها لا يعرفها، زيها زي الناس، زيها زي الناس، نقول لها تو أنت هني هي إن شاء الله حللت قرشها، ويرجع الكلام على منه، يرجع الكلام على الإدارة متاعها، كان هم هذا حد جهدهم وهذا صلاحيتهم ما فيش باس، وكان هم من باب الضياع عارفين لو كانهم بينسقوا أحوال الناس عندهم ما يخدموا غيره، غيره من باب استنزاف لمال الله عز وجل، احنا نقول مال الدولة لكن هو لله عز وجل، فهذا ما يحاسبهم الله يوم القيامة، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبدأ العامل الموظف ما عليه شيء لما يبدأ ما عنداش محابات مع صاحبه، لكن قالوا له أنت بنظموكم، أنتم بتجوف أسبوع مرة، أنتم بتجوف أسبوعين ويلا بروا، ما دار اللي عليه. لكن يجي بعد أصحاب الإدارات واللي ربي يعلم بأحوالهم، هل هذه حقيقة الشغل؟ والله هم يضيعوا في نقولوا إحنا في حقوق الناس بألم وبلات ونوع من التسييب الأشغال، يبقى هذا ربي سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء.
3: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لإتمام بقية الأسئلة إن شاء الله، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-16-0، 092-092-15-0. لعل كان آخر الأسئلة التي توقفنا فيها، السائل سأل قال: ما حكم شراء سلعة بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها نقدا؟ كون الإنسان يشري حاجة بالتقسيط، يقول له كان هي سعرها الآن بألف دينار، لو تبيني الرجيك تجيب لي في كل شهر 100، والله مثلا لا شهر كذا تجيب لي الفلوس، يبين الوقت فرض عليه سعر أعلى. إذا كان متفقين قبل انعقاد العقد ما فيش بأس، لأن كما لقولهم أن الزمن حصة من الثمن، غير بشرط أن يدخلوا على هذا الاختيار قبل أن يعقد عقد البيع، أن يعقد عقد البيع. لكن إذا كان عقد البائع والمشتري عقد البيع، قال لأني شريتها بكذا، وبعتالي اخطر عليه قال لي رابط رجيني وتنزيدك الفلوس، نقول له هذا لا، هذا ما يصحش. لكن قبل الشراء يقول لنا تبي تخلصني توا بسعرها كذا، تبي الرجيك 6 شهور مثلا سعرها يزيد عليك نسبة كذا، فهذا هني ما فيش بأس إن شاء الله. السائل الآخر قال: هل يجوز للموظف أن يستعمل سيارة أو أدوات العمل لأغراضه الشخصية دون إذن؟ يعني موظف من الموظفين بيستعمل أدوات الشغل، أدوات العمل، والله السيارة الدولة في أغراضه الشخصية، نقول له هذا ما يصحش طبعا، هذا ما يصحش، لأن هذا من الغلول، والناس قد تستهين بالغلول. ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعظم فيه الأمر بذكر الوعيد، بأن من غل بعير يأتي به على عاتقه وله رغاء، واللي غل بقرة يأتي بها على عاتقه، واللي غل أي حاجة غلها بمعنى أخذها من المال العام يجيبها على كتافه يوم القيامة، وهذا تميز عن السرقة لعله لأجل أن يكون مفضوحا يوم القيامة. ولهذا الصحابة رضي الله عنه لما سمعوا ما ذكر في الغلول من وعيد، اللي عنده حاجة بادر بردها، في اللي عنده مخيط نقولوا احنا عنده يبرع، وفي اللي عنده سبتة سير المتاع شبشب رده في القدس من غنيمة أهل أموال المسلمين. فالإنسان ما يغراش هذا، ما يغر زي ما يقولوا هم فرصة، هي ما فيش فرصة، هو قد يبتلى الإنسان، يبتلى بأن يعني يلقى الفرصة متاحة يقدر ياخذ وما يحاسب حد، هذا امتحان، ابتلاء بمعنى امتحان. هل الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى؟ والله لما هو وجدت أمام الفرصة هذه ما فيش من يحاسبه، ظن بأن هو يعني نقوله حني من حقه يستمتع بما شاء من هذا، نقول لا، أنت اليوم ما لقيتش من يحاسبك، لكن الملائكة تشجر عليك في كل كبيرة وصغيرة، الملائكة تشجر عليك في كل كبيرة وصغيرة، فعليه الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى حتى ما فيش من يعني يراقب فيه، وما فيش من يحاسبه في الدنيا، لكن يخاف من الله سبحانه وتعالى. ومما يجب التنبيه ليه في وقتنا هذا، أن الناس لما توصل بها درجة أنها معاش تتحشم من الحرام، لما الناس تبدأ معاش تتحشم من الحرام وتتظاهر به وتتفاخر به، راهو يبقى هني تبقى المشكلة تبقى أكبر، ويبقى المجتمع يبقى ينظر لصاحب الحرام بأنه هو نقول ناجح وينظروا له كذا، يبقى هذه مشكلة، بدل ينظروا له أنه هو صاحب مال حرام. حتى من حيث الاستعمال الآن، من استعمال، لأنه ذكر الرجل السائل هنا ذكر استعمال السيارات، فالسيارات طبعا استخدامها في الأغراض الشخصية كله ممنوع. مما يتظاهر به الناس الآن الاستخدام السيارات في مناسباتهم العامة، في مناسبات الأفراح، في كذا، تلقى أحيانا الناس يستعملوا في السيارات هذه اللي هي للدولة، تلقى مثلا ماشيين رافعين دبش متاع الأفراح، ماشي في الطريق دبش الأفراح، وسيارة ولا اثنين ماشي أحيانا بزواقها ولا بشعارها تعرفها أنت من خلال هيئتها أنها مملوكة للدولة، رافع الدبش معاهم، واللي حاط فيها جمل، واللي حاط فيها كذا، وماشيين يتباهوا بمحسوبك هم هذا عندهم مقدرة وعندهم كذا، رافعين البل سيارات الدولة ولا رافعين دبشهم ونقول لهم أنتم الآن تشهدوا في الخلق عليكم، كل من تمر من حدا يشهد عليكم بأنكم أصحاب غلول، أصحاب غلول. فاللي يتحشم ما يديرهاش الحقيقة، لكن قد يغفل الإنسان، قد يغفل يحسابها فرصة، نقول له مش فرصة، فحرام وبالك. ولذلك أصحاب المناسبات هذه والأفراح عليهم أن هم يعني الإنسان يبحث عن أسباب الخير والبركة بقدر الإمكان، مش يبادر بسخط الله سبحانه وتعالى بالغلول. فحتى جاك حد، حتى جاك حد جاب لك سيارته، اعتذر منه، قول له معلش كانك أنت عندك عليه سلطان، فهمه، قول له هذا مال حرام امشي رده في مطرحه، كان عندك عليه سلطان فهمه، قول له أنت هذا مال حرام برا رده في مطرحه الكهرباء هذه، وكان أنت ما عندكش عليه سلطان اعتذر منه بلطف وقول له غير ما تحط الناس في حاجة تخصنا احنا أصحاب الحوش، ما تخليش يركب لك دبش والله يركب لك جمل فيها تبعك هو بروحها، ما عندكش عليه سلطان انت على كيفه، لكن عندك عليه سلطان تفهم ان هذا حرام وبرا رده في مطرحها، لكن اذا كان ما عندكش عليه سلطان تقدر منه بلطف ومش تحمله الدبش وتحمله كذا، واذا ماشي معاك وتبدا فرحان وتحساب روحك انت كذا حاجه كبيره، نقول لك بالعكس انت اشهدت الخلق على انك انت الان سارق للمال العام، وشهدوا عليك الخلائق بانك انت يوما ما قمت بالغلول هذا اللي ذكره الله في القران وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فردوا بالنا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل مظاهر السوء هذه. السائل آخر قال شخص باع سلعة وهو يعلم أن فيها عيب ولم يخبر، طبعا هذا من الغش، الإنسان لما يبيع ماذا به يعني يخبر عن كل المعايب اللي موجودة في السلعة، لأنه العيوب راه بيردها، حتى اللي ما ذكرتهاش أنت، حتى اللي ما تعرفهاش يا بايع واطلع عليها المشتري من حقها أن يردها إذا كان هي وجدت قبل العقد، حتى أنت ما تعلمش شاري سيارة وما تعلمش بها أن مطورها فيها كيت وكيت وأنت صادق ما تعلمش، لكن لما شراها واكتشف فيها الحاجة يردها لك مدام أهل المعرفة بيّنوا بأن العيب قديم، مدام أهل المعرفة الخبراء بيّنوا بأن العيب قديم هو أقدم من وقت الشراء فهني يقدر يردها. فلذلك أنت ما لا تجحد العيب، لأن جحد العيب يعتبر هذا من الغش، مش مجرد عيب، يبدأ غش وتدليس تحاسب عليه يوم القيامة. لكن قال الحكم البيع، البيع هو البيع صحيح لكن منحل، البيع صحيح هذا اللي فيه عيب لكن منحل من جهة المظلوم، كيف منحل؟ بيبقى بيع غير لازم من جهة المشتري، فالمشتري خيره نقول له وطلع فيها العيب هذا صاحبك ما قالش عليه، انت الان مخير بين تردها ولا ترضى بها وهو ذنبها يعني حاصل بينه وبين الله عز وجل. كان قال لاني حتى بعيبها راضي بها على كيفه، وكان بيردها يقدر يردها الا بعد الاطلاع على العيب. طبعا قضيه العيوب هذه فيه عيوب كبيره وفي عيوب صغيره يرد بها، وفي يرد بها ارش العيب يعني الفرق، وفي اللي ما فيه شيء لا يؤثر اذا كان زي العقارات ولقى فيها حاجه تافهه لا تؤثر في السلعة، فهذه عند الاختلاف يرجع لأهل المعرفة، يرجع للفقهاء باش يعني يحزوا بينهم هل هذه من أما نوع من النوع المؤثر أو غير المؤثر. السائل الآخر الحقيقة سأل قال ما حكم الزوج الذي يهجر زوجته لأيام بسبب خلاف بسيط؟ حكم الهجر طبعا هو الهجر شرع للتأديب، ولكن التأديب له أصول وله ضوابط، أما الرجل يهجر زوجته بالشهور وبالسنين وبكذا هذا حرام عليه، حرام عليه، يظلم المرأة. وهذا كم من مرأة تشكو من زوجها في هذا الحال، يعني يسيبها شهور قد أهلها، وفي اللي يسيبها قد أختها، وفي اللي يسيبها كذا لا ينفق عليها ولا شيء، وسكر عليها النقال وهرب وخلها. نقول حرام عليك، انت امرأة ما عشت بيها، شوف العيوب اللي المشكلة اللي بينك وبينها حلها بالمعروف بينك وبين أهلها، كانها تصلحت وكانها ما تصلحتش طلقها بالمعروف، أعطيها كلمتها وأعطيها حقوقها وتمشي لحالها يعني من غير فجور. فالهجر ممنوع، ولكن لابد من البيان مثل ما هو ممنوع هجر الزوج لزوجته كذلك الزوجة ممنوع عليها تهجر زوجها، يعني تتعالى على الزوج وكذا، حتى هي ممنوع لها. فالحياة الزوجية مبنية على الإحسان، مبنية على الإحسان ما بين الرجل والمرأة، مش مبنية على المغالبة. تبقى المرأة يعني تحاول كيف تغالب الزوج وتكسر كلمته، والمرأة والرجل كذلك كيف يقهر المرأة. نقول هذه ما هيش الحياة المطلوبة، ولكن المطلوب الإحسان بينهما. الأخت سميرة تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: أهلا فضيلة الشيخ، شخبارك؟
0: بارك الله فيك، تفضلي.
1: نسألك أنا كبير الله عليك يا شيخ نبي الجواب تو. أنا نسألك على البطاقة هذه، البطاقة المصرفية هذه، مش متى كان مشيت للسوق ما هي
0: إيه؟
1: وطلبت كاس من صاحب الكاسة يعطيني شوية هيك، مرة نخلص السواقة، مرة كوشة، مرة تعرف في حاجات مش كلها بالبطاقة باهي، أو حد شري قدامي وأنا خلصت عليه بالبطاقة واخذت من الكاس، شنو حكم هذا؟ فيها ربا ولا لا؟
0: لا ما فيها شيء غير شنو ما فيها شيء غير شنو يعطيك نفس القيمة، لا تزيد ولا تنقص.
1: لا لا
0: إذا كان نفس القيمة صاحب الدكان بيجي يخصم، نقول إحنا 500 ولا 1000، وبيعد لك 500 ولا 1000، ما فيش باس. واحنا والله نحثوا لصاحب الدكان وغير الدكان اللي يعمل المعروف في صاحبه، لان هذا راه فيه تفريج كروبات. لما يجي واحد عنده نقد، نعم فيه تفريج كروبات، يبدا واحد عنده نقد ويعطيها لصاحب البطاقه، يقول له خذها، وياخذ من هذاك يعطيه من البطاقه رصيد، انت فرجت عليه كربه وقضيت له شغل، احيانا لا يقضى الا بالنقد الا بالكاش. فهذا من التراحم بين الناس، وهذا شيء طيب، لكن صاحب النقد ما يستغلش الموضوع ويطلب الزيادة. بس إذا كان بيقول لك لا يعني والله بيقصوا مني جنيه ولا زوج جنيه في المعاملة المصرفية، من حقه معلش، يقول لك راوني المعاملة هذه اللي بنديرها لك بنعطيك 1000، لكن هم راه لما بنحول من رصيدك بيخصموا مني، والله المهم كان فيه حاجة بينحوها منا، يقدر تعطيه بقدرها لا تزيد. وكان ما اخذهاش اجره على الله، اللي ما اخذهاش العمولة هذه اجره على الله، وكان اخذها معلش من حقه.
1: لا انا بديش مره الحد نقول مرات 50 مرات 100 مره، ويعطيني فيها رصيد فيها فيهاش فوائد.
0: لا كويس، ما دام ما فيهاش فوائد بارك الله فيه، وهذا التاجر الحقيقه الناصح يعين صاحبه، وهذا من التعاون اللي نحطوا الحقيقه التجار انهم يكونوا
1: يعني
0: ما فيهاش لا ما فيهاش بس هو ان شاء الله عند الاجر والثواب. لا ما تخافيش، ما دام انت خذيتي بنفس راس المال مساوي ما فيش باس، وهو ماجور ان شاء الله، هو ماجور اللي يعاون الضعيف.
1: مثلا كان اختي استحقت يعني تاخذ من بطاقه، وبعدين انت ما تسحب تجيبوا لي كاش نفس المبلغ عادي ولا لا؟
0: غير شنو كويس ما فيش باس، غير ماذا بيك الكاش هو الاول تاخذيه. تاخذ الكاش وتعطيها البطاقة، قولها تواني خذيت منك دين 500 ولا 1000، وخذي البطاقة، خذي منها الدين متاعك بالشوية عليك، خذيتهم في نفس اليوم.
1: حتى كان وقتي مثلا هيك إيد بيد،
0: حتى وقتي إيد بيد اللي خذي الأول باهي إيد بيد ما فيش بأس، لكن إذا كان في فارق في الزمن ماذا بيك الكاش هو الأول تقبضيه، وبعتها تعطيها البطاقة قالها تو هذا دين علي، قولها دين علي 500 ولا 1000، بري خذي الدين متاعك، أخذتها في أسبوع في شهر، كل مرة تاخذها بشوي كلها ما فيش باس. راجت لين معاشك ينزل وبعدها اخذتها بالبطاقة، هذا كله الدين يتحمل الزمن، الدين يتحمل الزمن، لكن غير شنو الكاش هو لو تقبضيه باش يتسمى عليك دين، وبعدها الدين يتحمل الزمن. هي مأجورة بتاخذها في أسبوع، بتاخذها في شهر، يقول لك تو ناخذ الشهر الجديد، هذا كله ما فيش باس إن شاء الله.
1: صحيح بارك الله فيك.
0: تفضل الأخ عمران، تفضل.
2: حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
2: عندي سؤال يا شيخ معلش.
0: أيوة تفضل.
2: طبعا أنا موظف في الدولة، وعندي توقف 24 ساعة في يوم بثلاث.
0: إيه.
2: ونفس زملاء يعني. كل توقف أنا فريق. التوقف هذه يبدأ في بعض من الأشخاص يقول لك أنا مروح للحوش، يتغدى الحوش وبيتعشى مثلا وكذا، ولكن هي في القانون ممنوع أن يتروح للحوش قبل الواحد. مثلا تضرب في القاضي في الجامعة وتجي عادي مش مشكلة. أما أنا مثلا يجيني التفتيش يفتش عليا يقول لي وين صاحبك، نقول له مثلا مشي للجامعة مشي كذا، أنا يعني هو مروح للحوش. شنو حكم شخص مشي مرتب هل هو ياكل حرام، وأنا لما غطيت عليه شنو يحكم في ذلك؟
0: هو أولا بالنسبة لهذه أنت ممنوع عليك تجحد الحقيقة يا أخ عمران. لو نجاك أنت بتقول لصاحبك قول لأني مش مسؤول عليك، وكان قال لك باي خل نمشي معلش، يقول لأني لا نقول لك برا لا نقول لك ما تمشيش لأنك أنت مش مديره، تقول لأني لا نقول لك برا ولا عندي عليك سلطان باش نشدك، ولا وفي نفس الوقت أنت مش مسؤول في الدولة باش أنت تراقبه وتمشي تشكي فيه والله غيره. لكن لو جاك بتقول له انت باش ما يقول لك شدتها من وراي، تقول له جاي حد سأل عليك كاني ما نعرفكش وين مشيت، بنقول له الله اعلم، وكان تقول له قلت لي قب ماشي نحوشك بنقول له مشيت لحوشك، وكان ما ماشي بالجامع الجامع وكاني ما نعرفش بنقول له ما نعرفش. لا انت لما تكون صادق معاه صاحبك ما يزعلش منك، فلكن كان انت عارف اروح الحوش ما يجيش يكذب بنادم ويقول له انت لا مشي يصلي، ما نقولش شيء يصلي، كان اطلع وما كلمكش وما تدريش عليه وين، قول الله أعلم. كان ماشي للجامع تعرفها للجامع قول ماشي للجامع، تعرفها ماشي للحوش قول لهم ماشي للحوش، وقول له قول أراوني المعرفة اللي نعرفها سألني حد بنقول. فكان اطلع وما قال لكش انت ما تعرف شيء، وين صاحبك الله أعلم.
2: أي شيخ حكمه هو في حال انه هو روع كذا في المرتب يعني،
0: لا هو حرم عليه، هو ما دام اقول له اقعد ما تطلعش الا داروا له في ظروف معينه للجامع ولا كذا، الزايد كله حرام عليه الا اذا كان مشى استاذن من مديره، مشى اتصل بمديره قال له في اللي عنده عيل مريض، في اللي عنده دواء يجيب فيه، في اللي عنده عيل انظر وين يمشي بيه الدواء ولا القرايه ولا غيره، بالك فيه ما نقدرش نقول احنا هذا بالضروري حرامي، مرات هو متصل بالاداره الفوق يقول لهم عندي يقول برا عندك لذن في الساعة ولا ساعة من زمان من توكا، إذا كان هم واخذ إذن من فوق يبقى دار اللي عليه، وإلا يبقى هو ممنوع عليه لين يمشي يبلغهم يقدر بحل القرشة، يمشي تاني يوم ثلاث أيام يقول مرات توكا الفلانية غبت فيها كذا وعندكم علم، بتقصوا قصوا بتخلوا بعتالي هم بيسامحوا بيقصوا هذا الحلايلي، لكن غير يمشي يهرب هروب يعني يجي يوري وجهه ويهرب هذا حرام عليه، ياكل في مال حرام حتى في أجرة ما وفاش بشغله. لكن انت ما تعاوناش ما تتسترش عليه، وفي نفس الوقت انت مش مسؤول عليه، تمنع من الخروج باش تعاديه وتدير معه مشكله، انت مش مسؤول، قول لي اني مش مسؤول عليك لا نعاونك ولا يلزمني اني نوقف طريقك.
2: الله يرحم والديك.
0: اي والله والديك. ابو محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
3: كيف حالك؟ يلا من شاف
0: ايه
3: وصلت يا ماني مبلع مثلا موعد معين قبل المغرب كذا في يوم ما ينتصف الليل وما نبيهاش في اليوم انتو
0: هو ما يبيهاش والله انت الشاري
3: لا هو ما نبيهاش
0: ايه
3: قال لي عندك لتاني يوم قبل المغرب كان ما نبيهاش السيارة كان لم يخد الفلوس
0: ده
3: انتو
0: ايه
3: المهم كذلك انا تاني يوم بعد ما شفته وكذا وريت علي الناس وطلع ساعة واليوم كلمتها قبل المغرب قلت لها شو لا تسألني بالرد السيارة لأني لا سواني بعد ذلك ورفض أن يردها.
0: خلصت أنت؟
3: إيه خلصت أنا.
0: والله شو بنقول لك تورا، وأنت هو أنت لما قلت له ما نبيهاش قعد الزمن ما كملش ولا لا؟ لا يلزم يردها يبي ولا ما يبيش، كونه هو يلزمك إلزام بالبيع والشراء يبقى هذا اللي ما يخضعش للحكم الشرعي، اللي ما يخضعش للحكم الشرعي ما فيش إلا القاضي يلزمه إلزام، ولكن إذا كان ما عندكش باش تلزمه حرام عليه، هو حرام عليه الحقيقة. فأنت ولهذا الفقهاء ينصوا ويقولوا حتى اللي خاف الزمن يطلع وصاحبه ما شلقاه يشهد، يجيب شهود يقول تعالوا يشهد يا جماعة فلان برد له معاش لقيته والله مسكر علي النقال والله كيت وكيت وعندي معاه موعد اليوم آخر يوم وهو اليوم احني في العصر ولا الظهر معنا الوقت ما كملش أشهد أني راني دورته توا معاش لقيته. فحتى مرات هو هارب قصدا ولا غيره لقيته تاني يوم ولا ثالث يوم يقول نرى عندي عليك شهود من هذاك الوقت معاش نبيها الكهرباء. لكن أنت بالتوصيف اللي قلت أنت بينه وبين ربي هو حرام عليه، إذا كان الوقت ما كملش حرام عليه ويلزم يردها، وكان ما ردهاش شوفوا جماعة القانون كان أنت تقدر تلزمه بالقضاء أو نشكي فيه، وكان هذا
3: يا شيخ
0: هاي.
3: أنا خذيتها خلاص، خذي لما قال لي هيك قلت له ما هي، فهمتني؟
4: رضيت بها وخلاص،
3: رضيت فوق من نفسي
4: أنا. الله غالب، أنت هو حرام عليه، هو حرام عليه، وأنت رضيت بها متاع أمر واقع،
3: أمر واقع،
4: أمر واقع، أنت مظلوم، أنت ما جي البيع صحيح إن شاء الله، وأنت مظلوم لأن أنت المخير في هذا، وأنت مظلوم، فأنت كان هو يوم ما ندم وتاب وجاك صاغر وقال لك راه سمحني، وأنت ما زال عندك رغبة في الرد، رد هلا، وكان أنت استنست بها ومعش بتردها، قول له والله خلاص توي سيدي برا وقبلناها وخلاص، لكن هو ظالم، فأنت بلغ هكي، قول له راوني شديتها الكرهبة لأني مغلوب على أمري وأنت ظالم ونحاسبك يوم القيامة، قول له هكي وخليه، في اللي عنده ضمير مرة الضمير ينبه ويجيك، قول له هكي وخليه، قول له أنت راني أنت الموعد مكملش وأني خليتها راني بالسيف عليا وانت هيك ظالم واني مانيش مسامحك، وخليه كان هو عنده دين وضمير شد رده باهي، وقال لها يوم القيامة ما يريح شيء تحاسبه.
3: بارك الله فيك
4: يا شيخ، الله يبارك في الجميع. الأخ يونس تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور مصطفى.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل.
5: حياك الله وصل الله أيامكم
4: ويحييكم ويعافيكم. حياكم الله وإياكم إن شاء الله.
5: ونسأل الله العزة والكفاف والنصر لخط المسلمين في كل مكان.
4: آمين يا رب العالمين.
5: والله الله إن شاء الله خير، نقول هو بالخدمة تعودنا على زوجاتنا الطيبة، نسأل الله العظيم أن يكون موسم خير وموسم أمطار، وأوضح شهر الأمطار إن شاء الله لغاية بلادها. وإحنا مأمورين والأمر بالمعروف أن الوقت بالذات كثير وديما نتكلموا فيها. حقيقة أنا شفنا الحرارة وشفنا كذا، ويعني فيه إهمال حتى في الدولة حتى مستوى التدريس. يعني الأجهزة التوابل بتاع التشجير ونشوف المناطق شاسعة جدا يعني والأسف قاحلة يعني. أتمنى منك كلمة وأنا أتكلم فيه كم مرة الموضوع هذا، لكن أنا أخذ من الموسم الدراسة وغير أن تغلق التوابل بتاع التشجير غير الأبناء، لأن إحنا محتاجين لكل عمل خير وفيه سائدة وفيه أجل ومتنى أعلم منه في المراضي.
4: إيه باي هذا إن شاء الله،
5: فأنا رب وفقهم بالخير ويهدينا إلى سوى السبيل.
4: إيه والله، إيه والله إن شاء الله.

عندنا الأخ يونس بارك الله فيه ذكر قضية التشجير، لا شك أنا والله هذه من الأمور المهمة والعظيمة في مجتمع، هي بصفة عامة جاءت الآثار تنص بأن من غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان يعني يبقى مأجور ويبقى له صدقة، كل من استظل بظل هذه الشجرة، كل من انتفع بها بأي وجه من الوجوه، وفيه من منافع عامة زي ما نعرف حين تكون هي مصدات للريح، مصدات للغبار، من تلطيف الجو، من تنقيحه، هذه يعني منافع حقيقة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، والله لا يعلم قدر هذه المنافع إلا الله عز وجل، هذه زائدة على اللي نشاهدوه مرات، كم واحد كلي من تمرة والله كلي من كذا والله كذا، فالاهتمام بها والله مطلوب في شتى الأوقات، لا سيما في هذا الوقت اللي احنا فيه، لأن اللي احنا فيه توا الأراضي نسبة كبيرة فيها جرداء من الأشجار، وخاصة بعد بعض ميل بعض الناس لقطع الأشجار سواء لجعلها فحم والله لاكتساح بعض الغابات ولا غيره، فهذا سبب في هذا التعري كما هو معروف، فعليه مثل ما فيه يعني جهود أفسدت الأشجار ينبغي تكون فيه جهود صالحة، ينبغي تكون فيه جهود صالحة لإعمار الأرض والتشجير كما تقدم يحصل فضلها. ونبه الأخ يونس بارك الله فيه الآن اقتراب المدارس، فهذا فيها جانب حتى جانب تربوي، توزيع المدارس الإعدادية والثانوية وغيره وغيره، من زمان لما يطلعوا بهم يبدو رحلة للتشجير هي فيها تنفيس على الطلاب وفيها فرحة وفيها كذا وفيها جانب تربوي، يعلموه جانب من جوانب الإصلاح، معاش ينساها العيل، معاش ينساها، يقول لما طلعنا مع المدرسين وكلنا قداش غرست شجرة وعطونا الأشجار غرسناها وكذا وكذا، ولربما مر بها بعد سنين ويلقاها غابة يقول هذه لزمان أسهمنا في تشجيرها، شجرات غرسناهم، ويبدأ عارفها الجهة اللي شجر فيها، فهذا فيها فائدة للمجتمع وفيها جانب تربوي، بدل العيل فعلا والله بنربوه على النهبة وبنربوه على الفساد، ويشبح في الكبار يتكالبوا على مال الدولة ويتكالبوا على رزق الناس، العيل مرات يعني يحسابه هذا هو الصواب، لكن خلي تجي المدارس يعلموا الصواب النفع للآخرين والتشجير، فهذه الحقيقة هي بادرة طيبة والله، حتى نضم صوتي مع صوت الأخ يونس، ينبغي أن نحن على مستوى المدارس، على مستوى المناطق، على مستوى المساجد، على مستوى كذا، الناس يساهموا بقدر الإمكان فرادة وجماعات في هذا الجانب، جانب الحملات التشجير. نعود لما يتعلق ببعض الأسئلة الأخرى. قال سائل قال هل يجوز للزوجة أن ترفض الحديث مع زوجها أو تسيء إليه أمام أهله عند الغضب؟ طبعا هذه من السلوكيات السيئة، من السلوكيات السيئة، هو طبعا السلوك السيء يكون من الرجل يكون من المرأة، وتهذيب السلوك هذا من أهم أسباب نجاح الأسرة راه، أما يعني يتزوج الرجل المرأة ويبدو أمام صغارهم يتعاركوا ويتخاصموا، هذا هو سبب في شتات العائلة وسبب في دمار حتى الجانب النفسي للأبناء، لأن الإبن لما يشبح أبوه هم يتعاركوا راه وتبقى عنده أزمة نفسية، يمكن الجماعة المتخصصين في علم التربية والنفس أعلم منا بهذا الأثر السيء. لكن على كل حال الزوج ما يعني ما لا يقاطع زوجته، نسمعوا ببعض الأزواج يبقى مقاطع زوجته، يبدو زي الصغيرة في الحوش، زي الصغار الصغيرين لما يتعاركوا هذا معش يكلم هذا معش يكلم هذا، معقولة زوج ينزل لمنزل تعيل يلعب في الشارع يقول معش يكلم في زوجته، يخش يأكل ويشرب ويطلع معش يكلمها، والله هي تنزل منزلة العيل اللي يلعب في الشارع تبدأ في حوشها معاش تتكلم في زوجها، وتبدأ يعني تمثلها في دور الزعلانة وتقعد بالشهور الأيام معاش تتكلم فيه، تلوح له في حاجة تلويح، تمثله في دور الأطفال، هذا ما يليق شراه بزوج زوجة، والله الزوجة يعني زي ما قال السائل هني تسيء لزوجها أمام أهله. طبعا ما جايين مع جانب واحد، حتى الراجل ما يصحش يهين زوجته أمام أهله والله أمام أهلها،
حتى هي ما يصح لهاش ترفع صوتها وتهينه تسيء لزوجها أمام أهله. يعني إن كان في أهله أمه وأبوه وغيره تبدأ ترفع في صوتها وتخاصم فيه، هي حتى بروحك أنت بروحك ما تخاصمشي بالفجور، مش لبين تجيها أمام أهله قدام أمه وأبوه وخوته وتبدأ تهيني فيه وتبدأ ترفع حسك وتبقى غاضبة كما ذكر السؤال، أتمثلي في دور الغضب. هذا ما في الغالب الأسرة ما تستمرش الحياة الزوجية في هذا الجو السيء، فلا بد أن الزوجة والزوج يتحلوا يكون كل منهما عند حليم. وربي سبحانه وتعالى قال والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، يعني كظم الغيظ عبادة، حتى اللي فيه سبب يثير نقول إحنا عصابه والله كذا، حاول تكظم غيظك وتتقي الله سبحانه وتعالى سواء كان في الرجل أو المرأة. إذن هذا هو السؤال، ركز على رفض الحديث. رفض الحديث تراه من الزوج ومن الزوجة، هذا أسلوب أطفال. أما يبقى هو يقول أنا ما عادش نكلمها بالشهور وهي الله تقول ما عادش نكلمها، هذا ما يستقيمش الحال. ثم ذكر قال ما حكم من ينشر مشكلاته الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي طلبا للتعاطف؟ هذا سؤال غريب. من ينشر المشكلات الزوجية، قال ينشر المشكلات الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا؟ قال طلبا للتعاطف، يبي يتعاطف معاه وفي يدور في حل. هذا ما يجيش، هذه حيلة العاجز، وعليه لا الإنسان يحير، نسأل الله العافية. نعم يعني يمشي انت قاعد فيها من الدنيا ما طلعتش منها باش تمشي للوسائل المختلفة هذه، أمشي تلقى العقلاء من الناس، امشي تلقى إمام الجامع وتلقى المدرس، وتمشي للمؤسسات التعليمية تلقى فيها المؤسسات الشرعية تلقى فيها ناس، امشي أسألهم على مشكلتك يرشدوك ويعطوك الصواب وتلقى حتى الرجل المجرب الحكيم في المنطقة متاعك، حتى مش متعلم حين علوم شرعية غر هو، تلقى حكيم ورجل عاقل وكبير في السن

0: دخلت على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت وتشكي، فطاحت في مجموعة من المنظمات الفاسدة بدو يذكروا لها في صفات عامة في الرجال، يقول لها فيه كيت وكيت، هي تقول نعم فيه كيت. المهم الأوصاف الغالبة أنها تكون في الرجال يقول يسألوا فيها، لما قالوا هكي قالوا لها هذا عندنا وصفوه بوصف مهوش طيب، وصفوه بوصف مهوش طيب. طبعا هي تبي العلاج الآن، لما تبي العلاج قالوا لها علاج قولي لا وبس، وين ما يقول لك الحاجة قولي لا، قالها تو يتصلح. وهم الشياطين هذا ما راوا، في منظمات تخدم عليه الانترنت هذا في فساد المجتمعات المسلمة. وفعلا المرأة هذه مشت بطريقتهم الآن في أرض الواقع، لأن هي مسألة واقعية الحقيقة، ما ندري عليهم تموا إجراءات الطلاق ولا ما تموها إجراءات الطلاق، وصلوها للطلاق مع أن هي أمور عادية جدا، حياة اجتماعية عادية، لكن هي خشت على الأشياء هذه وبدت تطرح في أمورها، وبدوا هم محسوب يرشدوها، ضروها وضلوها وضيعوا عليها أسرتها وفككوا هالأسرة هذه. فالمسلم يكون مفروض أرقى من أنه هو يحط مشكلته الاجتماعية في بحر من الأفكار اللي ما يندر عليهم حتى مسلمين ولا غير مسلمين اللي تو يكلموا فيه. رقم الأخت سميرة، تفضلي.
1: عليكم.
0: تفضلي.
1: نسيت مسألتك الشيخ عن $2000 هدية.
0: إيه.
1: شني حلالها شني حرام.
0: لا لا، الفقهاء نصوا على منعها، فالآن ما يصح لكش أنك أنت تقدمي فيهم.
1: أيوة. هي أي
0: نعم. نعم نعم نعم أيوة.
1: لا شكرا لك.
0: عفوا عفوا تفضلي. قال السائل الآخر، قال هل يجوز للوالدين تفضيل أحد الأبناء في الهدايا والعطايا؟ طبعا هذا أمر خطير جدا، ما يفضلوا ومش، ولهذا نص العلماء قالوا حتى ولو كان صغار أطفال صغيرين قاعدين، قال لو أن قبل صبي لابد من الآخر يعوض نفس الشيء، لو أن كبروا شوية بدو يعرف الفلوس اللي أعطاها دينار أو درهم لابد يعطي الآخر دينار أو درهم، أعطيتها لعبة لابد تعطي الآخر، وحتى يكبر. هذا هو تكلموا على الصغار الصغيرين اللي ما يعرفوش، فما قال حتى ولو كان كبار رجال بصغارهم، البو ما يفضلش واحد على واحد، لأنها تورث نفس، لأنها فطرة واحدة، اللي يخلي الغيرة تحصل بين الأطفال اللي قاعدين مرات هم يمردوا وراه وقاعدين كيف يتعلموا في المشي صغار صغيرين، تفضل واحد على واحد تبدأ الغيرة بينهم، تبدأ العداوة من هذاك الوقت. ولذلك احنا نرى في مجتمعنا بعض العداوات بين الإخوة هي راه مغروسة قديما من تربية الوالدين، راه تلقى بعض الإخوة من أشد الأعداء فيما بينهم العلاقة، ما هيش طيبة بكل. السبب أحيانا هي كابرة بينهم بسبب سوء تصرف الوالدين، يفضلوا في واحد على واحد ويغروا في واحد على واحد ويضربوا به في المثل كره صاحبه أو خوف ولا أخته ولا غيره ولا غيره، فهذا راه شيء سيء جدا جدا. وكذلك كان هم كبار، واحد يعطي لي واحد سيارة، واحد ما يعطيش، واحد يعطيه بيت، واحد ما يعطيش يعطيه أرض، واحد ما يعطيش ينقلب إلى عدو ليه. ولهذا احنا نهينا عن هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لما جاء قال النبي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية لولده دون أن يعطي الآخر، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك غيره من الأبناء في معنى الحديث؟ قال له عندي، أعطيتهم كلهم؟ قال له لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري. وذكرت بعض الروايات أن هذا من الجور، والجور ظلم، فلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ورد الرجل العطية ردها. فما جيش أم تعطي لأبناء دون أبناء، والله أب يهب في بيوت والله أرض لواحد ويعطي البقية والبقية ما يعطيهمش، نقول يعطيهم كلهم، يكلهم ما تعطيهمش خليه باسم البو، وكان مات يقسموه ميراث بينهم بالسوية، أو يعطيهم كلهم. الأخ نور الدين تفضل. الأخ نور الدين تفضل.
2: نعم نعم،
0: أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: لا عندي سؤال شيخ، أنا عادة مفتين في يوم الاثنين مرتين صحيح، لكن البارح ما كنت في

0: ولكن انا قاعد صايم اليوم، قاعد صايم انا مكمل والله نفطر
1: هو
0: انا متعود.
1: نعم هو الحق تبية النية لابد من الليل تبية النية، لكن نظرا لكون بعض الفقهاء قالوا ممكن تنعقد النية حتى في الصباح، انت بتمشي على هذا الوجه وتتم صومك، يعني هذا وجه من الوجوه لا بأس، لكن في من جديد النية محلها الليل، وخاصة هذا حتى في صلاة صيام الفرض في رمضان اللي ما عقدش النية من الليل يقضي حتى رمضان يقضى، وكذلك النافلة. لكن فيه من قال بهذا، فأنت إذا كان أنت توماسك قعد وبتستمر على هذه النية إن شاء الله ربي يتقبل منك.
0: بارك الله فيك، شكرا.
1: عفو، تفضل. قال السائل الآخر، قال تفضل تفضل تفضل من الاسم الكريم الأخ فرج، تفضل. أهلا وسهلا، تفضل يا أخ فرج.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: هل يا شيخ عندي سؤالي، هل يجوز المرأة تغسل جوزها بحالة وفاة؟
1: نعم نعم سمعتك به، حاضر.
2: سمعت الإجابة،
1: سمعت السؤال. نعم
2: باهي، جاوبنا
1: باهي. عندك سؤال تاني حضرتك؟ هو الأخ نجيب. أيوة الأخ نجيب، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: إيجاز يا شيخ صلاة قيام الليل هل تجوز جماعة؟
1: حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عبد الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: حياك الله شيخ بيان.
1: الله يبارك فيك.
4: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
1: أي والله، وإياكم إن شاء الله.
4: الله يكرم جميع حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين آمين.
4: قلت لك يا شيخ تبي نسألك على برنامج الدفع بتاع الكهرباء.
1: إيه.
4: خاطي الشركة في برنامج بتاع البيانة، مش عارف واحد من الأصدقاء قال لي هذا أساس إن دار الإفتاء عندها فتوى يعني بالعدم يعني مثلا فيها مشكلة، يعني لا يجوز ده مش عارف شركة بيانة لأن فيها ربا ما ربا ولا حاجة زيادة ولا مش عارف.
1: والله
4: مش عارف انتوا عندكم كلام بهذا الموضوع ولا لا؟
1: والله يا اخي عبد الله الحق ما عنديش خلفيه عليه، الحق ما عنديش خلفيه، فالله اعلم. نجاوبك من الان، الله اعلم، ما عنديش خلفيه.
4: ده وحاجه اخرى.
1: إيه؟
4: اليوم جيتني بندفع للكهرباء قالوا لي مسكرين، قالوا لي لك في محل بتاع مواد غذائيه عنده حتى تقدر تدفع عنده.
1: شنو عنده؟
4: عند ال كيف الماكينه بتاع البطاقات هذه عنده.
1: ايه نعم نعم.
4: قال لي هذه خاصه بالنفس بالدفع. شو قلت له شنو موضوعها وكذا، شو قال لي ناخذه في عموله 2 دينار.
1: صاحب الدكان هو؟
4: ايه صاحب المحل، عموله بتاع، قال لي عموله بتاع البطاقه.
1: نعم. والله هو اسمع، كان هو مخول من جهة هذه من الكهرباء، وهو نظرا باش يحول لك فلوسك بياخذ منك، ان شاء الله ما فيش باس في محيط المبدا. ايه يعني ان شاء الله محيط المبدا، ولكن هي تو احنا في وقت بدت في حاجه اسمها العقود المركبه، تو في ظهر الحال هيك الراجل بيقضي لك شغل بياخذ اجره، المخداش ما فيش استبدال مال بمال، فإذا كان ما بانتش إلا أخرى شرعية إن شاء الله ما فيش بأس، لكن كان يوم ما تبين أن وراء العقد هذا عقود مركبة ونقول إحنا فيه استبدال نقد بنقد وأرصدة وغيرها، يبقى معتلي هذاك الله أعلم، لكن من حيث المبلغ هيك إن شاء الله ما فيش بأس.
4: أنا بعد ما دويت لشيخ قلت له على أساس شنو لبيك تشوفي تبدا تطلع حتى الرصيد في رصيد، قال لي لا لا ما طلعش رصيد، قال لي أنا أسحب لك بالبطاقة وناخذ عمولة، قال لي العمولة أنا بتاع الماكينة 2 دينار.
1: ما هو زي ما قلت لك، إذا كان هو عاطينا رقم يصب في حساب الشركة طول، غير هو يعني أجرة بياخذ منك وبيفتح حسابهم هم ويصب في حسابهم طول، يبقى هني ما فيش بأس. ولكن إذا كان هي في أمور خفية ما نعرفوهاش، بيصب هو في حسابه وبالتالي بيعطيهم الأقل ولا الأكثر، بتترتب عليها أمور ربوية تانية، هذيك الله أعلم. لكن إذا كان هو غير مجرد أجرة هذه ان شاء الله ما فيهاش بس.
4: ماشي بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. الاخ علي تفضل.
5: السلام عليكم. صوتك.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
5: والله عندنا تنفيذ.
1: تفضل.
5: سؤال هو مدى وقت الصلاة مرة واحدة بيعطس فيشد العطسة بتاعها وحدها ولا لمست العطسة وفي نفس الوقت يقول الحمد لله. أنا واحدة ما شاء الله أنا عادة ديما بيعطس يقول الحمد لله هل يجوز لما يقولها هو يصلي ولا لا؟ الحاجة الثانية كان هو وقت المرض اللي هو رفع الأذان في
1: رفع الأذان
5: نعم ربي يعاونكم ان شاء
1: أيوة
5: الله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حاضر. لو عدنا لسؤال اخ فرج قال لي هل يجوز للمرأة ان تغسل زوجها بعد وفاته؟ نعم يا اخ فرج هذا من الجائز بل هي مقدمة الزوجة مقدمة في التغسيل. تكلم الفقهاء على هذا الباب أن الزوج هو أولى بزوجته في تغسيلها والزوجة هي أولى بتغسيل زوجها هذا من حيث الأولوية. ولهذا ذكروا أن من المرأة التي غسلت زوجها مثل أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي قالوا التي غسلت أبا بكر الصديق مع أن وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاته رضي الله عنه كان جموع الصحابة كبار الصحابة موجودين عمر وعلي وعموم الصحابة كانوا موجودين في وفاة أبو بكر رضي الله عنه ومع ذلك غسلته زوجته أسماء بنت عميس. ويروى كذلك أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته. ومما يروى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روي عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه لعلمها بفضل ذلك بأنها مقدمة. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غسله الصحابة رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها فإذا تأخرت المرأة يأتي بعد ذلك الأولويات تأتي الأولويات الأخرى العصبة في تغسيل الزوج الأقرب فالأقرب ابنه وابن ابنه وابوه وبعدها الإخوة وابناء الأخ وابناء العمومة وهكذا إلى أن يأتي عموم المسلمين. أما ما يتعلق بالأخ نجيب تكلم على صلاة الليل نعم هي لو صلوها جماعة من الجائز غير ما تكونش في مكان مشتهر ومكان معلوم لأن المكان المشتهر والمعلوم وغيره هذه خاصية بالتراويح في رمضان لكن واحد صلى في حوشة وصلى معه واحد من صغاره ولا زوجته ولا غيره معلش ما فيش بأس. لكن المكان المشتهر والإعلان بها وغيره هذه ما تكون للتراويح في رمضان فقط. الأخ علي ذكر العطاس. العطاس ما يضرش في الصلاة إنما الذي يمرنا بكتمه يا أخ علي هو التتاؤب لأن التتاؤب من الشيطان أعاذنا الله من الشيطان. فإذا كان الإنسان حضر التتاؤب نعم هو الذي يرد التتاؤب ما استطاع كان يقدر لازم يطبق بين شفتيه عند التتاؤب وكان ما قدرش غلبه التتاؤب غلب الإنسان يحط إيده ولا كمها على فمه وما يخليش فمه مفتوح وما يدير الصوت حتى في الصلاة ولا غير الصلاة لأن بعض الناس يفتح في فمه وفي بعض الناس شبه بعض الناس بيصدر في صوت كعواء الكلب أكرمكم الله لما يتاوب طبعا هذا فيه دم باش الإنسان يتركه هذه التشبيهات المذمومة باش فيها يعني نقول احنا دم لهذه الصورة تحمل الإنسان على تركها لما يقول يتاوب يصدر في صوت كعواء الكلب، ولما يفتح فمه ذكروا من الأضرار أنه هو قد يدخل من الشيطان ويضحك على الشيطان. لكن العطاس لا، العطاس ما هوش مذموم، يعني يعطس سواء في الصلاة ولا غير الصلاة، ما يتصنعش الإنسان العطاس، ولو حضر مش مطالب بكتم العطاس. والحمد والذكر هذا في خارج الصلاة، أما في الصلاة ما نعرفش أن العطس يعني يقوم بالحمد أو أنه يشمت في الصلاة. ما يتعلق بملاحظتك إن شاء الله نوقض عليها الجماعة إذ ذكرنا بإذن الله عز وجل. السائل آخر هني سأل، نعم باهي، قال حكم الزوج اللي ينشغل بهاتفه طوال وجوده مع زوجته وأطفاله، هذه آفة والعياذ بالله. إن قال في مصلحة عظيمة وهو وسيلة التواصل، والإنترنت وهالصفحات فيها منافع في قضية العلوم والأخبار المفيدة، لكن فيه كذلك تضيع للوقت، فيه لغو هلبة، فيه فساد كبير في الزمن. ولهذا اللي يبقى يعني يتبع في الفيس ويتبع في الصفحات تلقاه ليل ونهار، هذا مضيع وقته ومضيع وقت الناس. وهذا اللي يسأل عليه قال مشغول عن زوجته وعن أطفاله، نقول هذه حال مذمومة. لكن كونك أنت استعملت الهاتف فيما هو في مصلحة، اطلعت على آخر الأخبار من حين لآخر، عندك مشاركة في شيء فيه فائدة، معلش شيء، لكن غالبا بتعلق على كل كبيرة وصغيرة، وبينشر في الأخبار الكاذبة، ويبقى يعني يعين في الشر على الشر، فهذا كله من الفساد. ولو حتى ما ينشر شيء، غر طول النهار عشية وليل ابتلوا به حتى نساء، تلقى رجال ونساء شادة النقال وتتصفحوا بس ماشية كأنها يعني خارجة من الدنيا، كأنها مهوش من العقلاء، خارج من دائرة المخاطبة العقلاء في الدنيا، ماشي يصفح حكي، ماشي هاي مبروحة وماشي. هذا مرض رأو الاكثار منها، ما ينبغيش الإنسان أنه يعني يقع فيه. آخر سؤال لعل نختم به إن شاء الله، قال هل يجوز للزوجة أن تطالب بالطلاق بسبب الإهمال؟ نقول لها لو كان فيه مضرة، لو كان فيه مضرة من الزوج الشرع جوز لها أن تطالب بالطلاق، لكن احنا نقول لها أصبري بقدر الإمكان خير، فالصبر على سوء الرجل أفضل من الطلاق، فتوازن المرأة. لو كان قدرت المرأة تقوم بإصلاح، تجيب حد من أهله وحد من أهلها هي ويناقشوا الموضوع، ولو كان ما لقاش من أهله حتى حد براني يكون يحترمه كذا ويناقشوا الموضوع يتصلح، هذا أفضل. لو ما لقيتش أو حتى لقيته ما باش يستجيب، إذا كان أمر ما يتعلقش بدينها، ما يبيش يحملها على ترك العبادة وما فيهاش قتل، غير كونه يأكل منها في الفلوس وكونه شحيح وغيره، الصبرها عليه أفضل، خاصة كان يبدو عندها أطفال. يعني قلة الطلاق خير، تربي صغارها وتحاسبها يوم القيامة، يوم القيامة تحاسبها على كل كبيرة وصغيرة. وكان هي ما قدرش تصبر، والله هو يخش في أمور ما لا يمكن الصبر عليها، زي المحرمات، يبيها تناول الخمر ولا تعاون عليه ولا تسرق، والله مثلا خلاص هي فدت ومظلومة معش قدرت، هذا ما فيش بأس، ترفع أمرها القاضي وتطلق بالضرر، ويعني وما تميلش لحلول أخرى يعني غير شرعية. فهذا ما يتعلق إذن بهذه الأسئلة، تبقى لعل بعض الأسئلة الأخرى إلى فرصة أخرى إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم ويعفو عنا جميعا، وأن يصلح العباد والبلاد، وأن يؤلف بيننا جميعا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا، أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قالوا ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئاً ومعتمداً على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطاً ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء احنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا ابوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد؟ وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابهم، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوائج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وإذلك فإن يحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: سؤال أول شيخ نسأل عليه: مكان صندوق الزكاة؟
3: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم، تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
2: تقريبا تبع بوسليم.
3: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
5: حتى أجنبية يعني،
3: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان، بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
5: تسمع بي يا شيخ؟
3: نسمع فيك.
5: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
3: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
2: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
3: آمين يا رب.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
7: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
8: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، ورقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على الموقع عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وأيضا على عبر قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال بارك الله فيكم: نرجو من فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله التوجيه حول ما صدر عن الحكومة بالقبض على خلية إرهابية من 5 أشخاص متهمون بجرائم قصف محطات الكهرباء وخزانات الوقود في الزاوية وطرابلس، وأيضا تزايد الأزمات في القطاع الصحي والتعليمي وتهديد النقابات باعتصام مفتوح بسبب التظلم في الأجور، وأخيرا استمرار القتل في سجون حفتر والأعداد غير معروفة مع صمت المنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان. تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين جميعا أن يدفعوا العدو عن أنفسهم وعن حرماتهم وعن إخوانهم، وأن لا يستسلموا لهم، وأن يقاتلوهم كما يقاتلونهم. الله تبارك
0: 90.9

برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة. أعوذ

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يترك.

0: الصلاة في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين

0: إجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا
3: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: شيخنا سؤال ثاني، يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
5: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا إما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
4: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
5: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده في حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول للقاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عند ديانة وعند تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
4: يتصالحوا
5: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عند الزايد يعطيه بالمال وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء الأباء والأمهات وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة يعني كما نعلم أن الاشتراطات يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرنبيول معروفة مثلاً يطلق عليه الجرنبيول، مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيلي أو حاجة زي هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه يعني من قطعتين أو يعني الجيلي هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال ولبس السروال. هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض أو زور الحيض أو معك من 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة خاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعين الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا وعليه. فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة، الزي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبغى ان نركزوا على مسألة ان احنا كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة اي لباس تريد ان تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف. وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جيدا، يعني الإنسان يعني الإنسان لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، ما نقولش هو صغير وقاعد صغير وما زال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره، لا راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها يعني فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا بابي أولى. قلنا إحنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها، يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط، إذا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها، حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله، وشرع الله فيه يسر يعني لم نطالب بأشياء يعني ما قلت لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش ينبغي أن تبقى في البيت وكذا، لا تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا لجميع جسدها، ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. الأمر الثاني، الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد، هذا طبعا لا يجوز، هذا ليس حجاب يا جماعة الخير. الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص، لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين يعني لما يكون غليظ كلمة غليظ احنا مش نقول لا كيف بتبسى الصوف في الصيف ونو كذا يعني معناها غير يعني غير شفاف لا يبين ما تحت الثوب، الثوب اللي بتلبسه هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد، ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما أي شيء يعني يدخل في الزينة هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره يعني هي مش ماشية تستعرض يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله، أنت طالعة لقضاء حوائجك فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض فضفاض معناه يعني واسع لا غير ما هوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين معفن ما عدا الوجه والكفين وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف، هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا فيه قدامنا. فالنصيحة يعني لأولياء الأمور أيها الآب وأيها الأم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية يعني من كن هم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب، مفروض يكون جلباب. وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم، ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن. يعني قلنا المذهب الجمهور أن هو مذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد، ما يبانش منه إلا الوجه والكفين، وخاصة في العموم نتكلموا. إحنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تسترى، لأن المطلوب منك أنت ماشية، يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري وبتتعلمي علم نافع تنفع به نفسك وتنفع به بلدك، مش ماشي بتستعرض. يقول كلام موجه كذلك لمنه؟ للمدرسات. الموجه كلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني انت ماشية بكامل الزينة متاعك ولا ماشية مديرة مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين وموظفين او كذا وإلى آخره، وحتى في الشارع انت اصلا انت لمن تتزيني؟ لمن تضري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحني. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق، وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا، لفظة الشبانيك هذه لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أمامه ما فيش بس، لو طلعت متبرجة أمامه ما فيش بس، محارم يعني. لكن الشارع طالعة متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أي من صعبش عليك، يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك، يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وإنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ إنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي زانية، فهي كذا، وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب الانتباه، أن الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم؟ يعني ينبغي هذه مسألة ما بتمر احنا كشعب، يعني بالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى بآراء الناس اللي يجوا لليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا راهو ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي. يعني حتى ولا قصدي من ينظر، التقي مش حينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصره، لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصلين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب الحديث يجر بعضها مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف، يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشاب، لكن ما كيجا إيش ندرت أنت ولا متعطرة بزينة؟ يعني روايح تمشي من ممر تشم فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممر تلقاها كلها روايح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. هذا نتكلم ونكون واقعيين، وهذا عايشين ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الآباء وزي ما حتى مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول الجليه، لا الجليه هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة معاه يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، رأى ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة أن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة يقول لها ممنوع عليك لهم فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما عندكس لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول في كلام هذا بره يا جماعة الخير، وخش المحلات بتاع زي المدرسة الجلية فيه اللي يعني يعني كأن جاكة عادية جاء يعني يا دوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب معامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين تجيك حد يقول خيطين الجليه ما يكونش على هيئة جلباب، انت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني انت لما تجيك انت خياطة تجيك تقولك والله فصيل الجلي لبنتي وكذا، مهما شرعتك فيه مليون، اذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة جلباب المفروض ما تخيطيش، لانك انت بتساعدي على نشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل أمرا معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة، كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس. توا الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ، يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص، يعني توصل صف سادس تقرأ صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العادية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن تكون فيه توجيه بهذا الأمر وتعاون على البر والتقوى. هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد ولي أمر يقول لا والله المدرسة طالبة كراهو، احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقول كلامة تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وإن كان فهو شاذ والشاذ لا يقاس عليه، ويمكن حتى يعني يواجه هذا، ولو تشكيفية لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقوله احنا، يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا، ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه، ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأب غير موجود الأم موجودة، هذا له لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة. يعني فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني حتى الناس اللي خيطوا، حتى لما تخيط راهم شارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة، وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرا، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه لله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، يا فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخص لنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر، واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. وهو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتين، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك، يعني بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا أنت غير شوف روحك، وأنت أصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم، صح،
2: وهو
1: صح.
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا كده، عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، لأن بأن الإنسان رأوا عنده مصلحة شخصية مش يحصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا.
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال نعم يرتهاش الناس هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر واهل الكفر واهل الفسوخ ايضا احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا كذا في مصلحه كذا عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها صفقه الفلانيه وعنده فيها كذا فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني فهو قال لهم ما عنديش فيها ادنى مصالح حتى اخف مصالح اللي هي الاجره ولا كذا ولا مبلغ معين ما عنديش فيها اي مصلحه يعني تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه هو بيحصل فائدة منه يعني دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراهم أنا لا أسألكم عليه أجرا راه نمر بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والربا
2: نعم
1: تنصح واحد تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرات فيها حرام يقول لك أوه حسدني فلوس واحد حسيت
2: نعم كثيرا ما الناس لما جت من الحمص استورد وغيره يقول لك لا كده عندهم شركه
1: صحيح هذه الفتوى
2: نعم
1: صدرت من دار نعم
2: لعل عندي شركه هذا على شتف اللحم الفلاني انتم منعتوا لي ما هذه كلها نفسها في الامور الصحيه ونفسها في الامور غيرها فهو قال لهم يعني ما يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا ومش معي ذلك انه يعني ما يطلبش في يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى منكم انتم لا اريد شيئا لان الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر الدعاة الى الله جل وعلا ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه وبما أن أجر على رب العالمين أن يمن بكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أني متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة
2: نعم هي التقوى في مضمونة بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى بأن يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر هذه هو مضمون التقوى أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها دي ما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر فهي التقوى لها مراحل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق فلذلك احنا لما نجول كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات والتعريفات كلها قريبة من بعضها يعني بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا
1: كلهم نفس المعنى
2: نعم كلهم قراب من بعضهم وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجتنب بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
1: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. يعني عمر بن الخطاب لما سأل أبوي بن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
1: يعني شيخنا معناه التقي مش ضروري معناه يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه. المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور، ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيط ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تخطب أن تدفي في 20 و30 تجارة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة، تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يد الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
1: يعني حتى لو نعم يحذر
2: نعم كل ما يقدم عليه من قول وفعل. والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغائر الأمور. أيضا سألت شيخ المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور 5 ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يضر بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه دليل من القرآن على ذلك، إذن الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
1: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب. يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبدوا الله واتقوه، وما ذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، وهم يعني يرجون أن ترتفع عباداتهم وتوصلهم هذه العبادات إلى درجة التقوى. وفي حتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال لهم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره. وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بيّنت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبيّنت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى في حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ورب قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف للمتقين حتى عندهم صفات. يعني نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل تنفع شيخنا هنا التقوى؟
2: لا هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو هذا ليس متقي لله.
1: أنا شيني وأنت شيني مرة
2: لا لا مرة يخدم. هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لابد من خمسة أمور، فلابد من تحقيق هذه الخمسة حتى يعني إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، ولكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟

0: وما صح من السنة لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم: كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا.
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهد من أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. يعني أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس. يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، ولا ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر، سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده، يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات، ومثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وهذه أركان الإيمان الستة. وقال الله جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين،

0: هم يؤمنون بالغيب. الصفة الثانية هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، وما يبداش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة
1: مصيبة.
0: يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات، بعد ما ذكر المتصدمة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخر آخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج، ربي قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: خشيون.
0: وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط يا
0: نعم.
1: شيخنا، ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شن أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
0: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح،
0: يعني نسرح ونبدأ
1: يبدأ يفكر في
0: نفكر
1: أمور الدنيا، مش عارف يعني.
0: نعم نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عن هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
0: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة إنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص،
0: لا، هو والإنسان
1: خش
0: لابد
1: يتحرك ويقول
0: أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم،
1: يعني شيخنا هيك
0: اقرا هذا الدعاء. نعم،
1: انه يقرا التفسير.
0: نعم، والايات كل مره يقرا سوره جديده، ما يقراش نفس السوره ديما الكوثر وديما الاخلاص، نفس السور ماشي فيه. انك لما تبدا في نفس السوره تبدا تقرا
1: عادة
0: فيها هي، ما
1: شبه
0: تنديش نفسك، لكن لما كل مره تبدا سوره جديده وقاري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. اما وايضا من الامور ان يستحضر انه واقف بين يدي الله جل وعلا. يعني نقول صلي صلاه المودع، عندما يتذكر المسلم ان الله مطلع على العبد، وان الله يسمع كلامه، وان الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا انت يعني يكون هذا سبب من اسباب الخشوع. ايضا لما ابدا الصلاه توضا باتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع ان هي قبل الصلاه ثم ما تبداش تفكر فيه انت. ايضا لما تبي الانسان يبتعد عن المعاصي، هذا سبب من اسباب الخشوع، لان الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر، ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا. الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة. هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات ودوشة زنبك،
1: يعني يبتعد، يختار أكثر مكان،
0: يختار مكان هادي، يبعيد على الأجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء. الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. صحيح. اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجاهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا، ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع سجوده، ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش. السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج. هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه، واجلس بهدوء وركز، عارف نفس أني الصلاة هذه بنخشع فيها وشات، مش جي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، متفكرش في مسألة الخشوع. لا، قبل صلاة دقيقتين انك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا، وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راهو يجيب الشو بتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود. كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني، أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين. يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي، بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة. فهذا المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة، زي ما ذكرنا ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات، أنهم يعني يحافظون على الصلاة. المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن رأوا المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف، زمنه منع الخير. وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين. فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم. شيخ،
0: إن الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا، اللي هي بعد ما ذكر الصلاة، قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى. يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف، والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع مثلا ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة. الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا كل 40 شاة، في الزروع في بعض من في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الأبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله، ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كان في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله يعني
1: جزء بسيط من
0: بسيط جدا جدا جدا. يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربيه وغيرها يدفع ضرائب 10% 20%، فاحنا نتكلم روع لربع العشر من الاموال.
1: نعم
0: ربع العشر، مش 10% وكذا كذا، لا لا. يعني المساله يعني في بخل من الناس، وربي قال قل لو انتم تملكون خزائن رحمتي ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها،
0: الله امتن على المسلمين ولم يسالهم ان ينفقوا الاموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال. يعني نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار، الربع دينار ربع،
0: اي نعم، اي يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، والأربعين ألف ألف، والمئة ألف 2500.
1: سبحان الله.
0: يعني أي مبلغ نقسم عليه 40، أي مبلغ تقسيم 40، هذا هو الزكاة بالنسبة لزكاة المال والذهب والفضة، أي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء الى كل ان يعني الاديان، ان دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. يعني اساس دعوه الانبياء هي دعوه واحده، هي توحيد الله جل وعلا، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الانبياء كلهم اخوه والمؤمنون اخوه، وهذه الصفه فهي يعني مدح وثناء على كل من امن، سواء من اهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله، ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا. لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين وكذا، الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن، هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة، فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان، بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب، لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، حتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة، هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
0: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة، سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى. يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة ومنبعها الأول كان يعني يعني يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان يعني وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عنداش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بين الأمور وبين حقائقها وحقيقة الدين، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني. وهذا تميزت به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوفوا بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف على الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر. هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا لا لا، الرسائل رسائل الله جل وعلا،
1: كل شيء في مصلحة،
0: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا، وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من النظام، يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخل يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح، والتصور واضح، والعمق واضح، والشمولية واضحة. عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول، أن نعبد الله، يعني وهذه عبادة الله. هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر. هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوفه إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول، فلذلك لابد من طاعة الرسول، لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غير مسور بالجمع بين هذه الأمور، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
1: جزء تبارك
0: نعم اي نعم حي جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني خمس مرات، وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه.
1: شيخ، هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
0: نعم، أحد هذه الأمور أن بداية العصيان وبداية الذنوب، وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم صلم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة، المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء، حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0. عندنا أولا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. هذا سائل يقول: ما حكم من يصلي ولكنه لا يشعر بخشوع في صلاته، وهل تقبل صلاته؟ أنقول أولا، قال: ما حكم من يصلي ولكنه لا يشعر بخشوع من صلاته؟ الصلاة في حد ذاتها بقصد الامتثال يتاب عليه الإنسان، يصلي بقصد الامتثال لله سبحانه وتعالى ابتداء، ثم بعد ذلك يحاول أن يحقق ما هو مطلوب في صلاته. ومن أهم هذه الأشياء، كما سأل السائل، ذكر قضية الخشوع. الله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المصلي أن الناس تصلي، ومن الناس من يكتب له عشر الصلاة، ومنهم من يكتب له تسع الصلاة، ومنهم من يكتب له ثمن الصلاة، إلى غير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاءت نصوص أخرى بأن الإنسان المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، يعني ليس له من أجر يتاب عليه من في الصلاة إلا بقدر ما عقل منها، بقدر ما حضر فيها عقله. ولكن ابتداء عليه أن يقصد الامتثال في إقامة الصلاة، امتثال لله عز وجل، حتى يتاب على الحد الأدنى، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في إدراك هذا الأجر. وكونه لا يشعر بهذا، طبعا الفقهاء نصوا على أن الإنسان يحاول أن يفرغ نفسه بقدر الإمكان، ولهذا نهينا عن الصلاة والإنسان مشغول البال بأي شيء من الأشياء، كأن إذا حضر الطعام يقول: أقدم الطعام قبل الأكل، قبل الصلاة، حتى لا تنشغل بالتفكير في الطعام في خلال الصلاة. نعم، عندنا أخ عماد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: مثل كشيخ كان عندي بوي.
1: إيه. نعم، الأخ إبراهيم، تفضل.
3: السلام عليكم شيخ النفاتي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: حياك الله شيخ النفاتي، نفع الله بعلمك إن شاء الله.
1: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
3: الله
1: آمين آمين، وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير.
3: شيخ النفاتي، بالله عندي تنويه، بالله أن البث بتاع القناة على الراديو مقطوع في مدينة مصراتة، بالله يا ريتك تنوه عليه، علشان
1: يطلب
3: المسؤولين في القناة ممكن يصلحوه.
1: والله
3: باهي، يومين ما نسمعوش صوتكم الطيب. والله
1: ماهي، حاضر،
3: ما بيك شغلتك.
1: اي والله، ربي يوفقه ان شاء الله. نعم، إذا ما يتعلق بالسؤال الأخ الأول وهو الذي سأل عن قضية الخشوع، نقول له هذه من أعظم القضايا في الصلاة التي ينبغي أن يقصدها الإنسان، ولكن لما هي كانت المسألة تحتاج إلى مجاهدة في تحقيق هذا المعنى، عليه الإنسان أن يحاول دائما يعني الاستمرار إلى الأفضل. فلذلك مما يعين على هذا تفريغ النفس والقلب من الشواغل الأخرى، كمثال كما انحضر الطعام وصلاة الحاقن يعني اللي هو نقول احنا يعني نفسه يتحامل نقول احنا حقنا البول او الريح وكذا، يقول راه ممكن تكون من المكروه وقد تكون من الباطل لانك انت مشغول نفسك بهذا الى غير ذلك. ونهينا عن اشغال المصلي ونهينا عن المرور من امام المصلي، كل هذا يصب في إعانة المصلي. الحقيقة من الحكم أنها تصب في إعانة المصلي على أن يحضر في صلاته بقلبه لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما يعينه على هذا أن يصحضر الإنسان الخوف والرجاء. الخوف خوفه من الله عز وجل أن يعجل له العقوبة في هذه الدنيا، أو أن يعذب في قبره، أو أن يعذب في الدار الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وكذلك يستحضر الرجاء أنه يرجو من الله عز وجل المتوبة وزيادة النعم والخيرات، فهو المنعم سبحانه وتعالى على عباده. ثم بعد ذلك يعني يتتبع ما يذكره من قرآن ومن أذكار عامة، لما يأتي للفاتحة يتذكر أنه لم يقول الحمد لله رب العالمين، يستحضر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نعم، نعمة البصر، الكلام، السمع، الأقدام، المال، ويحمد الله عز وجل إذا فقد من فقد شيء منها، لأن احنا قلنا نعمة البصر فيه اللي كفيف، نعمة السمع فيه اللي ما يسمعش. نقول أنت تحمد الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. فأنت موعود بتكفير الذنوب وزيادة الأجور، إما اللي عنده أي إصابة في جسمه، في ماله، في أي وجه من الوجوه يعني، فالله عز وجل كريم. وكما قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن ولا يكون إلا المؤمن، إن أصابته سراء يعني حاجة طيبة فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء فصبر فله الجنة. إذن يشكر للسراء ويصبر على الضراء. فالإنسان يحمد الله على كل حال، وهو أهل لأن يحمد جل جلاله، وهكذا يمشي بهذا الوجه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تثني على الله عز وجل بأنه رحمن رحيم. وكذلك لما تقرأ قوله تعالى ملك يوم الدين تتذكر اليوم الآخر وما فيه من أهوال وما فيه من عظائم الأمور وهكذا. وأنت تعلم أن الله عز وجل في الحديث القدسي قال أقسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الإنسان أو المصلي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال المصلي ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إلى آخر الفاتحة، يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيستحضر الإنسان هذه المعاني الطيبة، وكذلك لما يركع يستحضر أنه خاضع لله، ويستحضر عظيم يعني قدر الله عز وجل، ويناجي ربه بقوله سبحان ربي العظيم. وكذلك في السجود يعني هو أذل ما يكون الإنسان لله عز وجل في سجوده، وضع جبينه على الأرض، ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو الله عز وجل، وهكذا يستمر في صلاته. يعني حاول يستحضر معاني الكلمات ومعاني الحركات اللي يأتي بها، لعل الله عز وجل يهديه بعد ذلك ويوفقه إلى هذا المعنى. وهو كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكما تقدم الناس تتفاوت في هذا من حال إلى حال، فلربما صلى الإنسان ولم يذكر من صلاته شيء إلا حال التسليم، وهذه من الغفلة والعياذ بالله، ولربما استحضر في ركوعه، وربما استحضر حضر قلبه في سجوده. فالإنسان يجاهد نفسه، لكن هل تقبل صلاته؟ العلماء الحقيقة تكلموا في هذا الباب، لكن نقول إحنا إن شاء الله الصلاة مقبولة، كونها تصح الصلاة صحيح الصلاة، لكن يقبل منك بقدر ما حضر عقلك، كما جاء في الأثر بقدر ما عقل منها، بقدر ما عقل منها. يتفاوت الناس في هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع. ثم سأل عن سائل آخر، قال: شخص أدرك الإمام راكعا لكنه باي. الأخ عماد تفضل.
2: ما عندي الوالدة متوفية
1: إيه،
2: وعندي مرشبوي قاعد مع أبوي في أرضها، وأرضها هي طبعا، أرضها هي ملكة هي
1: إيه،
2: ملك الله فهمتني
1: إيه.
2: أنا مصيرة مشكلة هيك، ما عادش قادر نمشي لأبوي فهمتني
1: إيه.
2: وهي ما تبيش من يجي غادي، وأنا نكلم فيه أبوي بالتليفون
1: إيه.
2: مرات ماشي بحال، مرات ما نشبعش فيه، نكلم فيه أكثر حاجة بالتليفون
1: إيه.
2: باهي
1: حاضر، تسمع الجواب يا انت. كان مشيت فيه مشكله بينك وبين اهل بوكو؟
2: اه فيه، فيه مشكله هي.
1: باهي حاضر، حاضر
2: انا رزق ما تبيش من اجا غادي.
1: باهي حاضر، حاضر تسمع الجواب باذن الله. الله فيك. قال رجل ادرك الامام راكعا لكنه لم يطمئن في الركوع، فهل تحسب له الركعة؟ نقول نعم، ماذا ما أدرك الإمام قبل أن يستقل الإمام راكعا قائما، قبل أن يستقل في قيامه، نقول أدركت الركعة إن شاء الله. لكن لو شك الإنسان بأنه وصل إلى حد الركوع بعد أن وقف الإمام، نقول هذا عليك أنك أنت تعيد هذه الركعة. لكن ماذا ما أنت وصلت لحد الركوع قبل الإمام ينتصب قائما، نقول أنت إن شاء الله أدركت الركعة وتحسب لك هذه الركعة، ثم تحقق من الطمأنينة ولو المقدار اليسير، لأنك أنت متلحق على الإمام في حال الرفوع، في حال الرفع. لأن صحيح هو إنسان لما يركع مطالب أن يبقى شوية داب التسبيح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا في الركوع، وله أن يأتي ببعض الأذكار المشروعة فيه في الركوع. لكن في حالة اللي ذكرها نعم، لما الإمام رفع هو من تمام أن يأتم الإنسان بالإمام المتابعة، فما يبقاش الإنسان راكع يسبح والإمام رافع. فنقول أنت حتى ركعت ما تقول، ما تطولش تقول أني بنتم التسبيح وبنتم المناجات، ولكن عليك أنك أنت بمجرد تحقق أدنى ما يحقق الفرض في الطمأنينة، عجل بمتابعة الإمام بالقيام. الأخ أنور تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا فضيلة الشيخ شن حالك؟
1: الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا تفضلوا.
4: ربي يحفظكم إن شاء الله.
1: أي والله وإياكم إن شاء الله.
4: معلش أنا عندي سؤال يا فضيلة الشيخ، أنا مرة زالت في صلاة الجمعة لكن الشيخ لما في النهاية بخلاص يقرأ في التشهد بس بس بالسلام شوية نشفت السهون على اليمين وبعدين سجدت. والسؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، هل الشفع والوتر يتصلوا مع بعض مثل ثلاثة ركعات عادي، ولا ركعتين بروحهم وركعة بروحها؟
1: باي حاضر، حاضر
4: باي. شكرا حضرتك، وجه محمد ربي يحفظك.
1: الله يبارك فيك.

0: Nein.
1: السيد آخر قال: ما حكم من يتأخر عن الصلاة بسبب العمل ثم يجمع صلوات اليوم في الليل؟ هذا طبعا لعل تكرر السؤال الحقيقة في مرات عديدة، ولكن الأخ السائل نقول له والله هي التأخير ممنوع، لأن حدود الوقت الذي أمرنا بأن نحن نقيم فيه الصلاة مش كيف نبو حني نوزعوه، كيف نبو في وقت في أحوال في أزمان اليوم، أو أن نحن نجمعه في آخر الليل والآخر النهار، هذا محدد بالوحي، هذا أمر نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن له صلاة الظهر، ثم بيّن له صلاة العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح، في أول بيّن له أول الوقت وآخر الوقت، وقال: ما بين هذين وقت. جبريل عليه السلام هو اللي حدد الأوقات للصلوات، فإحنا ما عندناش حق أن نأخر الصلاة عن وقتها، ولذلك الوقت اللي ما بين الصلاتين هذا الذي يسمى بالوقت الاختياري. الظهر عندها وقت اختياري، تقدر تنتظر لعل من أطول الأوقات صلاة الظهر، من بجرد الأذان إلى قبيل صلاة العصر، هذا كله وقت اختياري. بعد من أذان العصر وبر غادي يبقى هذا ضروري للظهر، حرام عليك تأخرها أكثر من هيك. العصر كذلك تبدأ من عندما يصير ذو كل شيء مثله، هو اللي هو وقت يؤدم فيه العصر، إلى أن يصير كل شيء مثليها، وقت الاصفرار ينتهي، معنى العشية ما زالت طويلة، لكن حرم عليه الإنسان يأخرها لنهاية المساء. نقول أنت دخلت في الوقت الضروري، يلا عجل بالعصر اللي صلي في قبل المغرب، نقول حين نصف ساعة، نقول صحيح وقتها أداء، لكن يسمى وقت ضروري مش اختياري، حرم عليه الإنسان، حرم عليه الإنسان يأخر الصلاة ذلك الوقت، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار اللي هم منهم الغافل والناس والنائم والمرأة التي طهرت في ذلك الوقت. على العموم هذا لا يكون إلا أصحاب الأعذار. ومثلها المغرب عنده وقت، والعشاء عنده وقت، والصبح عنده وقت، فما يبقاش الإنسان يقول نجمعهم كلهم نصليهم في الليل مع بعضهم، ولا حرم عليك، حرم، مع أنه واجب عليه يصليهم، لكن حرم عليه هذا التأخير. وبعضهم ذكر الوعيد في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: الويل هو وادي من أودية جهنم يجري بالعذاب، أعاذنا الله وإياكم. وهذا هو أعده الله عز وجل لمن يخرج الصلاة عن وقتها، لمن يخرج الصلاة عن وقتها الاختياري. بعض العلماء قال أعده الله عز وجل فهو وادي يجري بالعذاب لهؤلاء الناس، نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. الأخ علي تفضل.
2: تفضل شيخ إن شاء الله، الله يفتح عليك في دكانك إن شاء الله.
1: والله وإياكم إن شاء الله.
2: شيخ أنا خايف نحكي القصة على عجالة، عارف تعطيك درس فربي يوفقك إن شاء الله.
1: تفضل.
2: أنا جوز من مرة أرملة، ومين بنهتم بناتها توم من 4 شهور. أخوها وعمها كانوا المقدم مؤخر، إحنا ما نبغى شيء. حزت في نفسي بنيتين وتقول في تامة، قلت لهم لا ما يصيرش، أنا بنجرب مقدم 1000 دينار مؤخرها 5 ليرات دم. يقول لي بارك الله فيك، بيكر بارك الله. بعد مرور 4 شهور للأسف ما دايما بنهتم من تعلي صوت من قلة احتراف من هذه الحاجات المليارة من يعمل الله نيتي خاصة لله، وأنا اللي جاب الصدر يرى اللي بيقول هون كراني نبي نعطي، لكن في منا شو قال لي لا لا لا مش عارف كيف في درس فيك طيب، قال لي لحد طلعت من الحوش قبل ما تطلع من الحوش قلت لك انت ما درتش، انت ما درتش في ما اعطيتني شيء وما وقفتش مع اصداري وش اللي لقيتها منك انا. حد جات لي قلت له صدق رسول الله، بس سكتت انا ما عاش بيت، كلمت خويا قلت له اجي استلم اجاك وتمشي. فالسؤال هنا يا شيخ المؤخر، مؤخر الصدق بالنسبه للمحكمه، المحكمه قالوا لي اليوم شاف المحكمه انا مش انتبهت الطلاق تمام، قالوا لي ما تبيش تعطاه يعني نحطه لها على المرتب قسم من يخصمه ربع مرتب او تعطيه منها. انا بين ربي عندي فلوس اليوم، كان ربي تبدي نصيبه من الدنيا من اخذه ما يقارب 160,000 تمام، مؤخري حوالي 33,000، فهل انا لازم نعطيهم لها طول؟ لان انا مراعي ربي لان عندها ايتام وتو قرايا، فتشوف فيها الاحسن نعطيهم لها. على تقولي لا اشار عن يعني جوز كيك وجوز كيك.
1: انت الصداق باش كنت ما قالوا لك ما يبوا شيء هم
2: كيف؟
1: الصداق قداش مدير لها صداق انت؟
2: انا درت لها 1000 مقدم و5 ليرات مؤخر.
1: 5 ليرات به تمام.
2: نعم.
1: نعم.
2: كيف شيخ؟
1: به خلاص، هذا اللي نتوضح منك. تمام به، واضح الجو. السؤال به. حاضر.
2: أنا خايف الله أني نظلم نتامهم، لأنه الله يعلم الظاهر حبي ليهم لآخر لحظة. أمن بي حتى الفلوس ما أعطيهم، هذا حقها.
1: وانت معاشي فرصة لردها والإصلاح بينكم.
2: والله أنا أبوي، أنا أرني مش نتعيد توا ولا شيء، نكتب اللي نقول لك عليه. مش نزل فيها بنية الناس، كان بيني وبينها عشرة توا. طلعتني أنا مش ما نشوفش للصغار. والله نوضع قبل الليل، أنا كنت متجوز عندي صوت الصغار. نوضع قبل الليل وقت هي راقدة، خايف الله نظلم صغاره. ما معاملتي في الصغار نغطي فيهم وندفي فيهم في الليل، نوض مخلوع نقول لا ربي تورى بيحسدني. أنا درت الفرق
1: بارك الله فيك
2: في كل شيء. فيوم يوم
1: باهي باهي باهي واضح يا أخ علي. باهي باهي حاضر. نعم. حنجاوب نعم. حنجاوبك على سؤالك بإذن الله سبحانه.
2: بارك الله فيك أبي.
1: أي والله إن شاء الله إن شاء الله. نعم. هذه ما يتعلق بقضية تأخير الصلاة، لا تكون إلا لصاحب العذر، لكن لو أخر نقول صليه مستغفر. اللي أخر حتى تعمد يستغفر الله عز وجل. تفضل تفضل.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
0: بالنسبة لما نقرأ القرآن وجي آيات جزاؤهم الجنة، ولي نقطع القرآن نقول اللهم اجعلني منهم، أو جزاهم النار نقول اللهم اجعلنا منها، أو آية وصلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا أو لا؟
1: باهي حاضر حاضر حاضر. نعم. لو جئنا لأسئلة الإخوة الذين اتصلوا قبل قليل، نبدو بالأخ عماد بارك الله فيه. قال أبوه مع زوجة أبيه، يعني أبوه ساكن مع زوجة أبوه. الأخ عماد أبوه متزوج مرأة من غير أم عماد وساكن مع هذه الزوجة في بيتها، لكن قال العلاقة سيئة بين عماد وبين زوجة أبوه، ومنعتهم من الذهاب إلى بيتها، فهل يكفيها أن يكلم أبوه بالهاتف؟ والله ما يكفي شيء. نقول له يا أخ عماد، أبوك ما دام مرتاح مع المرأة هذه يكفي هذا الكلام بالهاتف، ما دام راضي، لأن الإنسان مطالب بالصلة بالوصل، وصلة الرحم تقع بأدنى شيء وهو أن يتصل الإنسان بالطرف الآخر ولو بالهاتف هاتفيا. لكن الإنسان إذا كان صاحبه ما يكفيش الهاتف، في اللي يبقى عنده أمه ولا أبوه مرضى، في اللي حتى صحيح مش مريض ولكن يبيه بيحضر أمامه بيشوفه متشوق لرؤيته، ما ينفعش الهاتف. إذا كان الأب ولا الأم متشوقين لرؤية ولدهم يبدأ يكلم فيهم بالهاتف وما يجيهم، مش نقول لا تمشي لهم. وإذا كان هم يبوا المال وما عندهمش، هو عند المال الصلة هذه يبقى بالإعطاء. أمك محتاجة ولا أبوك محتاج وإنت عندك المال، نقول أنت صلة الرحم تكون بالذهاب وإعطاء المال، تنفق عليهم وتعطيهم الكسوة وتعطيهم الدواء. لكن لو كان أبوك يا أخي عماد أنت في غناء، يعني ربي غنيه بالمال أو عايش معها المرأة هذه في رزقها وفي حوشها وهو مرتاح، وهو حتى مشيت لاش راضي. إذا كان أبوك راضي عليك حتى مشيت لاش، يكفي الهاتف، ومش لازم تمشي له أنت شخصيا إذا كان بتسبب له في مشكلة مع المرأة هذه. فساعده معلش كلمة بالهاتف وهي إن شاء الله ربي يهديها. نعم. وطبعا العلاقة بين زوجة الأب وبين الربيب، لأن هذا ربيبها عماد، في الغالب هي العلاقة تبقى يعني متوترة هكذا، ولهذا من اللي يوفق ربي سبحانه وتعالى يغلب نفسه. المرأة اللي تتزوج رجل عنده أبناء تحاول تغلب نفسها وتشفق على الأبناء، تشفق عليهم ويعني وتراضيهم بقدر الإمكان. والربائب أمام زوجة الأب كثير ما تقع الشحناء بينهم، لكن نقول الموفق حتى هو اللي غلب نفسه وحاول يحسن إلى المرأة، يحسن إلى زوجة أبيه، لأنها أصبحت محرم من المحارم، بل هذه زوجة الأب راه من المحرم الدائم، حتى اللي مات بوه مثلا وقعدت هي، هذه من المحرم الدائم اللي تقدر تقعد تسكن معاها وتقدر تسافر معاها وتحج بها وتعتمر معاك، محرم دائم. ولذلك الإحسان لها مطلوب، فهي ما بوش نقول زي الأم بالضبط، لكن هي نزلت منزلة الأم في مقامها لما هو كانت هي زوجة الأب، فالإحسان مطلوب. نعم باهي. الأخ علي هذا اللي زوج من أرملة، الأخ علي باهي. يا أخ علي حاضر نجاوبه. يا أخ علي، أولا أنت قلت قال لك ما نبو شيء، طبعا هذا حتى في من جديد راه ما يملكش واحد يقول لك ما نبي شيء. في الصداق فيه حد أدنى، حد أدنى وهو حق الله عز وجل. حتى المرأة تقول لك ما نبيش صداق بكل ما تقدرش. نقولها أقل شيء يشرع ربع دينار، والربع الدينار راه مش ربع جنيه متاعنا، هذا مش ربع جنيه متاعنا، هذا متاع 25 قرش. الربع الدينار، ربع دينار الذهبي، ربع دينار ذهبي، والربع والدينار الذهبي هو 4 غرامات وربع، 4 غرامات ذهب عيار 24 وربع، أقل شيء ربعهم اللي هو جرام وكسر. يعني اللي بيعطي أقل المهر يعطي أقل شيء جرام ذهب 24 وربع. هني في الحال هذا يبقى نقول احنا اللي يعطيه 2000 ولا 2500 ولا كذا، لو قلنا هذا طبعا ترجع لسعر الذهب، يمكن يكون هذا أقل المهر. بعدها مش واجب يشرطوا عليها زيدوه مؤخر ويزيدوه حاجيات، هذا اللي بيساعد أقل شيء صاحبه، ما يقدرش ينقص أكثر من هيك. وبعدها كونك أنت بارك الله فيك تطوعت لها بالليرات، تطوعت لها بالليرات، هذا فضل منك، فضل منك، وما تندمش عليه، لأن الزواج مبني على المكارمة، مش زي البيع والشراء مبني على المشاحة، مبني على المكارمة. فأنت أكرمتها بارك الله فيك بدل ما قال لك ما نبغى شيء، ولكن لما أنت الآن سألت هل تعجل لها بهم ولا القيمة، إذا كان عندك أموال عجل لها بهم، لأن هذا دين، والدين حل بالطلاق، حل الدين وأجله حل. وهني أنت ما تكونش مماطل، لأن مطل الغني ظلم. تو بعض الناس اللي يطلقوا في نسوينهم وبعدها يقعد يقطر فيه تقطير المؤخر الصداق بشوي بشوي ويدعي أنه عنده شيء، هذا ظالم، هذا ظالم رأو حرم عليه. يبقى يضطر القاضي، القاضي يحكم بالظاهر، شو بيدي له القاضي؟ لو كان جاي قال لنا وفلوس نعطي لها توا، القاضي يقول له أعطيك الصحة بارك الله فيك، لكن يدعي أنه معدم، القاضي يقول لما ننقصت لك. لكن نقول له أنت مدامك ما طلت المرأة حرام عليك، اللي عليه مؤخر صداق يدفعه إذا ساءت العلاقة وطالباته المرأة بهذا. فأنت عجل به وما تندمش على الخير اللي درته يا أخ علي، ما تندمش عليه، هذا يكون إن شاء الله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
2: الله يطمن قلبك إن شاء الله، بارك الله فيك وزادك الله
1: علمي. آمين آمين آمين. تفضلوا. هذا إذا ما يتعلق بالأخ علي. نجول الأخ إبراهيم بارك الله فيه اللي اتصل قبل قليل، قال البت في مدينة مصراتة قال أمس واليوم راهو مقطوع، قال ذكروا جماعة الراديو يراجعوه، في يبدو أن عندهم عطل ما يسمعوش في بت الراديو في مصراتة. الأخ أنور قال في صلاة الجمعة في التشهد التفت عن يمين ثم تذكر، قال في صلاة الجمعة التفت. نقول له أول الالتفات يا أخ أنور في الصلاة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكنه من المكروه، والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني واحد تلفت يمين تلفت يسار وهو يصلي، نقول له صلاتك صحيحة لكن نقصك أجر. وجاء في الأثر أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث بأن الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان، والاختلاس بالمعنى العام طبعا هذا من أمور الغيب، لكن بالمعنى العام المعاني اللغوية الاختلاس هو ما يشبه السرقة. لما نقول فلان اختلس أموال الدولة والله كذا والله كذا، يعني أخذها خفية وغلها وأخذها. فالشيطان لعنه الله يود أن يصرف الإنسان عن الصلاة، يود أن يصرف عن الصلاة، يقول له ما تصليش أنت قاعد صغير والله كذا والله كذا، يثنيه عن الصلاة ما يصليش. لكن لما يغلبه الآدم يغلب وينود يصلي، الشيطان قاعد طامع يقول خلي اللي نضيع عليه نضيع عليه، ولو يخطر عليه الالتفات فهو اختلاس يختلسه الشيطان، يعني نقص لك من أجرك. فلهذا الإنسان ماذا به يثبت في اتجاه القبلة لا يغادر. أما بطلان الصلاة لا تبطل إلا إذا الإنسان استدبر القبلة بقدميه، إذا كان الإنسان برجليه بكل استدبر القبلة هني تبطل الصلاة. لكن غير مجرد تلفت يمين والله يسار نقول له هذا هذا هذه الحركة مكروهة، فصلاتك صحيحة يا أخ أنور عندما فعلت هذا، وإن شاء الله ربي يعني يثبتنا وإياكم. عند سؤال آخر قال الأخ أنور قال هل تصلى الشفع والوتر متصلة في ثلاث ركعات؟ هي تصلى راهو تكون متصلة، لكن الفقهاء قالوا أنها يفرق بينها بالسلام أفضل. من الأفضل أن الإنسان يأتي بالشفع يصلي ركعتين ويسلم عند بعد التشهد يسلم ثم يقوم ويأتي بالوتر بتكبير جديد، هذا أفضل. لكن لو صلىها متصلة ثلاث ركعات أو أوترها بخمسة أو كذا صلاته صحيحة، لكن الأولى الإنسان يأتي بالوجه الأفضل، الوجه الأفضل أن يفصل بينهما بفاصل السلام. ما يتعلق بالأخت هدى قالت بأنها تقرأ القرآن وعند ذكر الجنة والنار أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت الجنة تسأل الله الجنة، وإذا ذكرت النار تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. فنقول هذا من حسن القراءة، هذا من أثار تدبر القراءة اللي هي مطلوبة، فهذه حال مطلوبة يا أخت هدى، تقري القرآن وما تبديش تجري هيك زي ما يقروا كثير من الناس يبقوا مش مستوعبين المعنى، لكن اللي يقرأ قراءة تدبر نعم إذا مر بالجنة يسأل الله الجنة، وإذا مر بالنار بذكر النار في القرآن أو الجحيم أو غيره يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. نعم. كذلك السائل آخر سأل قال هل يجوز

لكن إذا كان هو مجرد يعني الحركة خفيفة تكون مكروهة، ولربما هو مطالب ببعض الحركة المكروهة. لو نقول إحنا هو يصلي في جماعة وشري النقال في جيبه مثلا، فنقول أنت بترتب عليه تشويش للمصلين، فمعليش هني يعني يسكره بيده يسكره. ولهذا لو أنه قام بقفله قبل الصلاة يكون هذا أولى، لأن الحركة الخفيفة مكروهة على كل حال مكروهة، لكن لو كتر تكون الصلاة باطلة. بعض الفقهاء جوز هذا في صلاة النافلة، جوز هذا في صلاة النافلة لو كان هو بيقرأ قرآن مثلا بيطيل القيام وبيقرأ من النقال بيصلي ركعات نافلة لله سبحانه وتعالى، أو لعل فيه من الفقهاء من جوز هذا كما جوز القراءة بالمصحف، والأمر سواء لما يكون شاد النقال ويقرأ في آية من القرآن أو سورة من القرآن في صلاته في النافلة، لكن في الفريضة هذا أمر ما يكونش. السائل الآخر قال: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي ترتدي ملابس عليها رسومات أو صور؟ الحق قضية الملابس والصور، هذه الصور والرسومات هي لها علاقة بحكم الصور، ما حكم اتخاذ الصور؟ لأن عندنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور ووعيد يتعلق بالمصورين وعيد، لكن الفقهاء نصوا على أن مما اتفق عليه العلماء بالإجماع أن المعني بالوعيد في التصوير هو لصاحب التصوير الصور المجسمة، هذا محل اتفاق بين جميع الفقهاء أن صاحب الوعيد هو يتحقق بالأولى بصاحب الصور المجسمة اللي يعني يصنع تماثيل مجسمة، نقول إحنا أي حيوان، المهم من ذوات الروح، من ذوات الروح، دار قطط، دار خيول، فيل كذا، ولو كانت من الحلي، من الحلي يعني حلي الذهب، وهذه ملاحظة للنساء، كثير من النساء تلقاها يعني تقتني من الذهب، من الذهب في اللي على هيئة الفيل، وفي اللي ذهب على هيئة سمكة، وفي اللي هيئة كذا، نقول لها هذا حرام عليك، حرام عليك، باي كيف بتدير لها بتلوحها، نقول لا، لكن تكسر وتبعت ترفع على تمشي تصرفه على الاستباكة، تصرفه على أنه كسر، تصرفه وتتخذ من الذهب الآخر يعني البدائل كثيرة جدا، بقية النقوش الأخرى اللي هي يعني من غير ذوات الروح، صورة ورقة وردة حاجة من الطبيعة كله من الجائز، المهم ذات الروح ممنوع. فإذا ولو كانت حلي، ومنها التحف في البيوت، هذه ممنوعة باتفاق العلماء، وذكروا بأن من الوعيد فيها أنها تمنع دخول ملائكة الرحمة، يعني اللي حاط فمتال في حوشة ذكروا بأنها تمنع دخول ملائكة الرحمة، وهذا لها أثر سلبي. لو أن نقول مثلا إنسان يحتضر في البيت راجل ولا امرأة حضره الموت، نقول إذا حضرت ملائكة الرحمة يعني ترجو من الله عز وجل أن يصرف عنك الشيطان، يهرب الشيطان إذا راها، لكن إذا لم تحضرها ملائكة الرحمة يخشى من حضور الشيطان والعياذ بالله، وإذا حضر الشيطان يخشى أن يميتها على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بسوء الخاتمة أعاذنا الله إياكم. فعليه الإنسان يعني يخلي بيته من الصور المجسمة، هذه التحف اللي حاطينها سواء كانت خشب ولا معدن ولا بلاستيك ولا غيره، إلا لعب الأطفال، لعب الأطفال هذه ما فيهاش بأس ما دام هي مندرجة تحت لعب الأطفال، لكن علينا أن احنا ما نتحايلوش ونتخذوها تحفة. من غير لعب، من غير الأشياء المجسمة، من غير الأشياء المجسمة، الأشياء هذه إذا كانت هي نقوشات وصور، من العلماء من قال ما ينطبقش عليها الحقيقة النهي، ومنهم من قال ينطبق الحقيقة، وهذه لورود بعض النصوص إلا رقما في توب، بعضهم قال هذا استثناء فلا يدخله، لهذا بصفة عامة لا تبطل الصلاة لكنها مذمومة، حتى أنهم ذكروا اللي يصلي من المكروه، من المكروه أن يصلي في اتجاه صورة، يعني صورة على الحيط ماذا به الإنسان ما يصليش في اتجاهها. ومن الفقهاء من قال الصور التي هي في الثياب فرقوا بين الصور الممتهنة وغير الممتهنة، الممتهنة هي الصورة المبتذلة اللي يعني نقول الحين موجودة في بساط والله في عفاسة والله في

0: لباس عيل يلعب ممتهن، بينما غيرها اللي يعني ما يليقش بالكبير يلبس صورة يبدأ فيها صورة حيوانات، لأن هذه مرات هي ليست من الممتهنة، يبدأ هو حاطها في مكان كأنها مكان عزيز. وعلى كل حال الكبير ما ينبغيش لي هذا الكبير، لكن أهو العيل يجري فيه الخلاف من عدة وجوه، من حيث كونها ليست مجسمة من جهة، ومن حيث كونها ممتهنة وغير ممتهنة من جهة، لكن علاقتها بالصلاة هي مكروه أن الإنسان يصلي في اتجاه فيها صورة، ولذلك الكبير كلما اجتنبها كان أولى وخير. السؤال الآخر، السائل قال: رجل نسي عدد الركعات التي صلاها فماذا يفعل، وهل يختلف الحكم إذا كان كثير الشك؟ الشك هذا والتردد لا يخلو منه الناس غالبا، لكن الفرق هل يأتيه الإنسان في الأسبوع مرة ولا اثنين، والله كل يوم كل يوم يجيه. إذا كان في الأسبوع مثلا مرة ولا اثنين ولا في الشهر ولا كذا، فهذا الوضع الطبيعي. الإنسان نقول له خذ العدد الأقل، اللي الحاجة اللي شك فيها خذ أقل الاحتمالات. فإذا كان شك قال دع ما درت هالشيء هذا ولا ما درتهاش، اعتبر روحك ما درتهاش. إذا كان في رقم قال احني دع ما في الركعة الثانية ولا الثالثة، نقول خذ العدد الأقل، اعتبر نفسك في الركعة الثانية ونود كمل بقية الركعتين، اعتبر نفسك في الركعة الثانية. هذا إذن اللي ما يجيش الشك ديما، ياخذ العدد الأقل وبعدها يكمل الناقص. وهذه كما ذكر الفقهاء سواء كان ذلك في الصلاة أو في الطائف اللي يطوف في العمرة والحج، يبني على أقل العدد ويكمل البقية، ثم يسجد بعد السلام سجدتين، يسجد بعد السلام سجدتين سجد السهو. لكن إذا كان يعتري كل يوم، وهذا موجود حتى في بعض الناس، يعني الشك كل يوم ولازم ليه، مرة يقول زعما قريت فاتحة ولا ما قريتش، ومرة يقول يا تراحني في الركعة الأولى ولا الثانية، ومرة يقول زعما ركعت ولا ما ركعت. هذا ما اعتراه الشك كل يوم استنكحه الشك، نقول له ارد بالك من يخالطك الوسواس، فهذه يخاف أن تكون هي بداية وسواس، ولهذا عليه أن يعرض عنه. والإعراض بأنه يأخذ العدد الأكثر، لما تشك في حاجة خذ العدد الأوفى. قلت يا تراني في الركعة الأخيرة ولا في الركعة الثالثة، نقول لك اعتب روحك في الأخيرة، يلا تشهد وكمل وتسلم واطلع. وإذا وهكذا يقول يا تراني قريت السورة ولا ما قريتهاش، نقول اعتبر روحك قريتها. أي حاجة يشك فيها يعتبر نفسه دارها، هذا من استنكحه الشك لابد، لأن كان هو مدار شكي يغلبه الوسواس ويضيق عليه، وبالتالي يضطر أحيانا حتى يعني عدم القيام بالعبادة. ولكن هذا عليه أن يعرض ويأتي بأكبر الاحتمالات، يعني يبني على الأكثر، ويسجد كذلك بعد السلام، يسجد بعد السلام سجدتين ترغيما للشيطان. ثم سأل آخر سؤال آخر، قال: ما حكم من يأخذ راتبه من جهة عمله لكنه لا يلتزم بساعات العمل كاملة؟ نقول والله شنو هو تواره، هو العمل هذا منوط بالمرتب اللي تأخذ فيه منوط بساعات الشغل، أجرة، هذه أجرة، وما دامها أجرة أنت يعني تحرى الحلال بتغطية الزمن هذا بما هو مطلوب، يعني مثل ما هو مطلوب منه يبقى في المكان، مطلوب منه أنه هو يوفي للناس اللي هو ما يبقاش، يعني نقول إحنا موظف في مؤسسة، وهذا رأى يوجد في بعض المؤسسات، يبدأ موظف في مؤسسة مسيب مكتبة طالع منها هارب وفين ماشي هدرز والله مسكره ولا غيره، ولما يجي يقول فلان مهناش ولا فلان مشغول، وهو ماشي هدرز على غيره والله مشغول بحاجة ما تلزماش، نقول أنت الآن ضيعت على الناس العمل، لكن تبي تحلل قرشك وقعد في مطرحك وسجد الناس اللي جايين يبوا حاجة سجدهم، أنت تقدم في مصالح الناس بأجرة، فما عندكش فيه فضل، لكن أنت لما تتقن يبدأ الفضل بينك وبين الله عز وجل، لأن ربي يعطيك الأجر ويبارك لك ربي في جهدك اللي أنت قدمته. فالإنسان لا يعني لا يخادع نفسه ولا يخرج زي ما قال هذا السائل الساعات. إذا كان يحتاج، وممكن الناس الإنسان يحتاج للخروج أو كذا، يستأذن ويوقظ الناس اللي معاه، بحيث كان هم يبوا يقصوا منه جزء من المال يحاسبوه، يبقى هذا من حقهم. قال رجل آخر اقترض مالا من صديقه واشترط عليه أن يرده بزيادة، فما الحكم؟ القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، القرض يعني استف ما يكونش إلا لوجه الله. أما الواحد يسلف صاحبه زي ما قال السائل هذا ويشرط عليه يقول له بترده لي بزيادة، كان أعطاه 1000 يقول له راه بترده لي 1100 والله 1000 حتى 1000 جنيه، والله حتى أعطاه مادة غير النقد غير الفلوس، أعطاه قنطار شمند قال له راه بترده لي قنطار وربع، والله أعطاه كم كمية من الطعام وقال له بتزيدني عليهم كذا، نقول له هذا دخلت في الربا، أنت هذا أصبحت مرابي، أصبحت مرابي. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، فيحذر الإنسان من أكل الربا. اللي يسلف حد ما يخدش إلا بقدر ما أعطى، لا يزيد عليه هذا. فنقول أنت كانك يا صاحب السؤال، كان صاحبك قاعد بخذتش منه ما تخذش، وكانك خذت منه إلزمه برأس المال فقط، والزايد كله حرام ما تعطيش، ما تعطيش الزايد. الأخ أبو يحيى تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم، تفضلوا.
1: والله بنسألك يعني لمسألة كذا مرة محصل منها فتوى مختلفة، هي الحكم العمل بشهادة مزورة. حكم العمل إن مثلا واحد عنده زوجته وكذا تمشي مرة واحدة في الأسبوع الخدمة تاعتها، تاخذ مرتب عليه. نبغى التوضيح بس يا شيخ، بارك الله فيك.
0: ماهي حاضر.
1: شكرا.
0: عفوا. والله ما يتعلق بسؤال الأخ أبو يحيى، في فرق بين واحد يمشي بشهادة مزورة وبين واحد يمشي مرة في الأسبوع. أما الشهادة المزورة هذا المال مال حرام، بقدر ما أعطوه من مقدار زائد في، لأنه مثلا واحد عينوه ما عنده الشهادة، عندهم تصنيف هم يقولوا عندك أنت بنحطوك في الدرجة كذا لأن ما عندكش الشهادة الفلانية، بتتقاضى على سبيل المثال يعني، على سبيل المثال بتتقاضى 1000 جنيه، لكن يمشي يجيب لهم شهادة أنه هو مثلا عنده شهادة ثانوية، يقول اللي عنده شهادة ثانوية بنعطوه علاوة أكتر ولا غيره، بدل 1000 بيبدأ عندك 1200، 200 هذا مال حرام. جاء واحد تاني قال لهم أنا عندي شهادة حتي مزورة خريجة معهد متوسط، قالوا أنت خير من مثلا من الثانوي مثلا يعني، انت بتاخذ فوق من 1000 الاساسي راهو بنعطوك 400 1400، نقول ال 400 هذا حرام لان مبنيات على زور. وهكذا يجيب لهم خريج جامعي، يجيب لهم خريج كذا، يبقى هو النسبه هذه الزائده اللي يخدم فيها، لان لو كان ما جابش المؤهل اللي جايبه يمكن بيحطوه على سبيل المثال في وظيفه تتناسب معه، زي اللي حاطين نقول احنا مثلا الأعمال كلها شريفة كلها طيبة، بيحطوه نقول احنا في الباب في البوابة، بيحطوه في يعني يعينهم في أي أمر من الأمور، لكن مجرد وظيفة عند مقدار معين. لكن لما تجيب مؤهل يقولك أنت عندك درجة مالية معينة بيعطوك الزايد، الزايد هذا مال حرام. ولهذا راه اللي يشري شهادة مزورة راه ما ربحش فيها، راه خلط عليه الحرام من النهار الأول من الشهر الأول. ولهذا اللي وفق ربي يتخلص منها، هذه يتعين بالشهادة الصحيحة، وبالتالي يكون ماله مال حلال، كان بيحج به حج صحيح، كان هو يبي يعتمر عمرته صحيحة، لأن اللي حج بمال الحرام الفقهاء اختلفوا، منهم من قال حج باطل لما يتوب يعاود الحج، ومنهم من قال ما هوش باطل لكن ما عندهش فيه أجر، وجي يتبعه مال الحرام حتى في مكلته في شرابه في لما يصيم به رمضان، هل يقبل منه الصيام أو لا يقبل منه الصيام، لما يصلي به ولابس حوايج هو شريهم بهالمرتب اللي فيه الحرام، هل تقبل منه الصلاة أو لا تقبل الصلاة، روي عن بعض الصحابة أن لا تقبل منه وعليه حتى مقدار درهم من حرام أو دينار. وهكذا حتى صغاره أسرته اللي يأكلوا في الحرام أيما جسم غذي بالحرام فالنار أولى به، فهما أقرب إلى الانحراف والضياع والعياذ بالله. فالحرام ما فيش خير، الحرام ما فيش خير، ولهذا نقولوا له أنت صاحب المؤهل ما تفرحش به، تشري شهادة شريه بالفلوس، والله مزورة متاع معهد متوسط، والله معهد عالي، والله جامعية، والله ليسانس، والله ماجستير، والله دكتوراه، أنت تاكل في الحرام تبي ولا ما تبيش. ولذلك يرد باله الإنسان. هذا ما يتعلق بالشهادة المزورة. وطبعا العيب على اللي أعطاها، حتى هو اللي أعطاها الحقيقة ما عندهش مروءة وما عندهش ديانة تمنعه من إعطاء مال مزورة ينعكس سلبا على حتى على حياة الناس. هب أن طبيب ما عندهش شهادة وزورة، هب أن مهندس أو مدرس شهادة مزورة، كيف بيقري الصغار أولاد الناس؟ بيضيع صغار الناس. والمهندس كان شهادة مزورة بيضيع أموال الناس. وهكذا اللي في مطرح عنده حاجة مزورة هو بيضيع الناس في الجهة اللي خش فيها. لكن سيدي اخدم من غير شهادة بكل، يحطوك في المكان اللي يتناسب معاك، واللي انت تتعلم، ومرات تعطوك شهادة خبرة وتنطلق انت لما تكون هي صحيحة، وتنطلق بالمعرفة اللي حصلتها. أما قضية الذهاب مرة في الأسبوع أو أكثر يا أخ أبو يحيى، هذا راهو بيختلف باختلاف الجهة اللي انت فيها وباختلاف نوع الشغل. إذا كان هم عاطينها إذا كان هي تقتضيه صلاحية الشغل، هكذا صلاحية الشغل في اللي دايرينهم توكات، في اللي عنده عمل ينزه ويمشي، يبقى هذا ما فيش باس إن شاء الله، ما فيش باس إذا كانها افتكت من المحابات. لكن إذا كان هي عندها محابات، اللي متفاهمة هي وياه قريب لها أو صديق للأسرة أو كذا، وبالتالي قالها بري أنت ما عليك شيء، بري وارت علي من أسبوع لأسبوع، أنت معرفة والله كذا، حباها حتيخشها الحرام، حتيخشها الحرام. لكن لو كان لا تعرفها لا يعرفها، زيها زي الناس، زيها زي الناس، نقول لها وأنت هني هي إن شاء الله حللت قرشها. ويرجع الكلام على منه؟ يرجع الكلام على الإدارة متحها. كان هم هذا حد جهدهم وهذا صلاحيتهم، ما فيش باس. وكان هم من باب الضياع، عارفين لو كانهم بينسقوا أحوال الناس عندهم ما يخدموا غيره، غيره من باب استنزاف لمال الله عز وجل. احنا نقول مال الدولة لكن هو لله عز وجل، فهذا ما يحاسبهم الله يوم القيامة، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبدأ العامل الموظف ما عليه شيء لما يبدأ ما عندهش محابات مع صاحبه، لكن قالوا له أنت بنظموكم، أنتم بتشوفوا أسبوع مرة، أنتم بتشوفوا أسبوعين، ويلا بروا، ما دار اللي عليه. لكن يجي بعد أصحاب الإدارات واللي ربي يعلم بأحوالهم، هل هذه حقيقة الشغل؟ والله هم يضيعوا في نقولوا إحنا في حقوق الناس بألا مبالات ونوع من التسييب الأشغال، يبقى هذا ربي سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء.
2: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لإتمام بقية الأسئلة إن شاء الله، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-16-0، 092-092-15-0. لعلك أن آخر الأسئلة التي توقفنا فيها، السائل سأل قال: ما حكم شراء سلعة بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها نقدا؟ كون الإنسان يشري حاجة بالتقسيط، يقول له كان هي سعرها الآن بألف دينار، لو تبيني الرجيك جيب لي في كل شهر 100، والله مثلا لا شهر كذا جيب لي الفلوس، يبينوا الوقت فرض عليه سعر أعلى. إذا كان متفقين قبل انعقاد العقد ما فيش بأس، لأن كما لقولهم لنا للزمن حصة من الثمن، غير بشرط أن يدخلوا على هذا الاختيار قبل أن يعقد عقد البيع، أن يعقد عقد البيع. لكن إذا كان عقد البائع والمشتري عقد البيع، قال لأني شريتها بكذا وبعتالي اخطر عليه قال لي رابط رجيني وتنزيدك الفلوس، نقول له هذا لا، هذا ما يصحش. لكن قبل الشراء يقول لنا تبي تخلصني توا بسعرها كذا، تبي رجيك 6 شهور مثلا سعرها يزيد عليك نسبة كذا، فهذا هني ما فيش بأس إن شاء الله. السائل الآخر قال: هل يجوز للموظف أن يستعمل سيارة أو أدوات العمل لأغراضه الشخصية دون إذن؟ يعني موظف من الموظفين بيستعمل أدوات الشغل، أدوات العمل، والله السيارة الدولة في أغراضه الشخصية، نقول له هذا ما يصحش طبعا، هذا ما يصحش، لأن هذا من الغلول، والناس قد تستهين بالغلول. ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعظم فيه الأمر بذكر الوعيد، بأن من غل بعير يأتي به على عاتقه وله رغاء، واللي غل بقرة يأتي بها على عاتقه، واللي غل أي حاجة غلها بمعنى أخذها من المال العام يجيبها على كتافه يوم القيامة، وهذا تميز عن السرقة لعله لأجل أن يكون مفضوحا يوم القيامة. ولهذا الصحابة رضي الله عنه لما سمعوا ما ذكر في الغلول من وعيد، اللي عنده حاجة بادر بردها، في اللي عنده مخيط نقول إحنا عنده يبرع، وفي اللي عنده سبتة سير المتاع شبشب رده في القدس من غنيمة أهل أموال المسلمين. فالإنسان ما يغراش هذا، زي ما يقولوا هم فرصة، هي ما فيش فرصة، هو قد يبتلى الإنسان، يبتلى بأن يعني يلقى الفرصة متاحة يقدر ياخذ وما يحاسب حد، هذا امتحان، ابتلاء بمعنى امتحان. هل الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى؟ والله لما هو وجدت أمام الفرصة هذه ما فيش من يحاسبه، ظن بأن هو يعني نقوله حني من حقه يستمتع بما شاء من هذا، نقوله لا، أنت اليوم ما لقيتش من يحاسبك، لكن الملائكة تشجر عليك في كل كبيرة وصغيرة، الملائكة تشجر عليك في كل كبيرة وصغيرة، فعليه الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى حتى ما فيش من يعني يراقب فيه وما فيش من يحاسبه في الدنيا، لكن يخاف من الله سبحانه وتعالى. ومما يجب التنبيه ليه في وقتنا هذا، أن الناس لما توصل بها درجة أنها معاش تتحشم من الحرام، لما الناس تبدأ معاش تتحشم من الحرام وتتظاهر به وتتفاخر به، راهو يبقى هني تبقى المشكلة تبقى أكبر، ويبقى المجتمع يبقى ينظر لصاحب الحرام بأنه هو نقول ناجح وينظروا له كذا، يبقى هذه مشكلة، بدل بينظروا لأنه هو صاحب مال حرام. حتى من حيث الاستعمال الآن، من استعمال، لأنه تكرر الرجل السائل هني تكرر استعمال السيارات، فالسيارات طبعا استخدامها في الأغراض الشخصية كله ممنوع. مما يتظاهر به الناس الآن الاستخدام السيارات في مناسباتهم العامة، في مناسبات الأفراح، في كذا، تلقى أحيانا الناس يستعملوا في السيارات هذه اللي هي للدولة، تلقى مثلا ماشيين رافعين دبش متاع الأفراح، ماشي في الطريق تبشي الأفراح، وسيارة ولا اثنين ماشي أحيانا بزواقها ولا بشعارها تعرفها أنت من خلال هيئتها أنها مملوكة للدولة، رافع الدبش معاهم، واللي حاط فيها جمل واللي حاط فيها كذا، وماشيين يتباهوا بيع محسوبك، هم هذا عندهم مقدرة وعندهم كذا، رافعين البل في السيارات الدولة ولا رافعين دبشهم، نقول لهم أنتم الآن تشهدوا في الخلق عليكم، كل من تمر من حدا يشهد عليكم بأنكم أصحاب غلول، أصحاب غلول. فاللي يتحشم ما يديرهاش الحقيقة، لكن قد يغفل الإنسان، قد يغفل يحسابها فرصة، نقول له مش فرصة، فحرام وبالك. ولذلك أصحاب المناسبات هذه الأفراح عليهم أن هم يعني الإنسان يبحث عن أسباب الخير والبركة بقدر الإمكان، مش يبادر بسخط الله سبحانه وتعالى بالغلول. فحتى جاك حد، حتى جاك حد جاب لك سيارته، اعتذر منه، قول له معلش كانك أنت عندك عليه سلطان، فهمه، قول له هذا مال حرام امشي رده في مطرحه، كان عندك عليه سلطان فهمه، قول له أنت هذا مال حرام برا رده في مطرحه الكهرباء هذه، وكان أنت ما عندكش عليه سلطان اعتذر منه بلطف وقول له غير ما تحط الناس في حاجة تخصنا احنا أصحاب الحوش، ما تخليش يركب لك دبش والله يركب لك جمل فيها تبعك هو بروحها، ما عندكش عليه سلطان أنت على كيفه، لكن عندك عليه سلطان تفهم أن هذا حرام وبرا رده في مطرحها، لكن إذا كان ما عندكش عليه سلطان تقدر منه بلطف ومش تحمله الدبش وتحمله كذا، وإذا ماشي معاك وتبدأ فرحان وتحساب روحك أنت كذا حاجة كبيرة، نقولك بالعكس أنت أشهدت الخلق على أنك أنت الآن سارق للمال العام، وشهدوا عليك الخلائق بأنك أنت يوما ما قمت بالغلول هذا اللي ذكره الله في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فردوا بالنا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل مظاهر السوء هذه. السائل آخر قال شخص باع سلعة وهو يعلم أن فيها عيب ولم يخبر، طبعا هذا من الغش، الإنسان لما يبيع ماذا به يعني يخبر عن كل المعايب اللي موجودة في السلعة، لأنه هو العيوب راه بيردها، حتى اللي ما ذكرتهاش أنت، حتى اللي ما تعرفهاش يا بايع واطلع عليها المشتري من حقها أن يردها إذا كان هي وجدت قبل العقد، حتى أنت ما تعلم الشاري سيارة وما تعلمش بها أن مطورها فيها كيت وكيت وأنت صادق ما تعلمش، لكن لما شراها واكتشف فيها الحاجة يرده لك مدام أهل المعرفة بينوا بأن العيب قديم، مدام أهل المعرفة الخبراء بينوا بأن العيب قديم هو أقدم من وقت الشراء فهني يقدر يردها. فلذلك أنت ما لا تجحد العيب، لأن جحد العيب يعتبر هذا من الغش، مش مجرد عيب، يبدأ غش وتدليس تحاسب عليه يوم القيامة. لكن قال الحكم البيع، البيع هو البيع صحيح لكن مو الحل، البيع صحيح هذا اللي فيه عيب لكن منحل من جهة المظلوم، كيف منحل؟ بيبقى بيع غير لازم من جهة المشتري، فالمشتري خيره، نقول له تو طلع فيها العيب هذا صاحبك ما قالش عليه، انت الآن مخير بين تردها ولا ترضى بها، وهو ذنبها يعني حاصل بينه وبين الله عز وجل، كان قال لاني حتى بعيبها راضي بها على كيفه، وكان بيردها يقدر يرده إلا بعد الطلاع على العيب. طبعا قضية العيوب هذه فيه عيوب كبيرة وفي عيوب صغيرة يرد بها، وفي يرد بها أرش العيب يعني الفرق، وفي اللي ما فيه شيء لا يؤثر، إذا كان زي العقارات ولقى فيها حاجة تافهة لا تؤثر في السلعة، فهذه عند الاختلاف يرجع لأهل المعرفة، يرجع للفقهاء باش يعني يحزوا بينهم هل هذه من أم نوع من النوع المؤثر أو غير المؤثر. السائل الآخر الحقيقة سأل قال ما حكم الزوج الذي يهجر زوجته لأيام بسبب خلاف بسيط؟ حكم الهجر طبعا هو الهجر شرع للتأديب، ولكن التأديب له أصول وله ضوابط، أما الرجل يهجر زوجته بالشهور وبالسنين وبكذا هذا حرام عليه، حرام عليه، يظلم المرأة. وهذا كم من مرأة تشكو من زوجها في هذا الحال، يعني يسيبها شهور قد أهلها، وفي اللي يسيبها قد أختها، وفي اللي يسيبها كذا لا ينفق عليها ولا شيء، وسكر عليها النقال وهرب وخلها، نقول حرام عليك، أنت مرأة ما عشت بيها، شوف العيوب اللي المشكلة اللي بينك وبينها حلها بالمعروف بينك وبين أهلها، كانها تصلحت وكانها ما تصلحتش طلقها بالمعروف، أعطيها كلمتها وأعطيها حقوقها وتمشي لحالها يعني من غير فجور. فالهجر ممنوع، ولكن لابد من البيان مثل ما هو ممنوع هجر الزوج لزوجته، كذلك الزوجة ممنوع عليها تهجر زوجها، يعني تتعالى على الزوج وكذا، حتي ممنوع عليها. فالحياة الزوجية مبنية على الإحسان، مبنية على الإحسان ما بين الرجل والمرأة، مش مبنية على المغالبة. تبقى المرأة يعني تحاول كيف تغالب الزوج وتكسر لكلمته، والمرأة والرجل كذلك كيف يقهر المرأة. نقول هذه ما هيش الحياة المطلوبة، ولكن المطلوب الإحسان بينهما. الأخت سميرة تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: أهلين فضيلة الشيخ، شخبارك؟
0: بارك الله فيك، تفضلي.
1: نسألك أنا قبل أن أعلق يا شيخ بن جواب توانا، نسألك على البطاقة هذه، البطاقة المصرفية هذه، مش متى كان شيت للسوق ما هي وطلبت كاس من صاحب الكاسة يعطيني شوية هيك، مرة نخلص السواقة، مرة كوشة، مرة تعرف في حاجات مش كلها بالبطاقة باهي، أو حد شري قدامي وأنا خلصت عليه بالبطاقة واخذت من الكاس، شنو حكم هذا، فيها ربا ولا لا؟
0: لا ما فيها شيء، غير شنو ما فيها شيء، غير شنو يعطيك نفس القيمة، لا تزيد ولا تنقص.
1: لا لا لا،
0: إذا كان نفس القيمة صاحب الدكان بيجي يخصم، نقول إحنا 500 ولا 1000، وبيعد لك 500 ولا 1000، ما فيش باس. واحنا والله نحته لصاحب الدكان ولغير الدكان اللي يعمل المعروف في صاحبه، لان هذا راهو فيه تفريج كروبات. لما يجي واحد عنده نقد، نعم فيه تفريج كروبات، يبدا واحد عنده نقد ويعطيها لصاحب البطاقه، يقول له خذها، وياخذ من هذاك يعطيه من البطاقه رصيد، انت فرجت عليه كربه وقضيت له شغل، احيانا لا يقضى الا بالنقد الا بالكاش. فهذا من التراحم بين الناس، وهذا شيء طيب، لكن صاحب النقد ما يستغلش الموضوع ويطلب الزيادة. بس إذا كان بيقول لك لا يعني والله بيقصوا مني جنيه ولا زوج جنيه في المعاملة المصرفية، من حقه، معلش يقول لك راوني المعاملة هذه اللي بنديرها لك بنعطيك 1000، لكن هم راه لما بنحول من رصيدك بيخصموا مني، والله المهم كان فيه حاجة بينحوها منا، يقدر تعطيه بقدرها لا تزيد. وكان ما اخذهاش اجره على الله، اللي ما اخذهاش العمول هذه اجره على الله، وكان اخذها معلش من حقه.
1: لا انا قديش مره بالله الحق نقول مرات ب 50 مرات ب 100 مره، ويعطي فيها راس براس ما فيهاش فوائد.
0: لا كويس، ما دام ما فيهاش فوائد بارك الله فيه، وهذا التاجر الحقيقه الناصح يعين صاحبه، وهذا من التعاون اللي نحطوا الحقيقه التجار انهم يكونوا
1: يعني
0: ما فيهاش لا ما فيهاش بس هو ان شاء الله عند الاجر والثواب. لا ما تخافيش، ما دام انت خذيتي بنفس راس المال مساوي ما فيش باس، وهو ماجور ان شاء الله، هو ماجور اللي يعاون الضعيف.
1: مثلا كان اختي استحقت يعني تاخذ من البطاقه، وبعدين انت ما تسحب تجيبوا لي كاش نفس المبلغ عادي ولا لا؟
0: غير شنو كويس، ما فيش باس، غير ماذا بيك الكاش هو الاول تاخذيه، تاخذ الكاش وتعطيها البطاقة، قولها تواني خذيت منك دين 500 ولا 1000، وخذي البطاقة، خذي منها الدين متاعك بشوية عليك، خذيتهم في نفس اليوم.
1: حتى كان وقتي مثلا هيك إيد بيد،
0: حتى وقتي إيد بيد، اللي خذي الأول باهي إيد بيد ما فيش بأس، لكن إذا كان في فارق في الزمن ماذا بيك الكاش هو الأول تقبضيه، وبعتها تعطيها البطاقة، قالها تو هذا دين علي، قولها دين علي 500 ولا 1000، بري خذي الدين متاعك، أخذتها في أسبوع في شهر، كل مرة تاخذها بشوي بشوي، كل ما فيش بس راجت لين معاشك ينزل، وبعتها اخذتها بالبطاقة. هذا كله الدين يتحمل الزمن، الدين يتحمل الزمن، لكن غير شنو الكاش هو لو تقبضيه باش تسمى عليك دين، وبعدها الدين يتحمل الزمن، هي مأجورة بتاخذها في أسبوع، بتاخذها في شهر، يقول لك تو ناخذ الشهر الجديد، هذا كله ما فيش بس إن شاء الله.
1: صحيح، بارك الله فيك.
0: تفضل الأخ عمران، تفضل.
2: حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
2: عندي سؤال يا شيخ، معلش.
0: ايوه تفضل.
2: طبعا أنا موظف الدولة، وعندي توقف 24 ساعة في يوم بثلاث. ونفس زملائي يعني. كل توقف أنا فريق. التوقف هذه يبدأ في بعض من الأشخاص يقول لك أنا مروح للحوش، يتغدى في الحوش وبيتعشى مثلا وكذا، ولكن في القانون ممنوع أن يتروى في الحوش قبل الواحد. مثلا تظهر في القضية في الجامعة وتجي عادي، مش مشكلة. أما أنا مثلا يجيني التفتيش يفتش علي، يقول لي والله صاحبك، نقول له مثلا مشي للجامعة مشي كذا، أنا يعني هو مروح للحوش. شو الحكم شخص مشي مرتب، هل هو هو ياكل الحرام، وني لما غطيت عليه شلنا كوفيدان.
0: هو اولا بالنسبه لهذه انت ممنوع عليك تجحد الحقيقه يا اخ عمران. لو انا جاك انت بتقول لصاحبك قول لاني مش مسؤول عليك، وكان قال لك باي خلينا نمشي معليش، يقول لاني لا نقول لك برا لا نقول لك ما تمشيش لانك انت مش مديره، تقول لاني لا نقول لك برا ولا عندي عليك سلطان باش نشدك، ولا وفي نفس الوقت انت مش مسؤول في الدوله باش انت تراقبه وتمشي تشكي فيه ولا غيره. لكن لو جاك بتقول له انت باش ما يقول لكش درتها من وراي، تقول له جاي حد سأل عليك كاني ما نعرفكش وين مشيت، بنقول الله اعلم. وكان تقول له قلت لي قد ماشي لحوشك، بنقول له مشيت لحوشك. وكان ماشي في الجامع وكاني ما نعرفش، بنقول له ما نعرفش. لا انت لما تكون صادق معاه صاحبك ما يزعلش منك، فلكن كان انت عارف اروح الحوش ما يجيش يكذب بنادم ويقول لي مثل ما شيء يصلي، ما يقول مش شيء يصلي، كان اطلع وما كلمكش وما تدريش عليه وين، قول الله اعلم. كان مشي ماشي للجامع، تعرف للجامع قول ماشي للجامع، تعرف ماشي للحوش قول لهم ماشي للحوش، وقول له قول راوني المعرفه اللي نعرفها سالني حد بنقول. فكان اطلع وما قال لكش، انت ما تعرف شيء، وين صاحبك الله اعلم.
2: اي شيخ حكمه هو في حال انه هو روع كذا في المرتب يعني،
0: لا هو حرم عليه، هو ما دام اقول له اقعد ما تطلعش الا داروا له ظروف معينه للجامع ولا كذا، الزايد كله استأذن. حرم عليه الا اذا كان مشى استاذن من مديره، مشى اتصل بمديره قال له في اللي عنده عيل مريض، في اللي عنده دواء يجيب فيه، في اللي عنده عيل انظر وين يمشي بيه الدواء ولا القرايه ولا غيره، بالك في ما نقدرش نقول احنا هذا بالضروري حرامي، مرات هو متصل بالاداره الفوق يقول لهم عندي وعندي، يقول برا عندك لذن في الساعة ولا ساعة من زمان من توكا. إذا كان هم واخذ إذن من فوق يبقى دار اللي عليه، وإلا يبقى هو ممنوع عليه لأن يمشي يبلغهم، يقدر بحل القرشة يمشي تاني يوم ثلاثة أيام يقول مرات توكا الفلانية غبت فيها كذا وعندكم علم، بتقصوا قصوا بتخلوا خلوا، بعتالي هم بيسامحوا يسامحوا بيقصوا يقصوا، هذا الحلايلي. لكن غير يمشي يهرب هروب، يعني يجي يوري وجهه ويهرب، هذا حرام عليه، ياكل في مال حرام حتى في أجرة ما وفاش بشغله. لكن انت ما تعاوناش ما تتسترش عليه، وفي نفس الوقت انت مش مسؤول عليه، تمنع من الخروج باش تعاديه وتدير معه مشكله، انت مش مسؤول. قول لي اني مش مسؤول عليك، لا نعاونك ولا يلزمني اني نوقف طريقك.
2: الله يرحم والديك.
0: اي والله والديك. ابو محمد تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
3: كيف حالك؟ يلا من شهر فانت يا اخواني مبلع مثلا موعد معين قبل المغرب كذا ثاني يوم مثلا توصل لي ثم نبهاش اليوم انتو
0: هو ما يبهاش ولا انت الشاري؟
3: لا هو نعم نبهاش.
0: ايه
3: قال لي عندك ثاني يوم قبل المغرب كانت نبهاش السيارة كلمني وخذ الفلوس
0: ده
3: انتو
0: ايه.
3: المهم كلمت عليه ثاني يوم بعد ما شفته وكذا وريت علي الناس وطلع ساعة ويوم كلمتها قبل المغرب قلت لها شو اسمها لا تسألني بالرد السيارة لأني لا سواني بعد ذلك ورفضت أني أردها.
0: خلصت أنت؟
3: إيه خلصت أنا.
0: والله شو بنقول لك توراه، وأنت هو أنت لما قلت له ما نبيهاش قعد الزمن ما كملش ولا لا؟ لا يلزم يردها، يبي ولا ما يبيش، كونه هو يلزمك إلزام بالبيع والشراء يبقى هذا اللي ما يخضعش للحكم الشرعي، اللي ما يخضعش للحكم الشرعي ما فيش إلا القاضي يلزم إلزام. ولكن إذا كان ما عندكش باش تلزمه حرام عليه، هو حرام عليه الحقيقة. فأنت ولهذا الفقهاء ينصوا ويقولوا حتى اللي خاف الزمن يطلع وصاحبه ما شلقاه يشهد، يجيب شهود يقول تعالوا يشهد يا جماعة فلان برد له معاش لقيته والله وسكر علي النقال والله كيت وكيت وعندي معاه موعد اليوم آخر يوم وهو اليوم احني في العصر ولا الظهر معنا الوقت ما كملش أشهد أني راني دورته توا معاش لقيته. فحتى مرات هو هارب قصدا ولا غيره لقيته تاني يوم ولا تالت يوم يقول نرى عندي عليك شهود من هذاك الوقت معاش نبيها الكهرباء. لكن انت بالتوصيف اللي قلت انت بينه وبين ربي هو حرام عليه، إذا كان الوقت مكملش حرام عليه ويلزم يردها، وكان ما ردهاش شوف جماعة القانون كان أنت تقدر تلزمه بالقضاء أو إني أشكي فيه. وكان هذا
3: يا شيخ
0: أي.
3: أنا أخذتها خلاص لما قال لي يبكي قلت له ماهي فهمتني
0: رضيت بها وخلاص
3: رضيت فوق من نفسي
0: الله غالب أنت هو حرام عليه هو حرام عليه وأنت رضيت بها متاع أمر واقع
3: أمر واقع
0: أمر واقع أنت مظلوم أنت ما جي البيع صحيح إن شاء الله وأنت مظلوم لأن أنت المخير في هذا وأنت مظلوم فأنت كان هو يوم ما ندم وتاب وجاك صاغر وقال لك راه سمحني وأنت ما زال عندك رغبة في الرد رد هلا وكان أنت استنست بيها ومعش بتردها قول له والله خلاص توي سيدي برا وقبلناها وخلاص لكن هو ظالم فأنت بلغه هكي قول له راوني شديتها الكرهبة لأني مغلوب على أمري وأنت ظالم ونحاسبك يوم القيامة قول له هكي وخليه في اللي عنده ضمير مرات ضميره ينبه ويجيك قول له هكي وخليه قول له أنت راني أنت الموعد مكملش وأني خليتها راني بالسيف عليا وانت هيك ظالم واني مانيش مسامحك وخليه كان هو عنده دين وضمير شد رد باهي وقال لها يوم القيامة مريح شيء تحاسبه
3: بارك الله فيك يا شيخ
0: الله يبارك في الجميع الأخ يونس تفضل
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور مصطفى
0: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل
4: حياك الله وصلى الله أيامكم
0: أيها الله أيها الله وإياكم إن شاء الله
4: ونسأل الله العزة والكفاف والنصر لخط المسلمين في كل مكان
0: أمين رب العالمين
4: والله الله إن شاء الله خير نقول هو بالخدمة تعودنا على الزوجات الطيبة نسأل الله العظيم أن يكون موسم خير وموسم أمطار وأوضى خير الأمطار شاء الله الغيث بلادها وإحنا مأمولين ونأمل بالمعروف على الوقت بالذات كثير ودي ما تكلموا فيها حقيقة نقول يعني شفنا الحرارة وشفنا كذا ويعني فيه المال حتى في الدولة حتى مستوى التدريس مواد يروح يعني يعني الأجر والثواب بتاع التشجير ونشوف مناطق شاسعة جدا يعني وللأسف قاحلة يعني نتمنى منك كلمة وأنا تكلمت فيه كم مرة الموضوع هذا لكن أنا أخذ من الموسم الدراسي وغير أن تغلق الثقافة التشجير غير الأبناء لأن إحنا محتاجين لكل عمل خير وفيه فائدة وفيه أجر وأنت أعلم منك في الأمور هذه.
0: إيه حاضر إن شاء الله.
4: فأنا رب وفقهم بالخير ويهدينا إلى سوى السبيل إن شاء الله.
0: إيه والله إيه والله. إن شاء الله.

0: باهي. عندنا الأخ يونس بارك الله فيه ذكر قضية التشجير، لا شك أنا والله هذه من الأمور المهمة والعظيمة في مجتمع، هي بصفة عامة جاءت الآثار تنص بأن من غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان يعني يبقى مأجور ويبقى له صدقة، كل من استظل بظل هذه الشجرة، كل من انتفع بها بأي وجه من الوجوه، وفيه من منافع، منافع عامة زي ما نعرف احنا تكون هي مصدات للريح، مصدات للغبار، من تلطيف الجو، من تنقيحه، هذه يعني منافع حقيقة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، والله لا يعلم قدر هذه المنافع إلا الله عز وجل، هذه زائدة على اللي نشاهدوه مرات، كم واحد كلي من تمرة والله كلي من كذا والله كذا، فالاهتمام بها والله مطلوب في شتى الأوقات، لا سيما في هذا الوقت اللي احنا فيه، لأن اللي احنا فيه توا الأراضي نسبة كبيرة فيها جرداء من الأشجار، وخاصة بعد بعض ميل بعض الناس لقطع الأشجار سواء لجعلها فحم ولا لاكتساح بعض الغابات ولا غيره، فهذا سبب في هذا التعري كما هو معروف، فعليه مثل ما فيه يعني جهود أفسدت الأشجار ينبغي تكون فيه جهود صالحة، ينبغي تكون فيه جهود صالحة لإعمار الأرض والتشجير كما تقدم يحصل فضلها. ونبه الأخ يونس بارك الله فيه الآن اقتراب المدارس، فهذا فيها جانب حتى جانب تربوي تو زي المدارس الإعدادية والثانوية وغيره وغيره، من زمان لما يطلعوا بهم يبدوا رحلة للتشجير هي فيها تنفيس على الطلاب وفيها فرحة وفيها كذا وفيها جانب تربوي، يعلموه جانب من جوانب الإصلاح، معاش ينساها العيل، معاش ينساها، يقول لما طلعنا مع المدرسين وكلنا قداش غرست شجرة واعطونا الأشجار غرسناها وكذا وكذا، ولربما مر بها بعد سنين ويلقاها غابة يقول هذه لزمان أسهمنا في تشجيرها، شجرات غرسناهم، ويبدأ عارفها الجهة اللي شجر فيها، فهذا فيها فائدة للمجتمع وفيها جانب تربوي، بدل العيل فعلا والله بنربوه على النهبة وبنربوه على الفساد، ويشبح في الكبار يتكالبوا على مال الدولة ويتكالبوا على رزق الناس، العيل مرات يعني يحسابه هذا هو الصواب، لكن خلي تجي المدارس يعلموا الصواب النفع للآخرين والتشجير، فهذه الحقيقة هي بادرة طيبة والله. حتى نضم صوتي مع صوت الأخ يونس، ينبغي أن نحن على مستوى المدارس، على مستوى المناطق، على مستوى المساجد، على مستوى كذا، الناس يساهموا بقدر الإمكان فرادة وجماعات في هذا الجانب، جانب الحملات التشجير. نعود لما يتعلق ببعض الأسئلة الأخرى. قال سائل قال هل يجوز للزوجة أن ترفض الحديث مع زوجها أو تسيء إليه أمام أهله عند الغضب؟ طبعا هذه من السلوكيات السيئة، من السلوكيات السيئة. هو طبعا السلوك السيء يكون من الرجل يكون من المرأة، وتهذيب السلوك هذا من أهم أسباب نجاح الأسرة راه. أما يعني يتزوج الرجل المرأة ويبدو أمام صغارهم يتعاركوا ويتخاصموا، هذا هو سبب في شتات العائلة وسبب في دمار حتى الجانب النفسي للأبناء، لأن الإبن لما يشبح أبوه هم يتعاركوا راه وتبقى عنده أزمة نفسية، يمكن الجماعة المتخصصين في علم التربية والنفس أعلم منا بهذا الأثر السيء. لكن على كل حال الزوج ما يعني ما لا يقاطع زوجته، نسمع ببعض الأزواج يبقى مقاطع زوجته، يبدو زي الصغيرة في الحوش، زي الصغار الصغيرين لما يتعاركوا هذا معش يكلم هذا معش يكلم هذا. معقولة زوج ينزل لمنزل تعيل يلعب في الشارع يقول معش يكلم في زوجته، يخش يأكل ويشرب ويطلع معش يكلمها، والله هي تنزل منزلة العيل اللي يلعب في الشارع تبدأ في حوشها معاش تتكلم في زوجها، وتبدأ يعني تمثلها في دور الزعلانة وتقعد بالشهور الأيام معاش تتكلم فيه، تلوح له في حاجة تلويح، تمثله في دور الأطفال، هذا ما يليق شراه بيزوج زوجة، والله الزوجة يعني زي ما قال السائل هني تسيء لزوجها أمام أهله. طبعا في مجال مش جايين مع وجه جانب واحد، حتى الراجل ما يصحش يهين زوجته أمام أهله والله أمام أهلها، حتى هي ما يصحلهاش ترفع صوتها وتهينه تسيء لزوجها أمام أهله، يعني إن كان فيه أهله أمه وأبوه غيره تبدأ ترفع في صوتها وتخاصم فيه، هي حتى بروحك أنت بروحك ما تخاصمش بالفجور، مش لبين تجيها أمام أهله قدام أمه وأبوه وخوته وتبدأ تهيني فيه وتبدأ ترفع حسك وتبقى غاضبة كما ذكر السؤال، أتمثلي في دور الغضب. هذا ما في الغالب الأسرة ما تستمرش الحياة الزوجية في هذا الجو السيء، فلابد أن الزوجة والزوج يتحلوا يكون كل منهما عند حليم، وربي سبحانه وتعالى قال والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، يعني كظم الغيظ عبادة، حتى اللي فيه سبب يثير نقول إحنا عصابة والله كذا، حاول تكظم غيظك وتتقي الله سبحانه وتعالى سواء كان في الرجل أو المرأة. إذن هذا هو السؤال، ركز على رفض الحديث. رفض الحديث راه من الزوج ومن الزوجة، هذا أسلوب أطفال. أما يبقى يقول أنا ما عادش نكلمها بالشهور وهي الله تقول ما عادش نكلمها، هذا ما يستقيمش الحال. ثم ذكر قال ما حكم من ينشر مشكلاته الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي طلبا للتعاطف؟ هذا سؤال غريب. من ينشر المشكلات الزوجية، قال ينشر المشكلات الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا؟ قال طلبا للتعاطف، يبي يتعاطف معاه وفي يدور في حل. هذا ما يجيش، هذه حيلة العاجز، وعليه لا الإنسان يحير، نسأل الله العافية. نعم يعني يمشي انت قاعد فيها من الدنيا ما طلعتش منها باش تمشي للوسائل المختلفة هذه، أمشي تلقى العقلاء من الناس، أمشي تلقى إمام الجامع وتلقى المدرس، وتمشي للمؤسسات التعليمية تلقى فيها المؤسسات الشرعية تلقى فيها ناس، أمشي أسألهم على مشكلتك يرشدوك ويعطوك الصواب وتلقى حتى الرجل المجرب الحكيم في المنطقة متاعك، حتى مش متعلم حين علوم شرعية غر هو، تلقى حكيم ورجل عاقل وكبير في السن وعنده تجربة مرات تقص عليه ويبين لك حالك، لكن أنه هو يبقى ينشر فيما صدر حصل له في الفيس، وكل واحد ما تندري عليه أنت اللي علق لك هذا عاقل ولا سفيه والله مجنون والله شنو هو حاله، مرات أسوأ منك حاله تحسابه يرشد فيك زيادة، وخاصة وحتى النساء. ولهذا أنا بنذكركم بخطورة هذه المسألة، فيه اللي وصلت إلى الطلاق بسبب هذا، دخلت على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت وتشكي، فطاحت في مجموعة من المنظمات الفاسدة، بدوا يذكروا لها في صفات عامة في الرجال، يقول لها فيه كيت وكيت، هي تقول نعم فيه كيت، المهم الأوصاف الغالبة أنها تكون فيه الرجال، يقول يسألوا فيها، لما قالوا هكي قالوا لها هذا عندنا وصفوه بوصف مهوش طيب، وصفوه بوصف مهوش طيب. طبعا هي تبي العلاج الآن، لما تبي العلاج قالوها علاج قولي لا وبس، وين ما يقول لك الحاجة قولي لا، قالها تو يتصلح. وهم الشياطين هذا ما راوا في منظمات تخدم عليه الانترنت هذا في فساد المجتمعات المسلمة، وفعلا المرأة هذه مشت بطريقتهم الآن في أرض الواقع، لأن هي مسألة واقعية الحقيقة، ما ندري عليهم تموا إجراءات الطلاق والله ما تموهاش إجراءات الطلاق، وصلوها للطلاق مع أن هي أمور عادية جدا، حياة اجتماعية عادية، لكن هي خشت على الأشياء هذه وبدت تطرح في أمورها، وبدوا هم محسوب يرشدوها، ضروها وضلوها وضيعوا عليها أسرتها وفككوا هالأسرة هذه. فالمسلم يكون مفروض أرقى من أنه هو يحط مشكلته الاجتماعية في بحر من الأفكار اللي ما يندر عليهم حتى مسلمين ولا غير مسلمين اللي تو يكلموا فيه. رقم الأخت سميرة، تفضلي.
1: عليكم.
0: تفضلي.
1: سيد مسألتك الشيخ عن $2000 هدية.
0: إيه.
1: شني حلالها شني حرام؟
0: لا لا، الفقهاء نصوا على منعها، فالآن ما يصح لكش أنك أنت تقدمي فيهم.
1: هي. أيوة.
0: نعم نعم نعم نعم أيوة.
1: شكرا لك.
0: عفوا عفوا، تفضلي. قال السائل الآخر، قال هل يجوز للوالدين تفضيل أحد الأبناء في الهدايا والعطايا، طبعا هذا أمر خطير جدا، ما يفضلوا مش. ولهذا نص العلماء قالوا حتى ولو كان صغار أطفال صغيرين قاعدين، قال لو أن قبل صبي لابد من الآخر يعوضه نفس الشيء، لو أن كبر شوية بده يعرف الفلوس اللي يعطاها دينار أو درهم لابد يعطي الآخر الدينار درهم، أعطيتها لعبة لابد تعطي الآخر. وحتى يكبر، هذا هو تكلموا على الصغار الصغيرين اللي ما يعرفوش، فما قال حتى ولو كان كبار رجال بصغارهم البو ما يفضلش واحد على واحد، لأنها تورت نفس، لأنها فطرة واحدة اللي يخلي الغيرة تحصل بين الأطفال اللي قاعدين مرات هم في يمردوا راهو قاعدين كيف يتعلموا في المشي صغار صغيرين، تفضل واحد على واحد تبدأ الغيرة بينهم، تبدأ العداوة من هذاك الوقت. ولذلك احنا نرى في مجتمعنا بعض العداوات بين الإخوة هي راهو مغروسة قديما من تربية الوالدين، راهو تلقى بعض الإخوة من أشد الأعداء فيما بينهم العلاقة، ما هيش طيبة بكل. السبب أحيانا هي كابرة بينهم بسبب سوء تصرف الوالدين، يفضلوا في واحد على واحد ويغروا في واحد على واحد ويضربوا في المثل كره صاحبه أو خوف ولا أخته ولا غيره ولا غيره، فهذا راهو شيء سيء جدا جدا. وكذلك كان هم كبار، واحد يعطي لي واحد سيارة، واحد ما يعطيش، واحد يعطيه بيت، واحد ما يعطيش يعطيه أرض، واحد ما يعطيش ينقلب إلى عدو لي. ولهذا احنا نهينا عن هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما جاء قال يبي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية لولده دون أن يعطي الآخر، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك غيره من الأبناء في معنى الحديث؟ قال له عندي، أعطيتهم كلهم؟ قال له لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري. وذكرت بعض الروايات أن هذا من الجور، والجور ظلم، فلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ورد الرجل العطية ردها. فما جيش أم تعطي لأبناء دون أبناء، والله أب يهب في بيوت والله أرض لواحد ويعطي البقية والبقية ما يعطيهمش، نقول له يعطيهم كلهم يا كلهم ما تعطيهمش، خليه باسم البو، وكان مات يقسموه ميراث بينهم بالسوية، أو يعطيهم كلهم. الأخ نور الدين تفضل. الأخ نور الدين تفضل.
2: نعم
0: أهلا وسهلا، تفضل تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: لا عندي سؤال شيخ، أنا عادة مفتين في يوم الاثنين ورحمي
0: صحيح،
2: لكن البارح ما قلت صيام، ولكن أنا قاعد صائم اليوم، قاعد صائم هذا نكمل ولا نفطر ولا نفطر، أنا متعود أن
0: نفطر. نعم، هو الحق تبييت النية لابد من الليل تبييت النية، لكن نظرا لكون بعض الفقهاء قالوا ممكن تنعقد النية حتى في الصباح، انت بتمشي على هذا الوجه وتتم صومك، يعني هذا وجه من الوجوه لا بأس، لكن في من جديد النية محلها الليل، وخاصة هذا حتى في صلاة صيام الفرض في رمضان اللي ما عقدش النية من الليل يقضي حتى رمضان يقضى، وكذلك النافلة، لكن فيه من قال بهذا. فأنت إذا كان أنت توماسك قعد وبتستمر على هذه النية إن شاء الله ربي يتقبل منك.
2: بارك الله فيك، شكرا.
0: عفو، تفضل. قال السيد آخر، قال تفضل تفضل تفضل، من الاسم الكريم الأخ فرج تفضل. أهلا وسهلا، تفضل يا أخ فرج.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: هل يا شيخ عندي سؤالين، هل يجوز المرأة تغسل جوزها بحالة وفاة؟
0: نعم نعم، سمعتك به، حاضر،
3: سمعت الإجابة،
0: سمعت السؤال. نعم
3: باه جوزها،
0: باهي. عندك سؤال تاني حضرتك؟ هو الأخ نجيب. أيوة الأخ نجيب، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: إجازة يا شيخ، صلاة قيام الليل هل تجوز جماعة؟
0: حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
5: حياك الله شيخ بيان.
0: الله يبارك فيك.
5: بارك الله فيك على هذا البرنامج الطيب.
0: أي أيوة والله، وإياكم إن شاء الله.
5: الله يكرم جميع حسناتكم إن شاء الله.
0: آمين آمين.
5: قلت لك يا شيخ، تبي نسألك على البرنامج الدفع بتاع الكهرباء.
0: إيه.
5: خاطي الشركة في برنامج بتاع البيانة، مش عارف واحد من الأصدقاء قال لي هذا أساس من دار الساعة عندها فتوى يعني بالعدم، يعني مثلا فيها مشكلة، يعني لا يجوز ده، مش عارف شركة البيانة لأن فيها ربا، ما ربا ولا حاجة زيادة ولا مش عارف.
0: والله
5: مش عارف انتوا عندكم كلام بهذا الموضوع ولا لا؟
0: والله يا اخ عبد الله الحق ما عنديش خلفيه عليه، الحق ما عنديش خلفيه، فالله اعلم. نجاوبك من الان، الله اعلم، ما عنديش خلفيه.
5: وحاجه اخرى، اليوم جتني بنادفع للكهرباء، قالوا لي مسكرين، قالوا لي لك في محل بتاع مواد غذائيه عنده حتى تقدر تدفع عنده.
0: شنو عنده؟
5: عند كيف الماكينه بتاع البطاقات هذه.
0: ايه نعم نعم.
5: قال لي هذه خاصه بالنفس بالدفع. شوي قلت له شنو موضوعها وكذا، شوي قال لي ناخذه في عموله 2 دينار.
0: صاحب الدكان هو؟
5: ايه صاحب المحل، عموله بتاع، قال لي عموله بتاع البطاقه.
0: نعم. والله هو اسمع، كان هو مخول من جهة هذه من الكهرباء، وهو نظر البشع يحول لك فلوسك بياخذ منك، ان شاء الله ما فيش باس في محيط المبدا. ايه يعني ان شاء الله محيط المبدا، ولكن هي تو احنا في وقت بدت في حاله اسمها العقود المركبه، تو في ظهر الحال هيك. الراجل بيقضي لك شغل بياخذ اجره، المخداش ما فيش استبدال مال بمال، فإذا كان ما بانتش إلا أخرى شرعية إن شاء الله ما فيش بأس، لكن كان يوم ما تبين أن وراء العقد هذا عقود مركبة ونقول إحنا فيه استبدال نقد بنقد وأرصدة وغيرها، يبقى بعد ذلك يضك الله أعلم، لكن من حيث المبلغ هيك إن شاء الله ما فيش بأس.
5: أنا بعد ما دويت يا شيخ قلت له على أساس شنو بدك تشوفي تبدأ بتطلع حتى الرصيد، في رصيد هنا؟ قال لي لا لا ما طلعش رصيد، قال لي أنا أسحب لك البطاقة وناخذ عمولة، قال لي العمولة أنا بتاع الماكينة 2 دينار.
0: ما هو زي ما قلت لك، إذا كان هو عاطينا رقم يصب في حساب الشركة طول، غير هو يعني أجرة بياخذ منك وبيفتح حسابهم هم ويصب في حسابهم طول، يبقى هني ما فيش بأس. ولكن إذا كان هي في أمور خفية ما نعرفوهاش، بيصب هو في حسابه وبالتالي بيعطيهم الأقل ولا الأكثر، بتترتب عليها أمور ربوية تانية، هذيك الله أعلم. لكن إذا كان هو غير مجرد أجرة، هذه ان شاء الله ما فيهاش بس.
5: بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع. الاخ علي تفضل.
6: السلام عليكم. تفضل.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
6: والله عندي انا تنفيذ سؤال.
0: تفضل.
6: سؤال هو مدى وقت الصلاه، مره واحد بيعطس فيشد العطسه نتاعها وحدها ولا لا العطسه، وفي نفس الوقت يقول الحمد لله. أنا واحدة ماشية، أنا عادة
0: ديما
6: أقصد الحمد
0: لله، هل يجوز أن
6: يقول هو يصلي ولا لا؟ الحاجة الثانية كان يقول رفع الأذان في رفع الأذان؟ إذا نفحة فيها مش في الأذان، يعني يعني مع عكس المحطة الثانية بتاع القمار، أول ما يجي الأذان يرفع فيه طول. والنقطة الثانية بأنه عليها بأنه يعفونا من تكرار الحلقات

يا أخي فرش هذا من الجائز، بل هي مقدمة، الزوجة مقدمة في التغسيل. تكلم الفقهاء على هذا الباب أن الزوج هو أولى بزوجته في تغسيلها، والزوجة هي أولى بتغسيل زوجها، هذا من حيث الأولوية. ولهذا ذكروا أن من المرأة التي غسلت زوجها مثل أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي قالوا التي غسلت أبا بكر الصديق، مع أن وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عند وفاته رضي الله عنه كان جموع الصحابة، كبار الصحابة موجودين، عمر وعلي وعموم الصحابة كانوا موجودين في وفاة أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك غسلته زوجته أسماء بنت عميس. ويروى كذلك أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته. ومما يروى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، روي عنها أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، لعلمها بفضل ذلك بأنها مقدمة. لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غسله الصحابة رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فإذا تأخرت المرأة يأتي بعد ذلك الأولويات، تأتي الأولويات الأخرى، العصبة في تغسيل الزوج الأقرب، فالأقرب ابنه وابن ابنه وابوه، وبعدها الإخوة وابن الأخ وابن العمومة، وهكذا إلى أن يأتي عموم المسلمين. أما ما يتعلق بالأخ نجيب تكلم على صلاة الليل، نعم هي لو صلوها جماعة من الجائز، غير ما تكونش في مكان مشتهر ومكان معلوم، لأن المكان المشتهر والمعلوم وغيره هذه خاصية بالتراويح في رمضان، هذه خاصية بالتراويح في رمضان. لكن واحد صلى في حوشة وصلى معه واحد من صغاره ولا زوجته ولا غيره، معلش ما فيش بأس، لكن المكان المشتهر والإعلان بها وغيره هذه ما تكون للتراويح في رمضان فقط. الأخ علي ذكر العطاس، العطاس ما يضرش في الصلاة، إنما الذي يمرنا بكتمه يا أخ علي هو التتاؤب، لأن التتاؤب من الشيطان، أعاذنا الله من الشيطان. فإذا كان الإنسان حضر التتاؤب، نعم هو الذي يرد التتاؤب ما استطاع، كان يقدر لازم يطبق بين شفتيه، يطبق بين شفتيه عند التتاؤب، وكان ما قدرش غلبه التتاؤب، غلب الإنسان يحط إيده ولا كمها على فمه وما يخليش فمه مفتوح، وما يدير الصوت حتى في الصلاة ولا غير الصلاة، لأن بعض الناس يفتح في فمه، وفي بعض الناس شبه بعض الناس بيصدر في صوت كعواء الكلب أكرمكم الله لما يتاوب. طبعا هذا فيه دم باش الإنسان يتركه، هذه التشبيهات المذمومة باش فيها يعني نقول احنا ذم لهذه الصورة تحمل الإنسان على تركها، لما يقول يتاوب يصدر في صوت كعواء الكلب، ولما يفتح فمه ذكروا من الأضرار أنه هو قد يدخل من الشيطان ويضحك على الشيطان. لكن العطاس لا، العطاس ما هوش مذموم، يعني يعطس سواء في الصلاة ولا غير الصلاة، ما يتصنعش الإنسان العطاس، ولو حضر مش مطالب بكتم العطاس. والحمد والذكر هذا في خارج الصلاة، أما في الصلاة ما نعرفش أن العطس يعني يقوم بالحمد أو أنه يشمت في الصلاة. ما يتعلق بملاحظتك إن شاء الله نوقض عليها الجماعة إذا ذكرنا بإذن الله عز وجل. السائل آخر هني سأل، نعم باهي، قال: حكم الزوج اللي ينشغل بهاتفه طوال وجوده مع زوجته وأطفاله، هذه آفة والعياذ بالله. إن قال في مصلحة عظيمة وهو وسيلة التواصل، والإنترنت وهالصفحات فيها منافع في قضية العلوم والأخبار المفيدة، لكن فيه كذلك تضيع للوقت، فيه لغو هلبة، فيه فساد كبير في الزمن. ولهذا اللي يبقى يعني يتبع في الفيس ويتبع في الصفحات تلقاه ليل ونهار، هذا مضيع وقته ومضيع وقت الناس،

0: وهذا اللي يسأل عليه قال مشغول عن زوجته وعن أطفال عن أطفاله. نقول هذه حال مذمومة، لكن كونك أنت استعملت الهاتف فيما هو في مصلحة، اطلعت على آخر الأخبار من حين لآخر، عندك مشاركة في شيء فيه فائدة، معلش. لكن غالبا بتعلق على كل كبيرة وصغيرة، وبينشر في الأخبار الكاذبة، ويبقى يعني يعين في الشر على الشر، فهذا كله من الفساد. ولو حتى ما ينشر شيء، غر طول النهار عشية وليل ابتلوا به حتى نساء، تلقى رجال ونساء شادة النقال وتتصفحوا بس ماشية كأنها يعني خارجة من الدنيا، كأنها مهوش من العقلاء، خارج من دائرة المخاطبة العقلاء في الدنيا، ماشي يصفح حكي، ماشي هاي مبروحة وماشي. هذا مرض راهو الاكثار منها، ما ينبغيش الإنسان انه يعني يقع فيه. آخر سؤال لعل نختم به إن شاء الله، قال هل يجوز للزوجة أن تطالب بالطلاق بسبب الإهمال؟ نقول لها لو كان فيه مضرة، لو كان فيه مضرة من الزوج الشرع جوز لها أن تطالب بالطلاق، لكن احنا نقول لها أصبري بقدر الإمكان خير، فالصبر على سوء الرجل أفضل من الطلاق، فتوازن المرأة. لو كان قدرت المرأة تقوم بإصلاح، تجيب حد من أهله وحد من أهلها هي ويناقشوا الموضوع، ولو كان ما لقاش من أهله حتى حد براني يكون يحترمه وكذا ويناقشوا الموضوع يتصلح، هذا أفضل. لو ما لقيتش أو حتى لقيته ما باش يستجيب، إذا كان أمر ما يتعلقش بدينها، ما يبيش يحملها على ترك العبادة وما فيهاش قتل، غير كونه يأكل منها في الفلوس وكونه شحيح وغيره، الصبرها عليه أفضل، خاصة كان يبدو عندها أطفال. يعني قلة الطلاق خير، تربي صغارها وتحاسبها يوم القيامة، يوم القيامة تحاسبها على كل كبيرة وصغيرة. وكان هي ما قدرش تصبر، والله هو يخش في أمور ما لا يمكن الصبر عليها، زي المحرمات، بيها تناول الخمر ولا تعاون عليه ولا تسرق، والله مثلا خلاص هي فدت ومظلومة ما عادش قدرت، هذا ما فيش بأس، ترفع أمرها القاضي وتطلق بالضرر، ويعني وما تميلش لحلول أخرى يعني غير شرعية. فهذا ما يتعلق إذن بهذه الأسئلة، تبقى لعل بعض الأسئلة الأخرى إلى فرصة أخرى إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم ويعفو عنا جميعا، وأن يصلح العباد والبلاد، وأن يؤلف بيننا جميعا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ، تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
2: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم،
2: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم،
2: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة، إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كانوا خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لإيقاف الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما أرى طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرجيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرجيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرجيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرجيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
5: هو سؤال الأخ مصعب، قال إن عليه أيام من رمضان الماضي، يعني عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة ثم يستأنف القضاء أو ثم يقضي ما عليه من رمضان؟
6: هذا أفضل عندي. هو ورد أن ودار الإفتاء تفتي بذلك، أن ابن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، أن يشرك النيتين، نية القضاء ونية التطوع في يوم واحد، لكن على الأقل يوم عرفة نمحضه للسنة، باعتبار زي ما قلنا الأجر بالتأكيد مش حيكون أجر المتطوع زي أجر اللي يشرك النيتين على الأقل في مسألة التطوع. وعادي مرات الباري عز وجل يجزي على الاثنين، لكن أنا من رأيي هو يوم واحد مش أي حيأثر. يعني لو عندك 5-6 أيام قضاء مثلا صيبهم مع بقية العشر، لاني والله ما قدرت الأربعة بس نويت العشرة ونويت 4 قضاء ومزال لي يومين، خلاص يومين من هني للرمضان اللي بعده سهل جدا صيامهم، وبالتالي ما حد عرف بالفضل والتطوع ثم اقضي بعد ذلك ما شئت. ولو قلت لاني والله حتى اليوم صعب علي وما نقدرش ونبي نشرك عرفة في الأجر مع التطوع ومع القضاء فذلك جائز بإذن الله تعالى كما قلت لك، ودار الإفتاء الليبية أخذت بهذا القول.
5: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. قال في سورة يونس قال الله عز وجل وإن كل إلا واردها، قالت ما المقصود يعني
6: سورة مريم؟
5: عفوا سورة مريم خلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس وإن منكم إلا مريم. سورة مريم نعم وإن منكم
6: إلا واردها كان على ربك حتما مقضية.
5: ما المقصود بواردها؟ قالت يعني قالت احنا حسب ما نعرفه أن الورود ورود على المية، فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار؟
6: هما فيها تفسيرين، هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد، هذا تفسير وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط، مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأن ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل، فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش، مش بالضرورة الورود إنه يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. بقالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها، ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
7: إذن شيخنا سؤال الأخت أم محمود تسأل تقول يعني هي مطلقة وزوجها يعني يقول الناس أنه هو مطلق بالثلاث ويعني مفارقها، فتقول يعني أنه هي عايشة في بيت ولدها المتوفى وعندها بنت متوفى يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة عفوا لا نفقة لها، طلاق البائن هنا العصمة الزوجية فكت انفكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة لأن كما في آية أسكنهن حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر آية كويس. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها أن طلق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مزالة زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية فكت فطلق بائن لا سكنة ولا نفقة لا سكنة ولا نفقة لها والله أعلم.
9: بخصوص مرتب البنت المتوفاه
8: مرتب البنت المتوفاه هذا يعود الى لانه هو ماهوش وارث ماهوش تركه وليس ميراثا مرتبات الضمان ليست ميراثا انه وانما هو يعني مبلغ تخصصه الدوله لافراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفاده من هذا المرتب سواء من ابناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا هذا شيء ينظمه القانون وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول لنا لها حق وليس لها حق هذا يرجع إلى
9: لوائح.
8: القانون اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر لأنه ليس ميراثا لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
9: شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عند مصنع صالونات
8: عفوا والنفقة تجب على أبنائها إذا كان عندها أبناء قالت عايشة مع ولدها ولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني فيجب عليه أن ينفق إذا كان من سعة يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
10: الأخ مختار سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة قال الظاهر أنه هو سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته بطاقة المنحة إيفاء فضل فيها 8 جنيه و85 قرش في البطاقة فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس في البطاقة بيشتري بهم بضاعة لكن بيعطاها مقابلهم فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش
6: هو هل هذا سلف ولا هي تبرع منها إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم أو بدليل إنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9 وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه لكن ظاهر حالهم انهم معنا او لدرجة انه يسأل على 8 جنيه وان الزوجة تبيها وبالتالي افضل شيء فكك ما تخدش منها هما مش هذاك المبلغ اللي بيدين لك شيء خليها هي تشري بيه وخلاص.
11: نرجع للأسئلة الواردة تقول في سؤالها انا مطلقة وهي ببيت أهلها فهل يجوز لها الخروج من البيت يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن هي تسأل عن المعتدة يعني
8: المعتدة
11: انطلق.
8: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا ليس لا يتطلب إذنا.
12: من رياض الصالحين ب
13: باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: أحد الرواة قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، قد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينسى حال طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في

0: وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان.

الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال:
اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال إليه الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقا. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقا. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. أصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به، احملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفنيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له: اقتحم،
ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلى، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. القرقر بضم القافين نوع من السفن. والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف وهو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا،
ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما يكون. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفره لا يطرقها طرقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. انطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
متفق عليه.

0: عباد الصالحين.
1: باب الصدق. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله، واعدل إلى ما لا تشك فيه. عن أبي سفيان الصخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل لقصة هرقل قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
2: تسعين فاصلة تسعة FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: العلم ضياء المسلمين. المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله في قوله: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، ما حكمه؟ وكأنه قال ما حكمه، هو المسألة لم تذكر في الموطأ كيف ما حكمه، لكن هذا مفهوم معروف. فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض فاه ولا يعد غسل وجهه. فليمضمض فاه ولا يعد غسل وجهه. ليش؟ لأن ترتيب السنن مع الفرائض مستحب، وقد فات. أولا هو مستحب، ثاني حاجة موضع فات، ولهذا السبب لا يطلب ممن نسي المضمضة أن يعيد. يمضمض خلاص، نعم، يعيد الذي فاته قبلها. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، هذه فرض في فرض، فليغسل وجهه ثم ليعد على وجه السنية، ثم ليعد على وجه السنية غسل ذراعيه. فهمنا منها أن ترتيب السنن مع الفرائض حكمه الاستحباب، وترتيب الفرائض بعضها مع بعض حكمه السنية. وهذا على رأي من يفرق بين المستحب وبين السنة. نعم. ثم ليعد على وجه السنية غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه. إذا كان ذلك، وهذا قيد آخر، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك، كانوا قريب مازال، أو بقربه. فإن بعد، حتى ترتيب الفرائض مع بعضها كان نكست، الأول جاب الآخر والآخر أول، وفات الوقت بأن جفت الأعضاء. نعم. فإن بعد بأن جفت الأعضاء، فإن بعد بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده، فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه، وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا. لما؟ لأن ترتيب الفرائض سنة. والنسيان إنما وقع في السؤال، وكان واحد سأل قال له: أنت خششت لنا العمد في المسألة، مع أنها لم تذكر قضية العمد، هو الحديث جاء بصدد النسيان. قال: النسيان هذا اللي يوقع في السؤال، سألوه على النسيء، ولكن المتعمد حتى هو مثله. نعم. وإلا أن السؤال جاء في قضية نسيان. قال: والنسيان إنما وقع في السؤال. وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنهما من سنن الوضوء، فما على تاركهما ولو عمدا، فما على تاركهما ولو عمدا إعادة. وقيد النسيان إنما وقع في السؤال، عاود نفس القصة لينبه أن السؤال ذكر هنا. أجاب الإمام مالك عن قضية من نسي، لأن السؤال وجه إليه هكذا، ولو سئل عمن تعمد فعل ذلك لكانت الإجابة سواء. وليمضمض ويستنثر ما يستقبل بكسر الباء من الصلوات إن كان يريد أن يصلي بهذا الوضوء وإلا فلا إعادة. هذه واضحة، هذا هو مشهور المذهب، الحكم ما فيه شيء جديد. نعم، هذا هو مشهور مذهب المالكية في الذي ذكره الشيخ الزرقاني هنا أمامنا. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. هو الفرق بين الترتيب بين الفرائض وبين الفرائض والسنن. الفرائض بعضها ترتيبها سنة، لكن هذا نحكي عليه أمتى؟ لما يكون بالقرب. لكن كان جف الأعضاء وانتهت المسألة وحتى صلى، يعني خلاص اللي بديره يعيد هذاك المغلوط اللي جاي قبل صاحبه وخلاص ما عادش يدير شيء. نعم، وترتيب الترتيب المستحب مع الفرض استحبابي، ولذلك لا عليه أن يفعل، ما يعيد الشيء عادة. اللي فات يجيبه استنتار، والله استنشاق، والله استنشاق والاستنتار مربوطات ببعضهم، أو المضمضة وتنتهي خلاص ما يدير شيء. ترتيب الفرائض ببعضها سنة، قلنا الحكم بتاعها سنة، يعني لو واحد ما درش حتى عمدا صلاته ماذا؟ صحيحة. صلاته صحيحة. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وبالسند المتصل إلى عبيد الله بن يحيى قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ. وبه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وبه قال: حدثني عن مالك أن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني: قوله وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة مالك عن أبي الزناد، أي عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، واشتهر بكنيته أكثر من اسمه عبد الله بن ذكوان. نعم، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، قال الزرقاني ندبا، يده بالإفراد، زاد مسلم وغيره ثلاثا، وفي رواية ثلاث مرات قبل أن يدخلها في وضوئه بفتح الواو، أي الماء الذي يتوضأ به. قلمة فليغسل ندبا هذا هو رأي المالكية ورأي بعض العلماء حتى في مذاهب الأخرى، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن هذا الغسل حكمه الوجوب. ولذلك الإنسان يأخذ الحيطة فيغسل يده قبل أن يدخلها الإناء. نعم، قبل أن يدخلها في وضوئه بفتح الواو، أي الماء الذي يتوضأ به، أي في الإناء المعد للوضوء. ولمسلم في الإناء، ما جابش في وضوئه، قال في الإناء، والمعنى واحد كله سوا سوا. ولابن خزيمة في إنائه أو وضوئه، يعني الشك من الراوي هل قال هذه والله قال هذه، في إنائه أو وضوئه على الشك. ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. عبر بقضية الغمس هنا، سنعرف الفرق بين قضية الغمس وبين الأخذ من هذا الإناء وإفراغه في إناء آخر. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وهي أبين في المراد من رواية الإدخال، لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه كراهة، كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير لم يلامس يده الماء. قال الحافظ: والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء. وهل يلحق بذلك أو يلحق بذلك إناء الغسل؟ قال نعم، ويلحق به أو ويلحق به إناء الغسل. وكذا في الآنيات قياسا، لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهي فيها عن ذلك. وخرج بالإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها. هي النتيجة النهائية التي تحصلت أو تحصلت من هذه الأحاديث والآثار هي قضية الخوف منين؟ من النجاسة، الخوف من النجاسة، لأن يبينها نهاية الحديث: فلا يدري أحدكم أين باتت يده. إذن إذا كان واحد يعرف أن يده وين باتت، ولذلك يعني الإمام أحمد فرق بين نوم الليل ونوم النهار، فقال هذه ما تشملش الحديث، لا يشمل نوم النهار، لأن قضية المبيت لا يطلق إلا على النوم ليلا، وبالتالي معناه. وقال حتى هو نفس القصة، قال لأن طول لأن الليل النوم بالليل مظنة الطول، والمبيت في النهار مظنة القصر، وبالتالي على هناك فرق. وإذاك عنده فرق الشرع بين النوم في الليل والنوم في النهار، بينما ذهب الإمام مالك إلى أنه لا فرق بين النوم في الليل والنوم في النهار، والعلة الرئيسة في الموضوع كله هي قضية خوف النجاسة لا أكثر ولا أقل. نعم، لكن مع ذلك حتى الإمام مالك رأى أن فيها نوع من التعبد، ولذلك جاءت إجاباته في مسألة من تيقن طهارة يديه هل يفعل ذلك كذلك، يعني لا يدخل يده في الإناء الخاص بالوضوء حتى يغسلها خارجه ثلاث مرات أو لا. هذا توه كيف كان يأكل مثلا أو كان يتوضأ وانتقض وضوءه، هل يشمله كذلك الغسل قبل الإدخال في الإناء؟ تارة أجاب لا وتارة أجاب بنعم، لكن الأمر المتأخر عنده هي قضية نعم، يعني يغسل. هذا دليل على أنه ما رأى النجاسة مراعاة كاملة، وإنما رأى فيها نوع من التعبد. وإلا لما متأكد أنت من أن يديك نظيفتان فهذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى شيء، لكن لما قال نعم يغسلهما خارج الإناء دل ذلك على أنه ينظر أيضا إلى أن هذا فيه نوع من التعبد. قال: وخرج بالإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، لأنها كبيرة، ولأن المية فيها في العادة تكون كثيرة، ها هذا السبب اللي قال. ثم بعد ذلك الحياض وكذا، يعني كيف ستفعل بفراغ الماء على على على اليد او على اليدين خارج اناء الوضوء. ولذلك في بعض الاثار سيدة عائشة اعترضت على ذلك فقالت فكيف بالمهاريس؟ المهاريس هذا حوض كان واسع، نعم، أهم الحجر يعني يتوضوا منه وحتى يغتسلوا منه ايضا. فيعني كانها يعني قدامها قضية المهراس. اذا قلنا بان غسل اليدين لازم يكون خارج خارج قبل ادخالهما الاناء، فيعني احتجت باحتجاج منطقي فكيف بالمهاريس اذا. وعلى كل حال المسألة يعني لو استطاع الإنسان في كل الحالات أن يفرغ على يديه خارج الإناء فحسنا فعل، وإذا لم يفعل ذلك أو لم يستطع كما هو الحال في الحياض كما ذكرنا والبرك والبحار والأنهار وما إلى ذلك فلا شيء عليه نهائيا. ولذلك وحتى في الإناء العادي الصغير أخذ الحيطة الفقهاء المالكية فقالوا ندبا حتى لا يترتب عليه كبير شيء. خرج بالإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها الأمر والنهي للاستحباب عند الجمهور. رجع لمسألة أخرى، نعم، النهي للاستحباب عند الجمهور. كيف عرفناه الاستحباب؟ لأنه علله بالشك في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أي كفه. كويس، بعدنا علل بالشك، يعني كل من نام يحدث له نوع من الشك أين كانت يده قبل أن يستيقظ. يعني المسألة من صب على قضية شكه، وكأن قائلا قال إذا تأكد من أن يده لم تكن في موضع يخاف منه قضية النجاسة فلا بأس عليه أن لا يفعل. كأن ذلك، لأن لو لم يعلل هذا الأمر بالعلة التي وردت في الأثر يمكن أن يقال ما لا نعرف علته، خلاص يلزم تغسل يديك أنت خارج الإناء. لكن لما علله بأن فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فهمنا أن المسألة متعلقة بالشك الذي يحدث للنائم، هل لامست يده النجاسة أم لم يحدث له ذلك. صحيح، نعم. رأينا والله من أنا حتى يكون لي رأي. أنا ندرس في كلام العلماء لندن من الأئمة ما شاء الله تسألني عليه. لا، هذه لازم نعرفه قدر ضروري. هذه واحدة من الحاجات، إحنا من مهامنا أن إحنا بالكاد نفهم ما يقولون. إذا كان فهمنا ما يقال تعتبر هذه خارقة للعادة. عرفتوا؟ الكتاب أمامنا والعبارة بالعربية، فإذا فهمناها فهذا أحسن ما نقصد. وش بنخالفوهم والله بنا. نعم.
1: وحتى الدكتور حديد بلوغ المرام، موجود بلوغ المرام، إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يميت في خياشيمهم كما قال.

يعني يدخل في هذه المسألة، فالاستنتاج يخرج ما في الأنف من خبث، فكأن هذا إبعاد للشيطان. لكن لا أعرف إن كان هذه قضية خاصة بالنوم، وإنما الذي أعرفه أنهم يتحدثون عن ذلك حتى في الاستنثار العادي بتاع الوضوء. يعني كان واحد يقول شو دخل الأنف في مسألة الوضوء؟ يعني الوضوء نواقض معروفة من أماكن معينة، ولذلك نرى أن الوضوء هو نفسه يعني تعبدي. لماذا هذه الأعضاء هي التي أمرنا بغسلها لا غير، مع أنه لا صلة لها بنقض الوضوء؟ نقض الوضوء إما أن يكون من الدبر أو من القبل، و و و و و وأنت تترك هذه وتغسل يديك ووجهك ويديك إلى المرفقين وتمسح برأسك إلى آخره وأرجلك، مع أن هذه ما عندهاش علاقة بقضية نواقض الوضوء. ففهمنا أن المسألة تعبدية، لا نعرف يعني يكون ها والله علتها. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أي كفه لا ما زاد عليه. يعني هنا اليد بيقول، لأن اليد احنا عرفنا أنها تطلق عليه من أطراف الأصابع إلى الأبط، إلى الأبط، نعم إلى العضد. لكن هنا قال له المقصود باليدين هي الكفين. فإذا إذا أدخل الإنسان مرفقه في الإناء قبل أن يتوضأ، هل ارتكب شيئا؟ لا، نعم، وهذا دليل التعبد. لكن حتى من يقول بأن العلة هي علة نجاسة، يقول إن الكف هو الموضع الذي يلاقي النجاسة، هذا في الغالب. يعني اليد هي اللي تجول، ومعروف أن العرب لا تستعمل السراويلات، قصة معروفة، نعم. وأغلب أصحاب السير يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسها حتى توفي، وإنما اشتراها في آخر حياته ولم يستعملها حتى قبض. المهم هذه جرت عادة العرب، أنهم بل هذه حضرناها حتى احنا، هذه كان الناس، نعم الناس ما عندهم سراويل، بل حتى لو عندهم سراويل هذه يجعلها للمناسبات عندما يخرجون. حتى الأحذية، كان الإنسان يمشي للحفيان في داخل قبيلته وما بين المنازل، فإذا أراد الذهاب إلى السوق وإلى مناسبة أخذ الحذاء. وقضية السراويل كذلك، يلبس القميص عادي من يعني من من من كتان ردي جدا، هذا أغلب الناس كانت هكذا. والنوم في الغالب كانوا ينامون تحت أغطية ويخلعون الملابس كامل، لأن باش يستعملها في المناسبات، فإذا نام فيها يعني يكون أهلكها وأفسدها وكذا. ما كانش الناس عندها قدرة زيته، هذه الناس اللي ما حضرتش هذا الزمن لا يتصورها. كانت مرات العائلة بأكملها تستعمل في الشتاء غطاء واحدا، احنا نسمو فيه مرقوم، نوع سميك غليظ وواسع هكذا يغطي 5-6 أنفار. فنعم ما عندهم البطاطين ولا عندهم العباءات اللي متفرقة الآن، كل واحد بفراشة وبسريرة، وإن شاء الله يرضى. لا ما زاد عليه اتفاقا. زاد ابن خزيمة والدارقطني منه، أين باتت يده منه، أي من جسده، نعم ما يدريش عليها وين وصلت، أي هل لاقت مكانا طاهرا منه أو نجسا أو بثرة أو جرحا أو أثر الاستنجاء، كل ذلك قابل، وهي نجسة كلها، نعم، حتى الدم والقيح وما إلى ذلك، بعد بلل الماء أو اليد بنحو عرق. ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك، مقتضى هذا الحديث أن من شك في ذلك حتى في غير الليل، حتى في غير النوم أصلا من شك في ذلك، ومقتضاه

0: قضاه إلحاق من شك في ذلك ولو مستيقظا. هذا نعم هذا المقتضى متاع. ومفهومه أن من درى، طيب هذه واضحة، ومفهومه أن من درى أين باتت يده، كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة، وإن سن غسلها كالمستيقظ. يعني أضرب حسابين، من ناحية أضرب حساب قضية النجاسات، ومن ناحية أخرى نظر إلى الجانب التعبدي، وبالتالي قال حتى لو كان متأكدا بأن النجاسة لم تصبها فمن السنة أن يغسلها، يعني قبل إدخالها في الإناء. ومن قال الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن، نعم وهذا ذكرناها قبل قليل. وحمله أحمد على الوجوب، وجوب معناها ما فعلهاش يرتكب حرمة. وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار. واتفقوا أي الفقهاء، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء، أي لم يضر ذلك الماء لو غمس غمس. قليل النجاسة إيه؟
1: لا يؤثر في كثير الماء.
0: أي يؤثر في كثير الماء. أي خيره؟ لا هذيك ما فيها شيء، لكن احنا يحكوا علينا وضوء، والوضوء جرت العادة بأنه يكون في العادة مد، يعني يكون مدا، فالكمية قليلة. إيه عارفوا هذا، شوفكم كيف ما فيها شيء، كانوا فيه نجاسة متيقنة
1: والماء كثير.
0: لا لا ما نحكوش عليه، احنا نحكوا الماء قليل، لا الماء كثير ما في شيء. كان
1: مثلا
0: ايه؟
1: مش تعبد.
0: ليه؟ لا لا لا ما هي عندنا مسائل اخرى لازم ما تغيبش عنك. هي لو قلنا ان هذا لا بد منه في كل الحالات للاحق بالناس حرج. قضيه كانك في البحر بتدور حاجه، تدور اناء بتصب خارج البحر، في النهر كذلك، في الحيضان وما إلى ذلك، وهذه ما توفرش، ما تحسب زي حالتنا حال الآن الأوعية بحال القش هذاك، ومن اللي عنده إناء نعم، وبالتالي كانوا نعم، وأنت تعرف قد كما ورد في الآثار أنه كانوا يغتسلون من إناء واحد كذلك، فما فيش الأواني المتفرقة هذه. خلاص اللي منتهي. إيه ولكن مش كل الناس عندهم شيشمة، هذه واحدة. ثم بعد ذلك عندنا مسألة أخرى التي لا تغيب عنها، وهي قضية الاقتصاد في الماء. أنت غير تهرول في الشيشمة وخلاص تظن أنك ماشي أمورك، أنت يعني أنت تضرب حساب. ولذلك يعني الإسلام اعتنى بهذه المسائل كلها. يعني احنا الآن لما واحد يتوضأ، كان خصوصا في على حنفية يتوضأ بما يغتسل به أربعة من الرجال، إيه وهذه مصيبة، معناها أنت أثرت الآن حتى على اقتصاد البلد، وهذه إحنا ما نضربوش حساباتها أصلاً، على غير مهم أن تتوضأ وصلي صلاة كويسة والسلام ختام، والباقي خليه نعم يمشي، لا ما تنفعش، لازم نضرب حسابات الأمور كلها متكاملة. واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. وقال إسحاق وداود والطبري ينجس لأمره بإراقته، يعني حتى الغمس عندهم مؤثر، مجرد حط صبعك في الماء يتطلب منك أنك تلوح هذا الماء، لأمره بإراقته بلفظ فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء. هذه ورد في حديث لكن حكم عليه بالضعف، قال لكنه حديث ضعيف، أخرجه ابن عدي. وقال هذه زيادة منكرة، تعيش زيادة المنكرة قضية فليرق ذلك الماء. نعم. وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ، والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، ارجع للمسألة من جديد، والقرينة الصارفة للأمر، وهذه مسألة تعرفوها، أن الأمر إذا ورد يعني غير مقترن بقرينة فإنه ينصرف الوجوب، فإذا صرفته القرينة يتحول الاستحباب. والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك، لا يدري أحدكم أين باتت يده، يقتضي الشك لأنه لا يقتضي وجوبا. لماذا؟ استصحابا لأصل الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا إيه؟ باليقين. فلا تثبت النجاسة إلا باليقين. فإذا كان مجرد شك لا يقين، تصبح القضية ما ترتقيش إلى مرتبة الوجوب، وإنما تكتفي به الاستحباب. نعم. واحتج أبو عوانة بوضوئه صلى بوضوئه عفوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن. الشن هذه القربة. نعم. تربط ثم تحل من فوق، معروفة القصة، بعد قيامه من الليل، وتعقب أبو عوانة هذا، وتعقب به بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره. إذا كان يعني إذا يقول إذا احتج علينا بمسألة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الشن من القربة، والقربة يعني كيف بيعملوا لها، ما فيه إلا طريقة بيفتحوا الغطاء متاعها، ما شو بيصبوا بيأخذ منها بطبيعة الحال، فإذا أخذ منها معنى ذلك أنه أدخل يده في الإناء قبل أن لم يغسلها، قبل أن يدخل يده في الإناء. قالوا هذه لا، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كونه لا يسري عليه ذلك، قضية أين باتت يده كذا. والدليل على ذلك أن الحديث ذكر فيه لا يدري أحدكم، موجه للبقية، وإلا كان يقول لا يدري أحد، أو لا يدري النائم أين كانت يده حتى يشمل الجميع، لكن لما قال لا يدري أحدكم دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمله هذا النص. يقتضي اختصاصه بغيره. وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء في حديث اليقظة. يعني حتى في اليقظة ورد عنا أنه كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، فدل ذلك على أنه كان يفعل هذه وهذه، فإذا القعدة السنية ماشية معانا، أو الندب على الأقل. فبعد النوم أولى، ويكون تركه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك، أي هذا إيش هذا؟ رجع بنا لقضية شن توا، كأن واحد سأل قال له بعد أنه هو في العادة يغسل في يديه خارج الإناء قبل أن يدخلهم، أعرف قصة شن ماذا قول؟ قال هذه لبياني الجواز، يعني ما عليه شيء صاحبنا اللي دار هكذا، ما نقولناش أنت وضوءك والله باطل وما ترتب عليه من صلوات كلها باطلة، لا، نعم، لبياني، ويكون تركه لبيان الجواز. وأيضا فقد قال في رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا، وفي رواية ثلاث مرات، وهذا يدل على أنه يعني المسألة مش مسألة نجاسة، وإلا شي دخل الثلاثة في الموضوع. النجاسة معروفة، النجاسة لازم تحولها حتى يغلب على ظنك أنها تلاشت. إذن لا ينفع فيها لا مرة ولا اثنين ولا اثنتين ولا ثلاث. فيعني القضية كلها منصبة على نعم على غلبة الظن أن ما عاش فيه نجاسة. نعم، ولذلك تكون المسألة تعبدية. هذا يؤيد من قال إنها التعبد.
2: بمعنى أن المسألة كلها دائرة على الشك مش على النجاسة، لأن النجاسة معنى واجب
0: يجد. الشك في ماذا؟ شك في النجاسة. إيه الشك منصب وين هو؟ شك عليش؟ إيه طبعا الشك عارف هو قالها قديش مرة، لكن الشك مش كلمة شك لازم نعرفها فيش. شك في ماذا؟ في هل تنجست يده هو أو لا؟ نعم.
2: الإمام أحمد قال بالوجوب أنه كان في نوم الليل.
0: في نوم الليل، وعللها الإمام أحمد، مش قلنا عليها في بداية الحديث، على أن قال إن النوم في الليل لا، لكنه مظنة النجاسة أكثر من النهار. لما؟ لأن النوم أطول، وعادة الإنسان يتقلب وعادة كذا، بينما النوم في النهار عادة ما يكون قصيرا وبشكل معين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نومات غير الليل كان يضع رأسه على كفه، ما حطاش على الأرض والله عليه وسادة والله حاجة. لماذا؟ لأن لسهولة الاستيقاظ. نعم، ما هوش نوم حقيقي بمعنى الكلمة. نعم، بينما في في في في الليل لما ينام النوم العادي. نعم. والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على السنية. وفي رواية لأحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، والنهي للتنزيه. هذا كلام الإمام الزرقاني. والنهي للتنزيه، فإن ترك، يعني ما ترك المتوضئ ذلك وأدخل يده دون أن يغسلها خارج الإناء ما عليه. فإن ترك المتوضئ هذا كريها. وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط، وهذا حجة عند الجمهور مفهوم الشرط. نعم. أما المستيقظ فيطلب بالفعل. المستيقظ اللي ما نامش وأراد أن يتوضأ، أما المستيقظ فيطلب بالفعل، فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نهي عنه. صار قضية نرجع من جديد دوي على قضية النائم، إن لم يفعل حتى لا شيء عليه إلا ارتكب كراهة، ولذلك الأحسن أن يفعل. لكن المستيقظ غير النائم إن فعل فيعني خيرا فعل كذلك، وإلا فلا شيء عليه حتى الكراهة لا المستيقظ. هذا إذن نرجع بنا لقضية كأنه عضد من يقول إن السبب إن العلة هي قضية النجاسة أو الشك على الأقل، مش النجاسة المتيقنة، الشك في النجاسة التي فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أحدكم أين باتت يده، لعدم ورود نهي عنه. أي المستيقظ ما ذكرش هنا. وقال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة. وهذا قلنا الشك وهذه كلمة احتمال، لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها، أجل العلة. ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات فإنه يبعث ملبيا. نعم، بعد نهيهم عن تطيبه فنبه على علة النهي. نعم. شو بدي لكم كان عندكم تطيبه من الطيب. نعم، معروف المحرم لا لا يقرب طيبا. يبين العلة هنا في الحديث، ليش ما تطيبوش شيء؟ لأنه سيبعث يوم القيامة ملبيا على الحالة التي مات عليها. وهذه مسألة فيها تنبيه كبير لنا، يعني أن الإنسان يبعث يوم القيامة على الحالة التي قبض فيها. أكفي اللي يقبض مصليا، في اللي يقبض هو ساجد، وفي اللي يقبض هو يخمر، والله يحشش، والله يلعب في الكارطة، وإلا يعني جالس مع مجموعة يتداولون الألفاظ الفاحشة وما إلى ذلك، فإنه لا شك سيبعث يوم القيامة على تلك الحالة. وهذه فضيحة أخرى، فإن فضيحته في الدنيا حصلت ولكنها على قدر ليس واسع، يحضروا 3-4-10-20، لكن يوم القيامة نعم هذاك الصعيد الكامل يتفرج عليه وهو بهذه الحالة، هذه تلك نكبة أخرى. قلنا فنبه على علة النهي، فنبه على علة النهي وهي كونه محرما. وعبارة الشيخ أكمل الدين، ايش قال أكمل الدين؟ أكمل الدين دوين عليه احنا ترجمنا له في الماضي، هذا البابرتي الحنفي نعم شارح مشارق الأنوار. وعبارة الشيخ أكمل الدين: إذا ذكر الشارع حكما وعقبه أمرا مصدرا بالفاء كان ذلك إيماء إلى ثبوت الحكم لأجله، نظيره قوله: الهرة ليست نجسة فإنها، جاب الفاء وجاب بعدها إلا نعم، فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه القاعدة دارها أكمل الدين البابرتي الحنفي. وعموم قوله: من نومه يشمل النهار، المهم النوم سواء حصل ذلك في الليل أو النهار، نعم يشمل النهار. وبه قال الجمهور، وخصه أحمد بنوم الليل. منين نلقي هذه الخصوصية؟ لقاها من كم باتت. نعم، إذن عندنا قضية الاستيقاظ من النوم، وعندنا قضية البيتوتة. إذا أخذنا بلو لباس أي نوم سواء كان بالليل أو النهار، لكن إذا أخذنا بكلمة البيتوتة باتت، فهذه خاصة بالليل. قال: وخصه أحمد بنوم الليل لقوله باتت، لأن حقيقة البيات بالليل. ولأبي داود والترمذي من وجه: إذا قام أحدكم من الليل، هذه يتوضح أكثر، إذا قام أحدكم من الليل. ولأبي عوانة: إذا قام أحدكم إلى الصلاة حين يصبح، أيضا هذه تحدث عن الليل، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، اللي هي التعليل إيش؟ لا يدري أحدكم أين باتت، قضية كلها متعلقة بوين كانت الأيدي حين تطوف. نعم، وإنما خصه للغلبة، نوم الليل أقرب لمثل هذه المسألة للغلبة. قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد لمن نام نهارا، يعني فرق في الشدة وعدمها فقط، يعني كأن المسألة إذا قلنا بالكراهة فإنها كراهتان، كراهة أشد من الأخرى. لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب، هذه قضية الشك في النجاسة، احتمال أن تكون تنجست أقرب في نوم الليل منه في نوم النهار لطوله. نعم، وفي أقرب لطوله عادة. وفي الدارقطني عن جابر فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. ولأبي داود عن أبي هريرة فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف. ونتيجة واحدة هي كلها. قال الولي العراقي يحتمل أنه شك من بعض رواته مش في الحديث نفسه وهو الأقرب، ويحتمل أنه ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنويع، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه يعني، ويحتمل أنه ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر غير واحد أن بات بمعنى صار، وإن كان أصلها للكون ليلى. كويس، كانت بات، وكان هذا في رد على الإمام أحمد الذي فهم منه النوم في الليل، قالوا يعني بات في يستعملها العرب بمعنى صار، نعم، مش بمعنى البيتوتة اللي هي المكوث في الليل، نعم، بمعنى صار. وإن كان أصلها للكون ليلا، كونك في الليل، نعم سموه بات، لكن بعد ذلك استعملت بمعنى صار وأخذت حكم كان، كما قاله الخليل، هذا ذكره في كتاب العين وغيره. واستشكل هذا التركيب بأن انتفاء الدراية لا يتعلق بلفظ أين باتت يده ولا بمعناه. ليش؟ لأن معناه الاستفهام، والحديث لا يدري أحدكم أين باتت يده، مش المقصود يبي الجواب أين باتت يده، لا، المعنى لا يدري أحدكم الموضع الذي وصلت إليه يده وهو نائم. لا تتطلبوا جوابا، لأن أين يسأل بها عن إيه؟ المكان، أين يسأل بها عن المكان، نعم. فقال هنا لا يتعلق لا بلفظ أين ولا بمعناه، لأن معناه الاستفهام، ولا يقال إذا درنا معناها الاستفهام هنا كما هي العادة يصبح كيف التركيب، إنه لا يدري الاستفهام، ما تنفع هذه، نعم، ولا يقال إنه لا يدري الاستفهام. وأجيب بأن معناه لا يدري تعيين الموضع، لا يدري المكان، لا يدري تعيين الموضع الذي باتت فيه يده، ففيه مضاف محذوف، هذا مش تركيب يمشي هكذا، مضاف محذوف، وكثيرا ما تحذف العرب المضاف، وليس استفهاما طبيعة الحال، ما لم يقل أحد أن هذا استفهام أين باتت يده، لا تطلب جوابا. وإن كان على صورته، وقال وهذا الحديث أخرجه البخاري عبد الله عن عبد الله بن يوسف أي التنيسي عن مالك به أي بهذا السند، لكنه وصله بالحديث السابق. البخاري دارهم حديث واحد خلطهم على بعضهم، عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، لكنه وصله بالحديث السابق. إذا توضأ أحدكم إلى آخر الحديث، فقال عقب فليوتر، بعد هنا مرت بينا هذه انتعت فليوتر، بعدها ايش قال؟ وإذا استيقظ أحدكم من نومه إلى آخره، فجعلهما حديثا واحدا. قال الحافظ فاقتضى سياقه أنه حديث واحد، وليس هو كذلك في الموطأ، في الموطأ حديثان كل واحد بروحه منفصل، وليس هو كذلك في الموطأ. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الموطأ من رواية عبد الله بن يوسف أي التنيسي شيخ البخاري مفرقا، نعم، زي ما في الموطأ الآن، جعلهما حديثين. أخرجه أبو نعيم في المستخرج من الموطأ من رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وأخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وعلى هذا فكأن البخاري يرى كأنه تصرف في المسألة فجمع الحديثين فجعلهما حديثا واحدا، وهو عنده لا بأس به. نعم. ولذلك قال فكأن البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما، بهذا القيد، إذا اتحد سندهما في سياق واحد كان كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. وهذه عادة البخاري في في في في في صحيحه، تجد الحديث الطويل يوزعه على الأبواب حسب المناسبة، معروفة هذه عند البخاري. نعم. عندكم الإسماعيلي مكتوبة صحيحة أنتم؟ والله ما شاء الله. فكأن البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما. الإسماعيلي إيه من حديث مالك. نعم. لا من شو عندك أنت؟ لا لا لا، هذه تكملة كتاب إسماعيلي في المطبعة. من ما فيش؟ نعم صحيح. مطبعة دائر الأسماء على ولا لا إسماعيلي هي. نعم هكذا طلعت في المطبعة. فكأن البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، إذا اتحد سندهما في سياق واحد عندما فيش مشكل الجمع، كما يرى أي البخاري جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. انتهى. ثم قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ، أي وجوبا لانتقاض وضوئه. وهذا ونحوه محمول عند مالك على ما إذا كان ثقيلا، إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضأ. هذه عبارة عمر بن الخطاب. الإمام مالك قيدها بما إذا كان هذا النوم ثقيلا. خمس دقائق زان. ما إذا كان ثقيلا ولو قصر، لا إن خف إلا أن يطول، فيستحب الوضوء، لأن العبرة عنده بصفة النوم للنائم، واعتبر الشافعي صفة النائم للنوم. هذه مسألة معروفة في الفقه المالكي، قضية التفرقة بين مسألة النوم الثقيل والنوم الخفيف. والنوم الثقيل هذا ولو كان قصيرا من باب أولى، إذا كان طويلا هذا عندهم على طول يعني مبطل الوضوء منقض له. والنوم الخفيف إذا كان قصيرا فلا يتوضأ منه، وإذا كان طويلا يستحب فقط ولا يجب. ومنظرش الإمام مالك كثيرا لقضية وضع النائم، بينما الإمام الشافعي وأخذ من هذا الأثر عن عمر بن الخطاب إذا نام مضجعا، يفهم منا إذا نام جالسا نعم لا وضوء عليه، وإذا نام قائما منصبي لا وضوء عليه كذلك. وهذه تأتينا قضية النوم أو الاحتباء في نعم هكا الوضع المعروف، تدير رجليك يعني قرابة بطنك وتشد بيديك عليهما والقميص نتاعك طبعا، وهذه أحيانا يعني ينام بهذه الحالة الإنسان. ولذلك ورد أن بعض التابعين نام على هذه الحالة، أظن لا أعرف كان الضحاك رضي الله عنه كان يخطب الجمعة وكان معاه أحد التابعين من المشاهير نسيت الآن، يعني بعد ما يعني انتهى من الخطبة صلى معهم قالوا ماذا قال حالة نومي ماذا قال وأنا راقد، فأشرحوا له دليل لما اسمع من الخطبة اسمع منها شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلت

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئا

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

لأجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه.

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا